اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت ولي في الدنيا والآخرة،

توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها أنت ترحمني، فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب.

اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك، فأنت مولاي وولي في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول ما يتصل بأكل الميتتين، وهما السمك والجراد، ولنكمل في هذا اللقاء ما تبقى في هذه المسألة، لنعرج بعد ذلك بالقول على ما تبقى من مسائل حول قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. والتي فيها 15 مسألة، تعرضنا لأربعة منها. وأما إكمال الأحاديث التي تتصل بالسمك والجراد، فقد روي عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

بر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، والتي فيها 15 مسألة تعرضنا لأربعة منها. وأما إكمال الأحاديث التي تتصل بالسمك والجراد فقد روي عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث يخصص بصحة سنده عموم القرآن في تحريم الميتة على قول من يرى ذلك، وهو نص في المسألة، ويعضده قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، فصيده ما صيد وتكلف أخذه، وطعامه ما طفى عليه أو جزر عنه. ومنهم من خصصه في السمك خاصة ورأى أكل ميتته، ومنع من أكل الجراد إلا بذكاه، وهو قول لمالك وغيره. وذلك لأن عموم الآية يجري على حاله حتى يخصصه الحديث الصحيح أو الآية الظاهرة، وقد وجد كلاهما في السمك وليس في الجراد حديث يعول عليه في أكل ميتته. أما أكل الجراد فجائز بالإجماع، وفيه أخبار منها حديث ابن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد معه. وروى سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو أكثر جنود الله، لا آكله ولا أحرمه. ولم يصح أن الخلفاء أكلته، وهو من صيد البر فلا بد فيه من ذكاء. فإن قيل قد قال كعب إنه نطرة حوت، قلنا لا ينبني على قول كعب حكم، وذلك لأنه يحدث عما يلزمنا تصديقه ولا يجوز لنا تكذيبه. أما المسألة الخامسة في هذا النص القرآني فتتصل بقول الله تعالى: والدم، حيث اتفق العلماء على أن الدم نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه الله تعالى هاهنا مطلقا، وعينه في سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح. وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا، فكان كل دم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لولا أن الله تعالى قال: أو دما مسفوحا، لتتبع الناس ما في العروق. فلا تلتفتوا في ذلك إلى ما يعزى إلى ابن مسعود في الدم. ثم اختلف العلماء في تخصيص هذا العموم في الكبد والطحال، فمنهم من قال إنه لا تخصيص في شيء، وهو قول لمالك، ومنهم من قال هو مخصوص في الكبد والطحال، وهو قول للشافعي. والصحيح أنه لم يخصص كما ذكر ابن العربي، وأن الكبد والطحال لحم يشهد بذلك العيان الذي لا يعارضه بيان ولا يفتقر إلى برهان. وأما المسألة السادسة في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى: ولحم الخنزير، حيث اتفقت الأمة على أن حكم لحم الخنزير أنه حرام بجميع أجزائه. والفائدة من ذكر لحم الخنزير في الآية أنه يذبح للقصد إلى لحمه، وقد شغفت المبتدعة تقول: فما بال شحمه بأي شيء حرم، وهم أعاجم لا يعلمون أن من قال لحما فقد قال شحما، ومن قال شحما فلم يقل لحما، إذ كل شحم لحم وليس كل لحم شحما من جهة اختصاص اللفظ، وهو لحم من جهة الحقيقة اللحمية، كما أن كل حمد شكر وليس كل شكر حمد من جهة ذكر النعم، وهو حمد من جهة ذكر فضائل النعم، فليفقه ذلك كل مستمع. ثم اختلفوا في نجاسته، فقرر جمهور العلماء بأنه نجس، وقال مالك بأنه طاهر، وكذلك كل حيوان عنده. ويعلل رأيه بأن علة الطهارة عنده هي الحياة. وبالنسبة للمسألة السابعة في هذه الآية فتتصل بقول الله تعالى في سورة الأنعام التي عرجنا عليها منذ قليل. أما المسألة

الثامنة فهي في قوله تعالى فمن اضطر، وتصريفه افتعل من الضرر كقولك افتتن من الفتنة أي أدركه الضرر ووجد به، وبيانه أن الضرر هو الألم الذي لا نفع فيه يوازيه أو يربي عليه، وهو بمعنى زاد ويأتي نقيضا للنفع وهو الذي لا ضرر فيه. ولهذا لم يوصف شرب الأدوية الكريهة والعبادات الشاقة بالضرر، وذلك لما فيها من النفع الموازي أو المربي عليه، كما أن المضطر هو المكلف بالشيء الملجأ إليه المكره عليه. ولا يتحقق اسم المكره إلا لمن قدر على الشيء، ومن خلق الله فيه فعلا لم يكن عليه قدرة، كالمرتعش والمحموم لا يسمى مضطرا ولا ملجأ، كما أن المضطر قد يكون هو المحتاج، ولكن الملجأ أو الملجأ حقيقة والمحتاج مضطر مجازا. قال الجبائي وابنه في ذلك إن المضطر هو الذي فعل فيه غيره فعلا، وهذا تنازع يرجع إلى اللفظ، وما ذهبنا إليه هو اللغة، والمعروف عند العرب. والمراد في كتاب الله تعالى بقوله فمن اضطر أي خاف التلف فسماه مضطر وهو قادر على التناول. ويرد المضطر في اللغة على معنيين، فأما أحدهما فهو أنه مكتسب الضرر، وأما الثاني فهو أنه مكتسب رفعة، وذلك كالإعجام يرد بمعنى الإفهام وبمعنى نفيه، فالسلطان يضطره أي يلجئه للضرر، والمضطر يبيع منزله أي يدفع الضرر الذي يلحقه بامتناعه من بيع ماله. وكلا المعنيين موجود في المسألة، فإن اضطر بما أدركه من ألم الجوع فهو مضطر يدفعه ذلك عن نفسه بتناول الميتة، وهو بالمعنى الأول مشروط وبالمعنى الثاني مأمور. أما المسألة التاسعة في هذه الآية فهي تقرر أن الضرر السابق يلحق إما بإكراه من ظالم، أو بجوع في مخمصة، أو بفقر لا يجد فيه غيره، فإن التحريم يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء ويكون مباحا، فأما الإكراه فيبيح ذلك كله إلى آخر الإكراه. وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة، فلا خلاف في جواز الشبع منها، وإن كانت نادرة فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، فأما أحدهما فهو أنه يأكل حتى يشبع ويتضلع، وهو قول لمالك. وقال غيره إنه يأكل على قدر سد الرمق، وبه قال ابن حبيب وابن الماجشون، وعللوا رأيهم بأن الإباحة قد قررت للضرورة فتقدر بقدر الضرورة. أما المسألة العاشرة فهي الأخرى تتصل بالاضطرار إلى شرب الخمر، وحكمه أنه إن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان لجوع أو عطش فلا يشرب، وبه قال مالك في العتيبة، وقال لا نريده الخمر إلا عطشا، وحجته أن الله تعالى حرم الخمر مطلقا، وحرم الميتة بشرط عدم الضرورة، ومنهم من حمله على الميتة. وقال أبو بكر الأبهري إن أردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها، وقد قال تعالى في الخنزير إنه رجس ثم أباحه للضرورة، وقال الله تعالى عن الخمر إنها رجس فتدخل في إباحة ضرورة الخنزير، فالمعنى الجلي الذي هو أقوى من القياس، ولا بد أن تروي ولو ساعة وترد الجوع ولو مدة. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، الذي نسأل الله أن يجعلنا له من المتبعين ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والمسامع.

اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم سخر لنا المحال في نظرنا المتواضع، فكل شيء يهون ويخشع صاغرا أمام علمك وقدرتك سبحانك. واجعلنا ممن توليتهم برحمتك، وممن رضيت عنهم وأكرمتهم بكرمك، يا كريم يا رحيم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات أن فرعون تكبر وطغى وتجبر في الأرض، ومن أجل ذلك أرسل الله إليه موسى له ولقومه حتى يرده عن الدعوة التي هو فيها، وهي ادعاؤه أنه رب للناس وأن الله تعالى هو الحق المبين وهو الرب والإله الذي يستحق العبودية وحده لا شريك له. لكن فرعون أراد بانحرافه هذا أن يكون إلها في الأرض وأن يتجبر فيها، وهذه ليست لأحد من خلق الله تعالى، وإنما هي للخالق العظيم. ولذلك كان

الملأ من قوم فرعون الأتباع كان هؤلاء متلبسين بالفسق والظلم، والله تعالى يقول إنهم كانوا قوما فاسقين، ويقول وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. فقوم فرعون كانوا ظالمين وكانوا فاسقين، ظالمين من جهة ظلمهم لأنفسهم بالكفر، ومن جهة ظلمهم لبني إسرائيل واستعبادهم لهم. وهؤلاء القوم الملأ قوم فرعون أيضا استكبروا مع فرعون، وإن فرعون ما كان يستطيع أن يطغى ويتجبر ويظلم ويفسد في الأرض لولا أنه يجد العون من أعوانه، وعلى رأسهم الجند والعساكر. ولهذا يقول مولانا جل شأنه عن فرعون واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، أي طغوا وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد، وهذا هو شأن الحاكم الطاغي.

لولا أنه يجد العون من أعوانه، وعلى رأسهم الجند والعساكر. ولهذا يقول مولانا جل شأنه عن فرعون: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، أي طغوا وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد. وهذا هو شأن الحاكم الطاغي في الأرض، لا يتكبر ولا يتجبر ولا يطغى ولا يظلم ولا يفسد بالأرض إلا بإسناد وعون من أعوانه. ثم لا يلبث هؤلاء الأعوان أن يطغوا ويظلموا الناس ويفسدوا في الأرض مثل سيدهم وحاكمهم، لأنهم يعلمون بأنهم هو سند الحاكم الطاغية، وأنه لولاهم لما بقي في حكمه وطغيانه. فهم إذن إذا ظلموا الناس وأفسدوا في الأرض فلا يعاقبهم هذا الحاكم الطاغية، لأنهم هم سنده وهم نفسه في الظلم والطغيان. وبهذا يعم البلاء بين الناس، لأنهم أصبحوا محكومين من طغاة وظلمة على رأسهم سيدهم، ويتعاون معه هؤلاء الملأ في قضية الطغيان والظلم. ولهذا إذا حان أجل الظالمين وآن أوان هلاكهم هلكوا جميعا، كما حصل لفرعون ولأعوانه. ولشدة هذا الطغيان أيها الإخوة والأخوات، أرسل الله سبحانه وتعالى موسى إلى فرعون. فجاء موسى إلى فرعون بعد أن أخذ الأمان من المولى جل شأنه، جاء موسى إلى فرعون حينما أمر من قبل المولى بالذهاب إلى فرعون. ولهذا قال مولانا مخاطبا موسى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والمعنى: اذهب أنت يا موسى وأخوك هارون بحججي وبراهيني ومعجزاتي بآياتي، ولا تفترى في ذكر الله، بل اذكر الله تعالى في حال مواجهة فرعون، ليكون ذكر الله تعالى عونا لكما على فرعون وقوة وسلطانا كاسرا له، فقولا له قولا لينا. وفي هذا العبرة العظيمة أيها الإخوة، وهي أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفة الله تعالى من خلقه، ومع هذا أمره الله تعالى أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، لأنه جاء هنا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يحتاج إلى منتهى اللين واللطافة. وأن موسى إنما هو مبلغ من قبل المولى، وهذا الأسلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون بالقول اللين. ومن أجل ذلك ذكر مولانا جل شأنه في آية أخرى فقال: فقل هل لك إلى أن تزكى، أي قل يا موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فلعل فرعون يتعظ من هذا القول اللين، ولعله يتذكر أو يخشى، لعله يرجع عما هو فيه من الضلال، لعله يعود يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويخشى الله تعالى ويؤمن به. وهنا أمرهم الله تعالى، أمر موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون، ولذلك قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إننا نخاف أن يبادرنا بالعقوبة يا رب، أو أن يطغى علينا يزداد في الطغيان بالعناد ثم يأمر بقتلنا، أو أن يطغى بالتخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي لجرأته عليك وقسوة قلبه. فقال تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي أنا حافظكما وناصركما، أسمع وأرى ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل، فافعل ما يوجبه فافعلوا بأمر الله تعالى ولا تخافا. فالله تعالى حافظ لكما وناصر وسامع ومبصر، فلا تخافا من العدو. ثم أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يقول بعد أن يتلطف بالقول اللين وأن يخاطب فرعون بما

0: ذكره لنا مولانا في الآية الكريمة حينما قال جل شأنه: فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أي ائتيا فرعون موسى وهارون. فأتياه فقالا له: إنما هما من الله تعالى أرسلهما إلى فرعون، فخلي عن بني إسرائيل بإطلاقهم من الأسر والعبودية وتسريحهم معنا بالسماح لهم بالخروج من مصر، ولا تعذبهم يا فرعون بذبح أبنائهم واستخدام نسائهم وتكليفهم من الأعمال ما لا يطيقون، قد جئناك بآية ببرهان وحجة على ما ادعيناه من الرسالة عن رب العالمين. احنا معانا حجة، معانا برهان، معانا آية تدل على أننا، أي موسى وهارون، على أنهما رسولا من الله تعالى، والسلام على من اتبع الهدى، من اتبع هدى الله سلم من سخطه وعذابه. ثم قال له: إنا قد أوحي إلينا، أي من ربنا، أن العذاب على من كذب بآيات الله تعالى وتولى وأعرض عنها. فالتزم موسى وهارون بالقول الذي أمر به، فجاء إلى فرعون وذكروا له ذلك، وجرى حوار فيما بينهم، وسنتناول هذه القصة بشيء من التفصيل فيما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم عصمنا من شر الفتن، وعافنا من جميع البلاء والمحن، وأصلح منا ما ظهر وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد، ولا تجعل علينا تبعة لأحد من خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك على كل شيء قدير.

الاستغفار إزالة هم وتفريج غم وتكفير ذنب واطمئنان قلب وجلب للرزق. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة الأعراف.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية الكريم.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء، رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء، رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية.

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة.

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم:
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: داخلك يا شال صاحبتك بتجنني
1: حبها يا شال وشو بعمل غصبن عني
0: داخلك يا شال صاحبتك بتجنني
1: حبها يا شال وشو بعمل غصبن عني
0: داخلك يا شال صاحبتك بتجنني
1: حبها يا شال وشو بعمل غصبن عني
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: أشعر في هذه اللحظة أن الكون يولد من جديد، وأني الإنسان الأول فيه، وأنه علي أن أبنيه حجرا حجرا. هذا التحدي الكبير الذي يواجهنا في كل صبيحة هو نفسه الذي يدفعنا لنقوم بأهم الأعمال،
1: وهو الذي يدعونا لنجدد نشاطنا مع شروق كل شمس، ونفكر بأن هناك أناساً آخرين يسعون مثلنا لبناء الوجود من حولنا، فلا نعود وحدنا منعزلين عن بناء الحياة.

تغرس البذرة في زاوية صغيرة من الأرض، لكنها متى جذرت وفرقت وراحت تنشد النور، تروح تمتد إلى أبعد مما تعطيها الطبيعة. هكذا نحن، لا يتحقق طموحنا ما لم نصل إلى أقصى ما نريده، وتمتد جذورنا في تربة الوطن، وتندمج فروعنا في فروع الآخرين لتتآخى وتتعانق وتقف وقفة واحدة بوجه المصاعب والأزمات.

أرض وطني قصة قديمة ما تزال مطوية في كتاب خيالي، وأنا أقف مثل الطفل المشدود، أقف على عتبة بابها، أحاول أن أفك رموز الحروف وأجرب أن أقرأ. ماذا أقرأ؟ ومن أين أبدأ؟ والكون يقف معي في هذه اللحظات

0: تاريخية ليطالع فصول تلك الحكاية الخيرة.
1: إننا نعيش بأعمالنا لا بعدد السنوات، بأفكارنا لا بالأنفاس التي تدخل وتخرج من دون إرادتنا، ونعيش بأحاسيسنا الممتدة على وسع الوطن لتلتقط كل الاختلاجات والانفعالات التي يعيشها مواطننا، لنشاركهم آمالهم وأفراحهم. وإننا نقيس الزمن بعدد الخفقات التي يخفق بها القلب، وهو يسجل مع كل خفقة رسالة محبة

يزرع حياته في العمل مثل الشجرة، يورق يديه في العمل بإخلاص ومحبة، يعمل للمواسم القادمة، يزرع الخير والبركة، وكأنما بينه وبين المستقبل عقد من العطاء غير محدد بزمان. هو ذا الإنسان العامل بإخلاص.

0: أنر يا رب شمعتي واجعلها تطرد الظلام فوق دروب بلادي. اجعلها هداية للرائح والغادي، وفي ذلك فقط أجد السعادة وراحة البال.
1: الأوطان تبنى على أكتاف شعوبها، وهي تتألف عادة من كل الفئات والأعمار. وكما أن للرجل دوره في بناء الوطن، كذلك تلعب المرأة دورا هاما في هذا المجال، فهما يكملان بعضهما البعض.

0: أعمالنا هي مؤشرات على الدروب التي نسلكها في الحياة، وهي التي تدل على الأثر الذي نخلفه بعدنا من أجل أوطاننا.
1: فلتكن تلك الأعمال في مستوى الوطن الذي يغذينا من خيرات أرضه، ويدفئ أرواحنا بحرارة شمسه، وينعشنا بمياهه، وأكثر من ذلك يعطينا الشعور بالطمأنينة التي تعجز عن زرعها في وجداننا أوطان أخرى.
0: تقول إحدى الأغنيات إن أسعى

أسعد قلب في الدنيا، وذلك القلب الخافق في صدور تستطيع أن ترى في شروق الشمس في كل يوم ميلادا جديدا، وفي قلب يرى في تفتح الزهر حياة جديدة، وفي بسمة الطفل رسالة من السماء. إن صاحب هذا القلب يستطيع أن ينهض دائما مهما كبت به خطاه.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود.
1: الماء الأبيض هو عبارة عن تغير في شفافية عدسة العين، بحيث تفقد شفافيتها وصفاوتها وتتحول إلى اللون الأبيض، وبالتالي تؤثر وتعطي بعض الأعراض على المريض. من أهم الأعراض اللي يلاحظها المريض اللي تبدأ عنده مشكلة الماء الأبيض هو وجود ضبابية في العين أو الرؤية من خلال دخان جدام. هذه المشكلة تبدأ تصعب على المريض القراءة وقيادة السيارة أو القدرة على تعبير الوجوه خصوصا في الليل. من أهم العلامات اللي بيلاحظها المريض اللي عنده الماء الأبيض هو وجود هالات حول مصادر الضوء أو احتياجه إلى استخدام إضاءة أقوى من المعتاد أثناء القراءة. من الأمور اللي أيضا قد يلاحظها مريض الماء الأبيض هو حاجة للتغيير المستمر للنظارات أو العدسات اللاصقة إذا كان هو يستخدم العدسات اللاصقة، بالإضافة إلى تغير في طبيعة الألوان بحيث أن تصير الألوان باهتة أو تميل إلى الصفارة. بعض الأشخاص قد يلاحظون ازدواجية في النظر، لكن هذه في الفئة الأقل من الناس. بالنسبة للماء الأبيض فإن في البداية يتم علاجه عن طريق تغيير النظارة، إلا أنه مع زيادة نسبة الماء الأبيض بيحتاج المريض للحل الجذري للماء الأبيض، وهو القيام بعملية سحب الماء الأبيض واستبدال العدسة الباهتة إلى عدسة صافية. أحد المعتقدات الموجودة عند الناس أن الماء الأبيض لابد أنه يكتمل قبل أن نسحبه، وهذا المعتقد ما عاد صحيح، لأن من الأفضل إزالة الماء الأبيض قبل لا يكتمل بحيث أن تكون إزالته أسهل وعمليته تكون أسهل، وبالتالي تكون النتائج بعد العملية أفضل والتعافي من بعد العملية أسرع بكثير من لو تركناه لين يكتمل الماء الأبيض. الله يحفظك.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.

0: مواطن.
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتحقيق في حادث الحريق المؤلم الذي وقع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرملي، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة، والوقوف على ظروف الحريق وملابساته وأسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يسفر عنه التحقيق في الحادث، وعلى أن تعرض نتائج التحقيق على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. كما وجه سموه إلى التأكد من تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في المباني السكنية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة. وأعرب

0: باسمه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة المتوفين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.
1: وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتحقيق في حادث الحريق المؤلم الذي وقع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرملي، قام سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة والسيدة فاطمة إبراهيم المناعي وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني واللواء صالح راشد الدوسري مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية والعميد ركن طيار علي محمد الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني وعدد من المسؤولين بزيارة المبنى السكني في منطقة إسكان الرملي الذي تعرض لحادث الحريق المؤسف، حيث اطلعوا على موقع الحادث واستمعوا إلى شرح حول ملابساته والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة، مؤكدين الحرص على سرعة استكمال أعمال التحقيق للوقوف على كافة التفاصيل والأسباب التي أدت إلى وقوع الحريق، كما تم الاطلاع على أوضاع الأسر القاطنة في المبنى والتأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة للمتضررين من الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يكفل سلامة القاطنين. وأكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يعكس ما يليه سموه من اهتمام ومتابعة مستمرة لسلامة المواطنين والحرص على الوقوف على أسباب الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحقيق بما يعزز من إجراءات الأمن والسلامة ويحفظ سلامة الجميع. كما أعرب سعادة وزير التنمية الاجتماعية عن بالغ الحزن والأسى لهذا الحادث الأليم، متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر المتوفين وذويهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. كما جرى الوقوف على احتياجات الأسرة ومتابعة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية اللازمة لها بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من آثار الحادث وتوفير ما يلزم من مساندة وفق الاختصاصات والإجراءات المعتمدة. وأكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية حرص الوزارة على متابعة أوضاع الأسرة وتقديم أوجه الدعم الاجتماعي المناسب لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يعكس التكامل في التعامل مع الحالات الإنسانية وتلبية احتياجات المتضررين.
0: من جهته أعرب رئيس الشرطة عن تقديره لاهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالحادث وحرص سموه على سرعة الوقوف على مسبباته واتخاذ ما يلزم بشأنه، لافتا إلى متابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية للإجراءات الميدانية والجهود المبذولة للوقوف على أسباب الحريق وتوفير أوجه الرعاية والدعم اللازم. وأوضح أن جميع الفرق الفنية تعكف على تحليل الأحداث وتسلسلها والأسباب التي أدت إليها ونتائجها من خلال جمع الاستدلالات وفحص أجهزة الإنذار والكاميرات وأقوال الشهود ومراجعة الإجراءات المتخذة بما يسهم في تعزيز سرعة وكفاءة التعامل مع مثل هذه الحوادث، لافتا إلى أهمية تعاون الجميع والالتزام بإرشادات ومتطلبات السلامة وعدم العبث بأجهزة وأنظمة الإنذار وكشف الحريق والكاميرات الموجودة في المباني لما لها من أهمية في الإنذار المبكر وحماية الأرواح والممتلكات، مشددا على أهمية التأكد من إعطاء المعلومات الدقيقة فيما يتعلق بصحة العناوين عند التبليغ عن الحوادث لأهمية ذلك في تحقيق سرعة الاستجابة. وأشار رئيس الشرطة إلى دور التوعية بأهمية السلامة المنزلية وعدم ترك المواد الخطرة في متناول الأطفال حماية لهم من أخطارها ومتابعة الأحمال والتوصيلات الكهربائية والتأكد من سلامتها وخصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، داعيا إلى مواصلة التفاعل مع المنصة الوطنية للحماية المدنية وما تحتويه من إرشادات

0: في هذا المجال، منوها إلى قدرات الدفاع المدني والفرق الفنية المختصة الأخرى وما تتمتع به من خبرات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه أعمال البحث الجارية. من جانبها عربت وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة المتوفين وذويهم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. وأكدت خلال زيارة موقع الحادث أنه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فإن الوزارة تعمل على التأكد من تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في المباني السكنية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، وتتابع أوضاع الأسرة المتضررة وقاطني العمارة السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الفرق المختصة بالوزارة باشرت منذ وقوع الحادث متابعة الموقع والوقوف على احتياجات الأسرة والسكان واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمستجدات. وأضافت أن الوزارة تواصل متابعة سير تحقيقات النيابة العامة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، مؤكدة أن سلامة قاطني المشاريع الإسكانية تمثل أولوية دائمة لدى الوزارة. قام سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخرو وزير الصناعة والتجارة بزيارة تفقدية إلى أسواق لولو هايبر ماركت للإطلاع على توافر السلع الغذائية الأساسية والتأكد من استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
1: وخلال الزيارة اطلع سعادة الوزير على مدى توافر الكميات المتنوعة من المواد الغذائية بمختلف أنواعها، منوها بالجهود التي يبذلها القائمون على الأسواق وبالتنظيم والمبادرات المقدمة للمستهلكين. وأوضح سعادته أن الزيارات الميدانية تعكس حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع القطاع التجاري والاطلاع على الاستعدادات التي اتخذتها المحال التجارية. وأشار سعادته إلى أن التعاون القائم بين الوزارة والقطاع الخاص يجسد الشراكة الإيجابية والمستدامة بين الجانبين، ويعكس وعياً متنامياً بالمسؤولية الوطنية بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز الأمن الغذائي في مملكة البحرين، مؤكداً استمرار الوزارة في تكثيف الجولات الميدانية والرقابية خلال الفترة المقبلة لضمان انسيابية الإمدادات واستقرار الأسعار. قامت السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بزيارة معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث اطلعت على البرامج والأنشطة والتدريبات التي يتضمنها المعسكر، وتابعت جانبا من التدريبات والتحديات التي يخوضها المشاركون.
0: وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أهمية المبادرات والبرامج النوعية الموجهة للناشئة في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وتوفير تجارب عملية تسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والاعتماد على النفس، مشيدة بما يقدمه معسكر جدها جونيور من تجربة متكاملة تجمع بين التدريب والتحدي وتنمية المهارات البدنية والذهنية. وأكدت حرص هيئة البحرين للسياحة والمعارض على دعم وتشجيع الفعاليات والمبادرات النوعية التي تنسجم مع الأهداف الوطنية وتسهم في دعم مسارات التنمية في المملكة، مشيرة إلى أن استضافة مركز البحرين العالمي للمعارض لمعسكر جدها جونيور تأتي في هذا الإطار، بما يجسد التكامل بين إمكانات المركز ودور الهيئة في مساندة المبادرات ذات الأثر الإيجابي في المجتمع. أكد سعادة السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن سوق المحرق يمثل أحد أبرز الأسواق التاريخية والتجارية في مملكة البحرين، ويجسد إرثا اقتصاديا عريقا ارتبط بتاريخ المحرق ودورها في الحركة التجارية.
1: جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نظمها مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى سوق المحرق ضمن برنامج زيارات الميدانية التي تنفذه الغرفة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والوقوف على احتياجات السوق. وأكد كانوا أن الغرفة حريصة على الاستماع إلى أصحاب الأعمال في مواقع نشاطهم ونقل مرئياتهم واحتياجاتهم إلى الجهات المعنية والعمل بالتنسيق معها على إيجاد الحلول المناسبة مشددا

0: على أن تطوير الأسواق التقليدية يتطلب تكامل جهود القطاعين العام والخاص بما يحافظ على طابعها التاريخي ويواكب في الوقت ذاته متطلبات التجارة الحديثة واحتياجات الزوار والمتسوقين. وأوضح أن المرئيات والمقترحات التي طرحها تجار سوق المحرق ستتم دراستها ومتابعتها مع الجهات المختصة وصولا إلى مبادرات وحلول عملية تسهم في دعم أصحاب الأعمال وتنشيط الحركة التجارية وتعزيز تنافسية السوق واستدامة الأنشطة القائمة فيه. هذا وقام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بجولة ميدانية شملت سوق القيصرية وعددا من المرافق والمحال في السوق، التقوا خلالها عددا من التجار وأصحاب المحال واستمعوا إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير السوق وتعزيز الحركة التجارية فيه.
1: أعلن مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح انطلاق الدورة الأولى من جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح،
0: إلى جانب الإعلان عن فتح باب الترشح أمام الأفراد والمؤسسات من مختلف دول العالم اعتبارا من 18 من أغسطس الجاري حتى 10 من أكتوبر المقبل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة.
1: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة العمل خدمة طلب البحث عن عمل تأجيل موعد المقابلة الوظيفية كخدمة رقمية جديدة.
0: الخدمة الجديدة تمكن الباحث عن عمل من تقديم طلب تأجيل مسبق قبل موعد المقابلة المحددة ودراسة الطلب وفق الضوابط المعتمدة. دشنت وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة تصريح تصدير عينات بيطرية، وذلك عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين.
1: وتأتي هذه الخدمة بهدف تنظيم عملية نقل العينات وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة وضمان الالتزام بمعايير السلامة الحيوية ومتطلبات الشحن الدولي، بما يعزز الأمن الصحي الحيواني ويحد من مخاطر انتقال الأمراض عبر الحدود.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

واهتديت أخيرا إلى عنوانك. فلتعزف الأوتار اللحن المعد لهذه المناسبة، ولتقرع الطبول حتى تنبه العمر المسحوق في الليل الرمادي، ولتتقدم الجوقات الموسيقية جميعا إلى طليعة الموكب.

أيتها الجميلة حتى جنون العاقلين في النظر والشاردة حتى الثبات، آهم منك وآهم من القلب المطعون بسكينك الذهبية، آهم من الليل الذي كان يؤرقني باستمرار لأنك كنت بعيدة فيه عني أو كنت بعيدا فيه عنك، لا فرق، لأن المهم أننا افترقنا ولم يترك واحد منا عنوانا للآخر.

أتيت إلي وأنا أدرك أنك كنت كالطفل الشارد يتململ حتى يصل إلى النور في النهاية. والآن وقد عرفت عنواني وأتيت، فقل للقمر الغائب منذ زمن أن يعود، وقل للصباح الغائم ألا يحجب نور الشمس، وقل للخيوط الشمسية أن تمتد إلى قلبي وإلى قلبك.

هيا معا نذهب إلى الرمل من دون حوار ونفلت من جيوب الأعين المعبأة ضدنا في هذا المكان. هيا إلى اللحن الذي يغني بلا انقطاع ولا يعكر صفوه نجاة.

قولي هكذا من زمن يا عروس الماء الجميل، وانزلي إلى الماء ثانية لكي يشعر أنه المولود الجديد، ولكي يشعر الدمع أنه من دون مكان. عودي إلى القمر الطالع من وسط الغياب، وإلى الشمس الخارجة من خلف حجابها الغيمي، كي ينزلا إلينا وينضما إلى جوقتنا الملكية.

نادي من دون تنهيد عرائس البحر أن يصعدن من أعشاش اللآلئ وأن تنضم كل واحدة منهن إلى صفوفنا.

وأنزلي الأجراس كلها من على ظهور القوافل القادمة لكي تقيم لنا الفرح. أنزلي الأسماء المدعوة كلها على لوائح الدعوات لتخرج الحرائر من خدورهن ويرقصن بلا خجل.

شدوا على الهوادج وزينوها، ورصعوا رؤوس جدائل العاشقات بالورد والزنبق الصحراوي. أنزلوا النجوم من عليائها، وقدموا لي اقتراحاً باستعراضها وفي جباهها الأضواء المشعة الباهرة، وافتحوا صدوركم لاستقبال الضيوف منذ الآن، وأعدوا القهوة المرة لذلك. أشعلوا المناقل وزينوها بطرابين الحبق، وضعوا فناجين القهوة لتتدفأ ببخار الدلال. فجروا منبت الرمل على وقع أقدامكم، ألا ترون الشالق؟

قالوا سقطنا وانحنت بنا هذه الأرض الجائعة، ونحن لم نسقط ولم تنحن بنا الأرض. من هذه الأرض بدأ أول الصباح، والأرض بأهلها بدت عروسا للتراب ولفرح النهر والعذاب.

ننام وننام وقد أقفل الحلم علينا وفتح لنا بابا للرجاء الناعم بوجودنا ضيوفا عنده. ننام وقد انكسرت زرقة في السماء لترخي علينا غطاء من ريش الأحلام.

رفت مع كل العيون والجفون المرتعشة عيوني، وخفت ألا تبقى حتى يعلن الأذان عند الفجر. ولقد بقيت ولم تدع ظني يخطئ الحكم عليك، ارتبكت كل الأشياء واشتبكت كل الأشكال والزخارف الهندسية، ولم يبق منها جميعا غير شكلك والوسام.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمان،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في جنة دلمون المفقودة في منطقة الزلاق، واللي تم افتتاحها في سنة 2007، ولليوم تعتبر من أكبر المدن المائية في منطقة الشرق الأوسط، وتمتد على مساحة 77 ألف متر مربع على واحة الصحراء اللي تستحضر تاريخ البحرين القديم. المميز في تواجدك وزيارتك حق

جنة دلمون المفقودة، أنك بتلاقي نفسك في وسط تفاصيل دلمونية مميزة من خلال المجسمات الموجودة وتجسيدها لفكرة حضارة دلمون قبل 4000 سنة، واللي عرفت بينابيعها المنتشرة بكثرة في الجزيرة. يحتوي الموقع على أكثر من 20 لعبة مائية مرتبطة بشكل مثالي لخلق واحة صحراوية وحديقة مائية مميزة، ويمكن للموقع أن يستوعب أكثر من 5000 ضيف في نفس الوقت. احصلت جنة دلمون على جائزة علامة التميز لعامي 2019 و2020 في فئة المدينة الترفيهية من منتدى العلامات التجارية العالمي في لندن، والمرتبة 11 كأفضل منتزه مائي في العالم على تريب أدفايزر. وخلال فترة الصيف تضم جنة دلمون المفقودة العديد من الفعاليات والبرامج والعروض الحية المختلفة، واللي تعلن عنها بشكل مستمر من خلال موقعها الإلكتروني أو حسابها على الإنستغرام. بالنسبة لأوقات العمل تختلف حسب المناسبة وحسب الفعاليات الموجودة. منتزه جنة دلمون المفقودة كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.
3: الله سبحانه وتعالى أنعم علينا الكثير من النعم اللي من خلالها نعيش في هذه الحياة براحة بال، حتى لو حاولنا نعدها ونحصرها ما بنقدر، بس واجبنا تجاهها أن نستشعر هذه النعم ونحمد الله عليها في كل وقت.
2: من النعم اللي الله أنعمها على الإنسان هي نعمة الهواية، واللي هي ممارسة فعل مميز ومحبب للنفس، يجد الإنسان فيه المتعة في إتقانه والتفنن والتميز فيه، ويمارسه برغبة ذاتية دون أي ضغوطات، وهي عادة فطرية أو مكتسبة. والهواية كلمة مشتقة من الهوى، أي ما هو محبب للنفس البشرية.
3: كل شخص فينا يملك وقت فراغ في حياته مهما طال أو قصر، وهذا الفراغ سلاح ذو حدين، يا أنك تستغله صح ويغير حياتك للأفضل أو العكس. القرار بيدك أنت، فلما تمارس هواياتك أنت تتعلم شيء جديد وتكتسب مهارات وقدرات تنشط عقلك.
2: وإذا بنشوفها من الجانب الاقتصادي، فبعض الهوايات ممكن أن هي تفتح باب رزق للشخص، فهو يمارسها بغرض الاستمتاع وقضاء وقت الفراغ، وهي الوقت نفسه تعود له بربح مادي،

0: إذا بنرجع بالزمن بنشوف إن هوايات أجدادنا كانت مقتصرة مثلاً على الصيد، جمع الطوابع والكتابة، وما زالت هذه الهوايات موجودة بيننا اليوم. لكن مع تطور الزمن أظهرت كثير من الهوايات الإبداعية مثل التصوير، إنتاج الأفلام بجودة عالية وغيرها.
1: وني حق الجانب النفسي والصحي، فبحسب دراسة أجريت على كبار السن في أستراليا، فإن ممارسة هواية البستنة بشكل يومي قد تقلل من فرصة الإصابة بالتدهور العقلي أو الخرف.
0: والهوايات لما نمارسها ونقضي فراغنا بها فهي تحول تركيزنا بالكامل وأفكارنا عليها والإبداع فيها. هالأمر يعزز من إفراز الدماغ لهرمونات السعادة اللي تحسن الصحة النفسية وتعطينا راحة نفسية.
1: بعضنا ممكن بدأ شغفه بهواية معينة منذ الطفولة، والسبب أن مارسها مبكراً إما في المنزل أو المدرسة، لكن ما يمنع أيضاً لأي شخص بأن يكتشف هواية حتى لو تجاوز سن الطفولة. اكتشف وابحث عن الهوايات اللي حولك، حدد هوايتك وحاول ترتقي بذاتك وتصقل الإبداع بداخلك، وتذكر بأن الهواية تعتبر نافذة لتجاوز ضغوطات الحياة. نعم من حولنا مع مريم الصايغ، ناصر جبر وفاطمة قنبر.
2: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: صيف وحار
1: ومتملل وأكيد تبي تغير جو.
0: رجعنا لكم هالصيف بحلة جديدة ومواضيع متنوعة وجوائز قيمة مع برنامج صيفنا أمان، الجمعة والسبت من الساعة 5 عصرا خلال شهر أغسطس على بحرين FM 93.3. كل اللي عليك ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية 3 ظهرا على الواتساب التالي 32 19 55 99. شاركنا وفالك الفوز.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة، واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط، قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: يقول خبراء التطوير والتنمية الذاتية والبشرية بأن هنالك قانون من القوانين الكونية يسمى بقانون التركيز، وبكل بساطة هو كل شيء تركز عليه تحصل عليه. السؤال الحين اللي يتراود في الأذهان، شلون يعمل هذا القانون في مصلحتنا في حال فهمنا بالتحديد شروط هذا القانون؟ نعطيكم مثال وايد بسيط جدا. أي شيء أنت تركز عليه يؤثر في حكمك على الأشياء وبالتالي على شعورك وحاسيسك. يعني لو ركز

0: ركزنا على أفعال شخص ما وحكمنا عليه بأنه يمتلك شخصية عدوانية، عصبية، انفعالية. راح تشوفه أنت بهذه الطريقة لأنك أنت ترسل مشاعر وذبذبات إلى الكون بأن هذا الشخص عصبي من خلال تركيزك على أفعاله، وراح يتصرف فعلا بعدوانية معك حتى لو كان في الواقع غير ذلك. وبالمقابل لو ركزت على السعادة والأحداث الإيجابية في حياتك وتمتن لها، راح تشعر بمشاعر وحاسيس إيجابية، وأيضا راح تجلب مزيد من الأحداث الإيجابية في حياتك. ليش يا ترى؟ لأنك بكل بساطة ركزت على كل حدث في حياتك إيجابي، وربما كان الحدث سلبي لكن أنت بقوة تركيزك حولته إلى حدث إيجابي. خلك منتبه واعي، كل فكرة ترسلها للكون راح تحمل ذبذبات مشاعرك وترجع لك، فاختار ما تريد وتجنب ما لا تريد واسمع للصوت الإيجابي.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا أبا حمزة، ادع الله لنا.

0: منها. قال: الدعاء يرفعه العمل الصالح. معظم الناس يضيعون جزءا من حياتهم في محاولة إظهار محاسن ليست فيهم. صامويل جونسون. لكل شيء صدأ، وصدأ القلب الشبع. إذا جاع القلب وعطش صفى ورق، وإذا شبع عمي. أبو سليمان الداراني.
1: ما خط القلم.
0: قال أبو هريرة: سبق درهم 100,000. قد كان رجل وكأنه رجل له مال كثير، فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق به. وكان رجل ليس له إلا درهمان، فأخذ خيرهما فتصدق به.
2: ما خط القلم.
0: اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء، ومن ولد السوء، ومن مال السوء، ومن خليل ماكر عينه ترانا وقلبه يرعانا. إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعها.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين. صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.
3: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ينقلنا من العصر الحاضر إلى ميراث الآباء والأجداد في الشعر والموال والفنون. الشاعر خليفة بن هلال الرميحي شاعر معروف من قرية جو جنوب البحرين، كان له اسم وشهرة خلال النصف الأول من القرن الهجري الماضي. في الحقيقة رغم البحث فلم نحصل على تاريخ ميلاده أو بالتحديد تاريخ وفاته كذلك، ولكن حسب المعلومات المتوفرة أنه شاعر مجيد وشاعر تبادل الشعر مع العديد من الشعراء، أمثال الشاعر المعروف مصباح. وهذا الشاعر عاصر الشيخ عيسى بن علي الخليفة، وكذلك فترة من حكم الشيخ حمد بن عيسى بن علي الخليفة. أما القصيدة اللي بنستمع لها بعد شوي فهي للشاعر خليفة بن هلال الرميحي يخاطب

0: صديقه اللي تبادل معاه الكثير من القصايد الشاعر مصباح. يقول خليفة بن هلال الرميحي: أسباب ما هيض غرامي عنودي عند الضحى يوم الخلايق لهاية، جيته مغرن واصطفق بالجعودي، سلمت قال أهلا بضيف اللفاية. أسباب ما هيض غرامي عنودي عند الضحى يوم الخلايق لهاية، جيته مغرن واصطفق بالجعودي، سلمت قال أهلا بضيف لفاية. قلت الوصل يا سيد غض النهودي، يا سيد الخفرات زين الحلاية، رد لي يقول أخاف تفضي سدودي ويصير في عرضي علوم وحشاية. له قلت أنا سدي بقلبي جحودي، مكنون ما بين الضماير خفاية، الله يخون اللي يخون العهودي اللي يواعد في مكانه ولاية. قلت الوصل يا سيد غض النهودي، يا سيد الخفرات زين الحلاية، رد لي يقول أخاف تفضي سدودي ويصير في عرضي علوم وحشاية. له قلت أنا قلبي، له قلت أنا سدي بقلبي جحودي، مكنون ما بين الضماير خفاية، الله يخون اللي يخون العهودي اللي يواعد في مكانه ولاية. جيته ولا عنيت عني الوعودي، وأثره كذوب خان عذب الشفاية. جيته ولا عنيت عني الوعودي، وأثره كذوب خان عذب الشفاية، لك بشتكي يلي لحالي ودودي. يا منتهى شكواي زبن الحفاية، حالي نحل وازه كما وصف عودي، والعظام يا مصباح مني عراية، شفني مريضا مبطيا بالجهودي، وغصون قلبي يا نديمي ضماية، ضبي نطحني يا نديمي شرودي، وسط البدع ما داج وسط القراية، لك بشتكي يلي لحالي ودودي. يا منتهى شكواي زبن الحفاية، شفني مريضا حالي نحل وازا كما وصف عودي، والعظام يا مصباح مني عراية، شفني مريضا مبطيا بالجهودي، وغصون قلبي يا نديمي ضماية، ضبي نطحني يا نديمي شرودي، وسط البدع ما داج وسط القراية، أقبل مخالفني زرقني بعودي، وعيا يعود في مكانه ولاية. أقبل مخالفني زرقني بعودي، وأنا زرقته واختلفنا الهواية، أخطأ وأنا كسرت منه العضودي، وعيا يعود في مكانه ولاية. ركضت أنا برميه وقفة ينودي، جد حال من بيني وبينه رزاية. أقبل مخالفني زرقني بعودي، وأنا زرقته واختلفنا الهواية، أخطأ وأنا كسرت منه العضودي، وعيا يعود في مكانه ولاية. ركضت أنا برميه وقفة ينودي، جد حال من بيني وبينه رزاية. صوتنا له قال عسر نردودي، عليك ما عندك الطرد إحذاية، صفقت بيدي آه نزل خدودي، أقفى ولسع في ضميري شواية. صوتنا له قال عسر نردودي، عليك ما عندك الطرد إحذاية، صفقت بيدي آه نزل خدودي، أقفى ولسع في ضميري كواية. ما حلل الله كود ذبح الجهودي، ما حلل الله كود ذبح الجهودي، وذبح بلا سبه يسمى خطايا، لحياي مقرون والعيون سودي، والعرف حازه من شليل السبايا. وصلوا على المختار يا ذا القعودي، إعداد ما تسعي المكة مطايا.
1: نقاب ولفي دعا يزرع الضمير، أمحال ما نعتبر فرق الندام، أمحال بيني وبينك سدود بالقوام، أمحال لمت عقالك عقلني والغير يازي عقل، واصبحت منهوب ولا لي من وجودي عقل، تحكم علي صبر وتريد مني عقل، هيهات نصبر على فرقك ذاك أمحال.
2: تيهس باشيبا مني العقل والراي، والشيب قد هو بدأ في عارضي والراي، أحبابي.

0: اشوفه شنه العمل والراي شبي ترس عارضي والحال مني بلق لما انطريت النوي اهلي اجابا بلق عزو عزيز انسقط بين اللحد والبلق ضليت في بلوتي مالي صديق براي عبد الله بعمار.
1: حسبي على الحب واجر الدم من عيني الرث بقلبي هموم والسبب عيني لو يبلغ الناي ويجعل منزل عيني متي متي متي متي يا محمد بنشوف ديرتهم ونشوف ذاك الألم نصوب ديرتهم أصبحت أشم الزهر من روض ديرتهم حتى يكف الدمع وهواي من عيني.
2: محمد بن خليفة العماري ريم الدعاثير بطراف الغدير أردن يتمايلن مثل زهرات الربيع أردن حمر الشفاية تندن والخدود أردن سبحان منه خلق ذاك الجمال وحرس وخلى رموش الجفن فوق النواظر حرس قربت منه وقال ما نريدك حرس واخفن شبيه القمر عني بكم أردن.
3: أمر من الله بلاني مصيب شيلوني وأنا طحت موه علي عار شيلوني إبليس هو قرني الملعون شيلوني من تابع إبليس لازم عقبته باطله الشارجة في صلاته تنتقض باطله يوم المحاسب تازي حجته باطله وبقدرته عن لهيب النار شيلوني.

0: نستضيف هذه الليلة شاعر من شعراء البحرين المعروفين في مجال الشعر النبطي، له مشاركات عديدة من خلال الإذاعة والتلفزيون، ويسرني أن أرحب بالشاعر السيد علي بن السيد أحمد العبد القادر. مساك الله بالخير يا سيد.
1: مرحبا، مساك بالخير.
0: كيف حالك؟
1: الله يطول عمرك. شلونك؟
0: والله في ودنا أن نستغل هذا اللقاء وياك وناخذ بعض المعلومات من عندك عن بداياتك.
1: والله ما هنا جود عليكم، ولكن أنا ما عندي حفظ لي هناك كم مقصد الشعر، ولا حاصل إن شاء الله بنذي الواجب.
0: جزاك الله خير. كم عمرك الحين تقريب؟
1: الحين أنا 92 12.
0: مواليد 12؟
1: مواليد 12 طبعا.
0: هجري؟
1: لا ميلادي.
0: ميلادي مواليد 12 ميلادي.
1: مواليد إيه نعم، مواليد 12.
0: طيب
1: وأنا أول يعني مواليد 12 في سنين ما كانت فيه مدارس مثل الحين ولا معلمين ولا، والحمد لله رب العالمين عشنا وركضنا مع العلم في كل محل، لكن ما هنا علم يعني لذاك الحد. قرآن الحمد لله وكتابة وحساب وهذا. بعدين قمت أنا أقرأ في كتب الشعر.
0: نعم.
1: ولا عندنا طريقة يعني غير في وظائف ولا شيء، عملنا الطواشة والبحر ماش، وخص أنا تولعت الشعر هاي وقمت أقول شيء مكسع، ولا أعرف النبط أحسن ولا العربي أحسن، ومتروج ولا هناك شعراء الأكبار أحسن مني يعني وبعيد علي مثل الشيخ إبراهيم الله يرحمه وعبد الله بن عيسى، وعندنا بعد هذا بدهيش، وفي شعراء البحرين لكن ما نتصل بهم، بس ولا عندنا رغبة لذلك الحين.
0: طيب سيد، أبي قبل تمشي في السالفة بداياتك يعني شلون تعلمت الشعر وشلون تقول درست أنت؟ شنو هي الدراسة يعني مطوع مثل أو بروحك تعلمت؟
1: لا مطوع القرآن.
0: نعم.
1: وكاتب للكتابة، ومع التمرين والرغبة بالكتب أحكمت قراءة الكتب يعني. ووالدي يجيب لنا يعني من العلم اللي يعلمون النحو ومشاكلات، ما قبضنا شيء كثير يعني.
0: طيب أنت مولود في الحالة ولا في
1: الحالة؟
0: في حالة نعيم.
1: إيه نعم.
0: في حالة نعيم.
1: إيه. طيب. أمي من محرّي.
0: من محرّي.
1: إيه جابت بعض إخواني.
0: نعم.
1: في المحرّي.
0: نعم.
1: وأنا الأخير جابتني في الحالة.
0: في الحالة.
1: إيه نعم.
0: طيب سيد، أول قصيدة قلت كم عمرك؟
1: وعمري صغير أنا 12 سنة قلت قصيدة مكسر، لكن القصيدة
0: طبيعي، شيء طبيعي أنه يكون مكسر يعني مو
1: لكن القصيدة اللي أحفظها أول

0: يقول لن القلم ماشي والله ما أعرف شيء لكن
1: لو بيت أو بيتين شذي كنموذج يعني إحنا نعرف إن أول بداية ما بيكون الواحد فيها قوي ووزنه مستقيم لكنها نموذج يعني كل واحد علشان يقتنع إن البدايات تكون بصحيحة 100% لكن مع التمرين يصير الشعر أحسن عنده. فنبي نسمع بيت أو بيتين منها.
0: إي والله يعني ما أحكم بيوت لو بديت بيت ويبتساني لا ما أعرفه ولا مكتوبة عندي.
1: طيب.
0: يمكن في الديوان بعد لك موجود.
1: ما عليه جزاك الله خير. عندك واحدة غيرها من الأولين تذكر من القصيدة الأولية؟
0: القصيدة الأولية إي فيها. نام الخلي هاي قصيدة يعني قديمة شوي.
1: نعم.
0: نام الخلي اللي من الشوب سالي وسهرت عيوني يوم لا عز تالي وقلبي على جمر الغضبات في لظى وصاليه من فرق المحبين صالي يقولون أهل البهرج الحب راحة ولا شفت نابه كون هم وغربالي تولعت فيه من شاقني زين دله ولا الظن يطري غير ذكرى على بالي حبيب إليه مني تذكرت وصله جرى الدمع من عيني على الخد همالي وقلبي حوى من لون الأشجان والجوع وجسمي ذوى من فرط شوقي وبالبالي إليه من هجرني كل راحة مشقة وكل العنا والشين لي من دنا حالي أنا بخير لي منه جفاني وليدنا أنا بشر لي منه جفاني وليدنا أنا بخير لا تنشد ولا تسأل عن حالي طويلة يعني ما أحبلي.
1: جزاك الله خير. لا خوش قصيدة.
0: نعم.
1: طيب أنت قلت مساء ذكرت البحر ركبت في البحر.
0: أي نعم.
1: إنزين إيش ما رأست يعني بروحك ولا
0: بروحي.
1: قيس ولا سيب ولا
0: لا لا سيب وقيس ما في.
1: نعم.
0: من ابتديت أنا طواش.
1: طواش.
0: ويا إخواني.
1: نعم.
0: إخواني عندهم يعني خشب كل نيمة يعني وأنا أطوش بعد في نحن صغير وياه.
1: نعم لكن البحر ما أثر على الشعر ما ذكرت البحر في شعرك
0: أثر
1: يعني تذكر لي نموذج يعني قولك على البحر يعني لا بدنا في قصيدة ذكرت البحر أو شيء
0: يعني يخص البحر قصيدة تخص
1: لا
0: البحر
1: لا ما تخص البحر
0: إيه
1: لكن
0: لازم
1: شيء
0: لازم.
1: طبيعي أن المهنة تظهر في الشعر
0: لازم
1: نعم.
0: يقول فيه قصيدة عربية
1: نعم
0: يقول رأس البياض بعارضي فتوهمت وقضت بأن بياض شعري من كبر ما الشيب من كبر ولكن نمرين قد شاب راسي من مهاجمة الخطر كم ليلة قد بثت فيها ساريا ظلماء لا نجم يضيء ولا قمر بفيافي البحر المريع وموجه عال ويضحك من تصاريف القدر والريح تعصف والرفاق يلومني من حيث لا لوم يفيد ولا حذر وأمامي الهدف الآن لا لوم يفيد ولا حذر والليل شات كالح من برده وسماؤنا السحب الهواطل بالمطر وأمامي الهدف الذي من دونه قد يحجم وأمامي الهدف الذي من دونه ما قد ذكرته من المخاوف محتقر خلاص
1: صح
0: هاي البحر يعني
1: هذا انت اعطيتني نموذج هو شيء طبيعي ان الانسان بدون ما يحس تظهر مهنته
0: نعم.
1: في شعره
0: ايه بعض ايه
1: شنو الاغراض اللي نظمت فيها غير الغزل او
0: والله يعني في العزه ما الانسان لما يكون يعني عنده كرامه
1: نعم.
0: او عنده تانف من شيء او يحب شيء ما يطاله
1: نعم.
0: قد يكون يقول الشعر بهالصفه هذه
1: يعني أنت نظمت في الأنفة مثل ما قلت
0: إيه نعم
1: والغزل
0: والغزل
1: الرثاء ذكرت
0: والحكمة
1: والرثاء
0: والرثاء كذلك قلت لهم
1: نعم
0: إيه
1: أنا خبر لك مرثية في الشيخ جاسم المهزع
0: إيه
1: ولك مرثيات قديمة أظن في
0: إيه نعم
1: في الوالد أظن
0: لا لي مرثية في أخوي الكبير لأنه عالم الكبير. ديني
1: نعم
0: توفي الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: إيه
1: طيب
0: نعم
1: تحفظ منها شيء؟
0: شوي يقول بكت الديار وحق أن تبكي دماً

0: من حيث أفقدها الزمان أنيسها بكت المنابر بكت المساجد حسرة وتأسفا وبكت منابرها لفقد خطيبها وتعطلت كتب الحديث لفقد من يتلو على السماع حلو حديثها. لم ندر حق حياته بحياته كذي يعني
1: قديم من زمان. أي سنة ذي تذكر؟ أي سنة تقريبا؟
0: أي والله السنة الله يسلم والله سنيات هجرية سنة الخمسين.
1: 50 هجري ما شاء الله. وين
0: قريب؟ هجري لا ميلادي.
1: ميلادي 50.
0: ميلادي 50.
1: طيب أنت مبين أنك نظمت الشعر النبطي والشعر العربي.
0: والعربي نعم.
1: إيش نظمت بعد موال لك؟ نظمت مواويل؟
0: إيه نعم عندي مواويل. مواويل لكن المواويل ما اعتني بها احفظها.
1: ما تحفظها؟
0: اكتبها المتابعة يعني حق الوضع والبحر.
1: طيب على هالمدة الطويلة احد غنى لك شيء من قصائدك؟ حتى غنى
0: غنوا طبعا.
1: نعم
0: غنوا اللي سمعت ثنتين. واحد يقول الله عزاه راح القلب من يفزع ويرد قلب غدا للغي ثباعي ونلين في حب زين الذل ما يسمع سكران في حب سيد الغيد ما يعي. هذا غناها واحد يماني في الكويت اخذها مني وسمعتها قال تسمعها في البرنامج.
1: زين تحفظ منها ابيات تكملها؟
0: اي نعم
1: كملها ادهن.
0: اي نعم
1: الله عزاه
0: الله عزاه راح القلب من يفزع ويرد قلب غدا للغي تباعي ونلين في حب زين الذل ما يسمع سكران في حب سيد الغيد ما يعي. زين المحيا حسين الذل اللي فرع يوضي سنا غرته في الليل شعاعي خذه كما البرق في جنح الدجا يلمع وعيون ضبي الرباب الزول مرتاعي وجديل يكفي عن الكمين والملفع منه فواد المعنى صابه هلاعي. صادي من الصبر قلبي غب ما شرع ما ترحموني ويسعي بين ساعي يا ساعي بالوصل الله عسى تشفع عند الذي هو الحبل الوصل قطاعي ولا عسى لي شرحت الحال له يرجع يرحم حبني لاح الورق ويلاعي. اللي لينام خالي البال ما يهجع من حر فرقاك باكي نايح الناعي واللي مجاري دموعه قرح المدمع واللي فواد سوات الطار رماعي. قل له ترى ما اعرف وياك ويش يصنع ليه من دنا منك شبر تنتزح باعي حاير دليله ويقول لك تنكره مسرع عقب الصداقه وعقب الزين شد داعي. وقل له تراني وشوف الزول بس أقنع ماني مثل ما سبق شحين وطماعي.
1: الثاني القصيدة الثانية
0: الثاني يقول سحاب الحب. ذي
1: سحاب الحب
0: سمعتوها يغنونها بعد
1: من يغنيها؟
0: والله غنوها أنا شوي.
1: طيب نبي
0: غناها برقبة والخلام. نعم
1: ايش برقبة؟
0: عيسى.
1: عيسى غناها؟
0: نعم
1: نعم. طيب نسمع منها أبيات على اللي تحفظ منها
0: إن شاء الله.
1: جزاك الله خير.
0: يقول كنت يعني بعد على ما قال مناسبات وهذا ومثلك شراك رجال طيبين وتعاطف الشعر ويلحوني كل شيء. يقول سحاب الحب من قلبي تقشع ولا لي في الهوى يا ناس مطمع وكم راعيت والدلي جفاني ومن طول استجافي ما تورع انا لي من ذكرته سال دمعي ولا منه عليه سال مدمع وهو اللي سبب الفرقه وجدم وخله بالتجافي لين يشبع وهذا الغي ما له حد وقصى وبحر الحب كم غرق وطبع تبعته ما وقف وعجزت منه وحتى الطير لي من طار وقع عرفت المسألة وحنيت نفسي وحققتها على ما فيه منقع وطلقت الهوى 60 طلقة لعل الصويح بي يسمع ويقنع ولا والله بدلته بغيره ولكن من أكل ملزوم يشبع يراويني الجفا ويصد عني وهو يدري على النيبه مولع وكم ذا قد شكيت الحب عنده ويشفهني ولا والله يسمع ولا ودي أصرح بالذي بي أشوف الستر والكثمان أنفع خليلي يا عديل الروح ثيبة أخبرك حجة الضيجات تنفع تداركني وشف لي اليوم شوفه ومن غيرك بحل الضيق يفزع ترى قلبي غديبه وانت بصرك إذا ترضى بغير القلب نرجع سبتني من لها في القلب منزل مهات لي مشت قامت تدفع سوات الغصن يزهيب خضاره وليهب الهوى لانه تهزع وجها كالقمر ليله تمامه الى يتم العشر.

0: بالضبط وأربعة، وسيف اللحظة ليه منه خزرني أحس الجوف من حده تقطع، تعالوا لي وشيلوني نازه ذبحني وانهزم الروح يربع، حبيب ما رأت عيني مثيله وكل الحسن في جسمه تجمع. السلام
1: عليكم. الله يسلمك، صح لسانك.
0: الله يسلمك.
1: أغنوها كلها طويلة لو غنوا منها أبيات؟
0: لا ما أدري والله، غناها
1: أبيات
0: ما يكمل.
1: إي لا طويلة ما يكمل.
0: إي طويلة شوي.
1: تذكر آخر قصيدة نظمتها؟
0: إي لكني ما أحفظها. قصيدة في الحكمة يعني.
1: في الحكمة؟
0: إي.
1: ما تحفظ منها أبيات؟
0: إي أبيات فيها، يقول جفني علامك ما تهنيت بنعاس، وعيون خالي البال واسنان وعيس، ويا قلب يلي يدكبك فرطه وجاس، يا ويل قلب انشاغبته الهواجيس. لو كان بعض اللي بدالي على راس أجبال، أمسا للسواري مداهيس، كني على النسرين والجدي حراس، سهرا أعد الطالعات الكوانيس. وحيد ما عندي من الناس والناس، سميري المبري وبيض القراطيس، أبني قواف الجيل ساس على ساس، ما يثبت المبنى على غير تأسيس. وأصوغ نظم للدواوين نبراس، يشوق سمعه للذكاء والأحاسيس، واستودعه للي خلافي بكراس، جاز اللآلي في بطون الكراريس، والدهر ماله في تماديه مرواس، مثل أثمان الخلق شاو مراويس. الطويلة ما حق
1: لا بعزين اللي سمعناه فيه الكفاية.
0: الله يسلمك.
1: طيب سيد، في العادة يعني هم كل الناس، لكن بعض الشعراء في بداياتهم يتأثرون بشاعر ثاني، يعني يحفظون شعره ويعجبهم شعره، ومثل اللي يصير لهم مثل أستاد ولو أنه ساعات.
0: صح صح.
1: إيه نعم.
0: كلامك مثبوت؟
1: نعم. أنت حصل لك ذا الشيء؟
0: لا والله في المبدأ ما حصل، في الأخير بن عبد الوهاب يعني حصلت له صداقة مبتدية، وبعد رب العالمين وتوفى. بس
1: محمد بن عبد الوهاب.
0: محمد بن عبد الوهاب. صار هو يعني عال علي مثل شيء وخليق، وهذا اللهم يدعي يعني الناس اللي يباحثهم.
1: نعم.
0: في اتصال بي في البحر هنا في البحر. اي
1: لكن ما صار بينك وبينه قصيد يعني تبادل؟ ما صار.
0: لا
1: ما ارسل لك ولا ارسل.
0: لا ما ارسلت. لا
1: انت ذاك الوقت صغير.
0: اي
1: وهو من اسنانك ولا؟
0: من اسناني هو.
1: يعني كبرك.
0: يعني كبري تقريبا،
1: يعني هو اكبر منك.
0: لا انا طواش وهو غيص، يجوا البوت عود ما وياه نفر واحد ما يبي الناس يعني.
1: طيب الشعراء اللي تبادلت وياهم يعني في البحرين، طرش لهم قصيد وطرشوا له قصيد، من الشعراء؟
0: شو أقول؟ أنا قلت قصيد أول حد واحد اسمه السيد إبراهيم خليفة
1: مال الحيد. نعم.
0: يقول الشعر لا بأس به، كتب لي قصيدة وهو في الهند هنا، طرش لي ورديت عليه قصيدة.
1: رديت عليه.
0: أي.
1: تذكر منها أبيات جليلة؟
0: إي والله أذكر منها. قل لها لما هللوا فوق المناير، وما ناح القميري في الزباير، وما هز الهوى غصن الليان، وما ناح رهبوا بالريح طاير، هلم بالخط واللي به لفاني، وحيا كاتبه بد العشاير، تلقيته وسر القلب شوفه، وانا ادي على شوفه بشاير، فعله خاطر اللي به عناني، وجاره من هوى الخفرات جاير، شكى واللي بلي به مبتليني، وذبح البيض محدم فيه ثاير، الا يا شوق مجري الثنايا، شرايك في الذي بالراي حاير، ومنه ميت من بين لحيه، وينس في حشر روح السعاير. طويل تبغى اكمل؟
1: هو قصيدته ما تذكرها؟
0: لا والله عندي مكتوبة.
1: عندك قصيدة السيد إبراهيم؟
0: أيضا مكتوبة عندي.
1: وبعد من الشعراء التاليين أو الأولين؟
0: والله نسيت بعد واحد، حمد الهندي بتخبر الغواص من الأول عندنا، هذا خالي أنت تشعر وياه وأنا صغير
1: ما شاء الله.
0: إيه
1: ما تحفظ له شيء؟
0: وحمود بن صباح الله يرحمه،
1: الشيخ حمود.
0: حمود الشيخ حمود جانا هناك وكان شاعر.
1: نعم.
0: إيه والله قال لي قصيدة، ولا أذكر إلا قصيدة عربية بادلتها به ونسيت ثالثي، يقول أوحشت ما شلون، ما عندي حفظ مثل اللي هو قايل لي كان.
1: طيب الحين قبل نختم اللقاء وياك.
0: نعم.
1: نبي تودع المشاهدين بقصيدة أنا سمعتها من عندك.
0: نعم.
1: ألا يا الله يا محسن النفوس.
0: إي
1: نبي إذا

0: ختام الصلوات عليه
1: إن شاء الله. يقول لا يا الله يا والي النفوس وعالم ما خفى تحت الرموس، أسالك عصمتي عن كل زلة طرف عداي للزلة حروس، يعاديني الزمان بغير ذنب على أني دوم لو ضاع عكوس. يعاديني الزمان بغير ذنب على أني دوم لو ضاع عكوس، أطالب فيه مجد السالفين وأنا عن مطلبي ماني بعيوس. طرقت بهمتي باب المعالي العزم يشهد النجم الخنوس، وكم خضت المهالك والمتاعب وكم جبت الزيازي بالشموس، وكم أركضت مهر الجد شاوة ولكن طالعي نجمه النحوس، وكم خضت البحور الرايعات وجه الليل مسود عبوس، ورد حظ الفتى ما هو بعيب إذا عرضه عن العيب محروس، وإذا لا حظ لي إلا بذلي عسى حظي مدى عمري تعوس، وإذا ما نابني دهري وجار وعاداني وكشر بالضروس، جنحت الدرع صبري والجلادة وسامرني يا راعي والطروس. أنا ما أجنح إلا حق وسامرني يا راعي والطروس، وأنشيت المثايل كلمة خايل وجليها كما تجي للعروس، وعبيها ومليها معاني كما تملى من الراحة الكؤوس. سقى الله الزمان اللي مضالي وانا بهدالهن طرب انوس، مع ربع كرام طيبين عليهم حلة العليا لبوس، وادناهم الي مني رميت بسهمي صار لي وتر نقوس.

0: شاعر الحلقة هو الشاعر محمد بن عبد الله بن حبتور من مواليد عام 1921. كان والده بحار يعمل في البحر وترزق منه، وعلى هذه النشأة نشأ الشاعر وعمل في البحر مدة طويلة. تنقل في أعمال عديدة، كان آخرها حارس في مدرسة النعيم الإعدادية للبنين. تغنى للشاعر الكثير من المطربين، تغنى بكلماته، ومنهم المطرب يوسف فوني وعلي هزيم ومحمد راشد الرفاعي. ومن أشهر أغانيه الأغنية التي كان لها نصيب من الشهرة، تمنيت الصبا اللي راح يرجع ووطرا اللي مضى ليته يعودي. كذلك غنى له المطرب يوسف فوني أنا قلبي على خلي تولع، وأغنية أنا ويلي على خلي جفاني. محمد راشد الرفاعي غنى زرعت الطيب في بعض الأراضي اللي غناها وجددها المطرب إبراهيم حبيب. المطرب رحمه الذوادي حصل على الكثير من كلمات الشاعر وغنى منها يا وفي المد يا ناس الكرام، وغنى كذلك علام النوم عيا لا يجيني، وونيت أنا ونيت، ويا ناس حبيت واحد. هذه كلها من قصايد المرحوم محمد بن حبتور. الشاعر في حياته لم يكن له أي اسم أو أي شهرة بين الشعراء، وكذلك سلبت منه حقوقه الأدبية ولم يأخذ نصيبه من الشهرة حتى وفاته عام 1979. لقائنا هذا المساء مع الراوي أحمد محمد نعيمي يروي لنا بعض الذكريات عن بن حبتور. مساك الله بالخير
1: أبو عبد العزيز،
0: كيف حالك؟ مثل ما سمعت نبي نتكلم عن بن حبتور الله يرحمه. نعم. شلون معرفتك؟
1: هو طول عمرك محمد بن عبد الله بن حبتور.
0: نعم.
1: حصل ما سلم كله في العمل معنا في المملكة أول في البحرين.
0: نعم.
1: وبعدين عملنا وياه، تعاملنا وياه في
0: المملكة. عرفته يعني عرفته وانتو كبار يعني على
1: إيه
0: كبار.
1: نعم.
0: يعني انتو صغار ما تعرفتوا
1: وياه؟ لا، من أصغر تعرفنا وياه.
0: نعم.
1: وبعدين مثلا تقبل العمل.
0: نعم.
1: واتفقنا وياه في السعودية.
0: نعم.
1: في العمل.
0: ايش كان يشتغل هناك؟
1: عامل.
0: عامل. يعني هو ما يقرا ولا يكتب.
1: سلامتك، لا يقرا ولا يكتب ولا شيء، كنا متولع الشعر ويقول الشعر
0: ويقول شيء على صدره يعني.
1: على صدره.
0: اي نعم. نعم.
1: في شعر مثلا الغزل، وفي شعر نصائح. نعم. في شعر كثيره له.
0: نعم.
1: لكن بعضها تتعثر يعني، تتعثر عني ما سجلت.
0: طيب يوم انتم في السعوديه.
1: نعم.
0: وتشتغلون معاه يعني ما مرت قصيدة لها مناسبة أو قصة أو شيء من هذا؟
1: لا سلم كله. يوم واحد ذاك الوقت تو فاتحين إذاعة البحرين.
0: إذاعة البحرين.
1: إيه نعم.
0: وأنتم في السعودية؟
1: إحنا في السعودية عندهم قطيفات يجيبها.
0: إيه.
1: عن يعني مثل قلنا وطلع من حياتنا الله يرحمه شيخ سلمان.
0: نعم.
1: نتكلم في الإذاعة.
0: نعم.
1: أول ما فتح.
0: أول ما فتحوها. إيه. نعم.
1: قلنا لعادة بن حبتور يعني هات لنا قصيدة. قال عاد الحين تبون؟ قلنا الموجود. قال عاد مرحبا بصوت المنامه، حي صوت الميكروفون، وحي منيانا كلامه، تستمع لك الاذون، والمطرب ينظم الحانه، وكل ربعنا يرقصون.
0: ايه يعني هو كلامه شعبي،
1: شعبي
0: هب صعب من النبط يعني الصعب.
1: ووحده طال عمرك يقول فيها البارحه يوم اقبل الغالي.
0: هاي غزليه.
1: غزليه.
0: هذا نظامها هو في السعودية هنا؟
1: إيه نعم.
0: شو يقول؟
1: يقول لا عقب ما جينا.
0: نعم.
1: البحرين.
0: نعم.
1: ووافى صديقه.
0: إي نعم.
1: يقول البارحة يوم أقبل الغالي رحبت به 90 ترحيبة.
0: ترحيبة.
1: هو اللي نايم على بالي والغير أنا والله ماليبه.
0: ماليبه.
1: حذف الثنايا درب الأفعالي، حطيت أنا جيبي مع جيبه. نعم. وشربت من ريجه عسل حالي، ورويت قلبي من مطاليبه. لا تلومني يا خالي البالي، ما حد تخير في معالي.

0: عجيبة
1: مسكين يا صاج. زين هو يوم البحرين شو اشتغل عنده خبر عنه؟
0: سلمتك الله مع الشيخ عزيز الله.
1: نعم
0: اللي في البحر.
1: نعم
0: هو طبخ زين بعد.
1: نعم
0: ايه
1: أنا لحقت عليه في المدرسة يشتغل.
0: إيه نعم بعدين عقب ما هد البحر شيخ عزيز الله اشتغل في الناطور في المدرسة.
1: لين توفى وهو ناطور
0: في المدرسة. إيه نعم في مدرسة نعيم.
1: أحد غنى له من المطربين؟
0: إيه نعم كثير الله يسلمك منهم فوني.
1: نعم.
0: قصيدة اللي يقول فيها قصيدة اللي يقول فيها تمنيت السبع اللي راح يرجع واتر اللي مضى ليته يعودي
1: يعودي.
0: هنا
1: هذه لهوة
0: هاي لا هنا.
1: وبعد أظن في واحدة ثانية غناها فوني أظن
0: فوني وحق عطى علي هزيم.
1: علي هزيم غناها
0: كثير بعد له وايد له.
1: محمد الرفاعي. محمد
0: الرفاعي نعم عطى كثير.
1: هذه زرعة الطيب في بعض الأراضي اللي غناها إبراهيم حبيب بعد.
0: نعم
1: غنينها من قبل.
0: من قبل
1: نعم الرفاعي.
0: أي نعم هاي له
1: هاي له بعد.
0: اي نعم
1: زرعة الطيب في بعض الأراضي.
0: ولا أنا ظنيت في الزرع بخسر.
1: اي وزرع اللي زرعته
0: ما نفعني أنا أسقيه وعمالي صغار. اي نعم وسلم كله عنده بعد في الهزل.
1: عنده الهزل
0: الهزل اي
1: حق الضحك والغشمرة.
0: حق الغشمرة
1: اي
0: يوم من الأيام احنا قاعدين ونسوالف على البحار وعلى هذه.
1: نعم
0: فندوشين العذاب.
1: نعم
0: وعاد يقول يا راشد من عندنا فوق خثاق فارفة من صوب ينبه تباريه حاضر على برقه وباره العراق راعي القلم في حاجة الحبر يشريه جيت البزيمي حاير في وسط مسلاق متحير كل سمة عند قاضي.
1: ثلاث تبيات بس اللي تحفظها.
0: اي بس اللي حفظنا منها يعني
1: ما الضحك وما الغشمة.
0: اي نعم سلام كلام الأول هذا لي بس.
1: لكن هو في ناس تحافظ شعره وتحافظ كلماته هذه يعني.
0: اي والله في هو عنده ناس كلها طقوهم يعني غنوهم.
1: غنوهم
0: منهم المطربات.
1: نعم
0: اللي غنوا هذي
1: الشعبيه.
0: الشعبيه اي نعم
1: طبلات.
0: طبلات
1: غنوا له بعد.
0: اي كلها اغلب اغانيهم كلها منقوله.
1: عندك معرفة عنه إذا تزوج أو ما تزوج؟
0: تزوج طال عمرك هو
1: ايه؟
0: هو كبير في السن يوم تزوج
1: ما يعتبر
0: بس ما يعتبر. سلامتك
1: اي الله يرحمه.
0: نعم.

يا زين، حبك بين الأضلاع مدفون، وأنا الذي مفتون بك من زماني، قلبي أخذته يريش العين بالهون، وأنت الذي لك في ضميري مكاني. ما شفت أنا في الناس شرواك مزيون تفداك يا زين البنات الزياني، فضلك وصل واليوم أنا صرت مديون، وبالله أتمم ما نطق به لساني. مخوفتي إلا من الواش يدرون، ولا ترى حبك وكيد براني جفني جفاه النوم، من يوم تجفون والدمع من عيني مسيله غثاني، من شاف حالي قال لي أنت مفتون، ويرد لي ويرق لي كل صاحب اللي رآني. ما همني دين ولا أني بمديون، وما همني غيرك عشير جفاني، ما شفت أنا للحب يا زين معون غيرك وعلام الخفا والبياني. وش عاد لو قالوا لي الناس مجنون في سبتك كل العذل ما نهاني، وش عاد أنا لو مت يا زين ممنون مالي سوى شيء بهالله بلاني. عساك عساك ما تقطع المنبات مغبون، يرجي وصالك عقب نوم الهداني، يا ابو خدود كنا هالهم مصيون، ونبيس من فيه العسل والجماني، وخشم كسيف الهند بيديك مسنون، وعيون مقباسين فيها افتتاني، وساق كساق الموز في الظل مكنون، ونهود كالتفاح بيدين جاني. اسلمت يلي صوبك القلب مشطون، يلي القلب المنكسر مومياني.

أطلب من اللي دبر الخلق والكون نعيش أنا وياك طول الزمان، وأحذرك يا العذب إياك لا تخون، ما أحب أنا الخاين ولو من أخواني، ولا تظن أنظر إلى الغير بعيون فيك الطمع يا سيد كل الإحساني. حسن بن صالح الرويعي.

صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: قصص ونصائح طبية.
3: قصص ونصائح طبية
2: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
4: مريضتنا اللي بنتحدث عنها اليوم هي مريم، عمرها 13 سنة. اتصلوا في أمها المدرسة ويشتكون بأن بنتها أغمى عليها، فسوينا لها طبعاً جابتها العيادة وسوينا لها كل الفحوصات اللازمة. طلعت الفحوصات كلها طبيعية، ولكن طلع السبب الرئيسي أن مريم راحت المدرسة قبل لا تريق، ما أخذت وجبة الفطور. فوجبة الفطور وجبة مهمة جداً لكل الفئات العمرية. وجبة الفطور بتساعد على التركيز وعلى تقوية الذاكرة وعلى زيادة التحصيل العلمي والمستوى العلمي والاستيعاب بالمدرسة. الأطفال اللي ما يأخذون وجبة الفطور تبين من الدراسات أنهم معرضين للسمنة، معرضين لزيادة الوزن، ومعرضين للإصابة بأمراض ارتفاع الكوليسترول والسكري، لأنهم إذا ألغوا وجبة الفطور راح يعوضون وجبة الفطور بوجبات وبأكلات غير صحية. وجبة الفطور راح تعالج مشكلة الأمساك عند الأطفال، فهي تساعد على امتصاص الألياف وامتصاص الفيتامين دال وامتصاص الكالسيوم. فنرجو الالتزام بهذه الوجبة المهمة وعدم إلقائها من أجل صحتنا.
2: قصص ونصائح طبية.
3: قصص ونصائح طبية
2: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم.
3: إنه القرآن الكريم.
2: ربيع القلوب.

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: ربيع القلوب.
2: ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
1: ربيع القلوب
2: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
2: محمد بن سعد الفرشان.
3: الحمد لله رب العالمين، منزل القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، والحمد لله مفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين، كرمنا بتصديقه وشرفنا باتباعه وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أزكى صلواته وأفضل سلامه وأتم تحياته. أيها الإخوة والأخوات، هذه ثاني حلقات ربيع القلوب في موسمه الثاني، وفيها وقفات وتأملات في بعض آيات ثاني أجزاء كتاب الله تعالى، فيا مرحبا بكم.
2: ربيع القلوب
3: في هذا الجزء الثاني من كتاب الله تعالى عودة إلى الحديث عن اليهود وطعنهم في استقبال الكعبة والرد عليهم وبيان فضل هذه الأمة وأنها خير الأمم، وفيه أيضا الحديث عن العناية بتزكية النفس وأنها أولى من العناية باستقبال الجهات وكلاهما مهم، وفيها الحديث عن فرضية الصيام وبيان أحكامه ومتعلقاته، وهو الموضع الوحيد في القرآن الذي تحدث عن الصيام، وفي هذا الجزء بيان بعض أحكام الحج، وقد ركزت سورة البقرة على الأحكام العملية بخلاف سورة الحج التي ركزت على الأحكام القلبية والإيمانية. وفي الجزء الثاني حديث موسع عن كثير من أحكام

أحكام الأسرة كالنكاح والطلاق والرضاع، وربط ذلك بالتقوى ومراقبة الله تعالى. وفيها التركيز على ربط أحكام الأسرة بالإيمان باليوم الآخر لعظيم أثره في قيام الإنسان بتلك الأحكام. وختم هذا الجزء بقصة طالوت، وفيها درس عظيم في الصبر وأن النصر على الأعداء ليس بمجرد الكثرة. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين وأسلوب فصيح بليغ، ستلحظه أيا كانت الآية التي تقرأها والسورة التي ترتلها. الشيخ يوسف العليوي يطلعنا على شيء من أسرار البيان القرآني في هذه الآية من سورة البقرة، فلنستمع.

0: تبتدئ هذه الآية بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وقد ورد النداء أيها الإخوة والأخوات بهذه الصيغة في 89 موضعا من القرآن الكريم، يأتي بعده أمر أو نهي صريحان أو غير صريحين بأساليب متنوعة. وهذا النداء نداء عظيم، به يخاطب الرب الكريم عباده المؤمنين بأحسن وصف يتصفون به، لعله يستثير فيهم الانتباه ويشوقهم إلى المطلوب ويدفعهم إلى الاستجابة، ليأخذوا بما يؤمرون به ويجتنبوا ما ينهون عنه. وهذا أيها الإخوة والأخوات من مقتضيات الإيمان، وإلا كان تخلف فعل المأمور واجتناب المنهي من نقص الإيمان. وقد روي عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرع لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وما جاء بعد هذا النداء إلا أمر بالأكل من الطيبات وبالشكر للرازق جل جلاله. ولم يكن المأمور به الأكل مطلقا، وإنما قيد بالطيبات، وهي ما أحله الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أخرجه مسلم. وجاء الأمر أيها الإخوة والأخوات بالأكل من الطيبات بين يدي تحريم جملة من المطاعم، وفي هذا إشارة إلى رحمة الله بعباده وسعة ما أحله الله لهم من الرزق، فلم يحرم عليهم إلا شيئا يسيرا. وسبق هذه الآية قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فخص الله المؤمنين بهذا الأمر بعد تعميمه لجميع الناس، تشريفا لهم وتنبيها على خصوصيتهم، ليتحروا الطيبات وليقوموا بواجب الشكر للمنعم جل جلاله. ولهذا أيها الإخوة والأخوات جاء الأمر بالشكر بعد الأمر بالأكل، لأن المؤمن يوقن بأن ما أصابه من خير ورزق إنما هو بفضل الله لا بحول العبد وقوته، وإن بذل الأسباب في اكتسابه. جعلنا الله وإياكم من عباده المؤمنين الشاكرين.
1: للاستجابة لله والإيمان به أثر ولا شك على نفس المؤمن ووجدانه وشخصيته وحياته. يحدثنا عن ذلك الشيخ حمزة الزبيدي على ضوء قوله تعالى في هذه السورة الكريمة:
2: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب

0: ما أجمل هذا الخبر الرباني القرآني. إن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إنه يجيب بنفسه سبحانه وتعالى، إنه لا يقول له قل لهم إني قريب، وإنما مباشرة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يستحي الكريم الرحمن المنان المتفضل المنعم عز وجل، إن الله لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين أو يردهما صفرا. ما أكرم الله وما أرحم الله وما أكرم هذا الإنسان المؤمن على الله عز وجل حين يرفع إليه يديه يسأله، فلا تعود هاتان اليدان إلا بالخيرات والبركات والعطيات من الله سبحانه وتعالى. ولنكن على ثقة أيها الإخوة والأخوات أن كل دعوة يدعو بها الإنسان أنها لا تخلو من ثلاث، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. الله أكثر، نعم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. إن الاستجابة لله تبارك وتعالى من أسباب إجابة الدعاء. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إن الرشد الحقيقي هو في الاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللإيمان بكتابه سبحانه وتعالى وبشريعته. إن هذا هو الرشد، إن هذا هو رشد البشرية، حين تؤمن بالله وتستجيب لأمر الله. أيها الإخوة والأخوات، لا نعجل في الدعاء ولا نعجز، ونسأل الله تعالى من فضله الكريم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لا يحتقر الإنسان نفسه مهما بلغت ذنوبه ومعاصيه وخطاياه وذنوبه أن يسأل ربه، فإن ربه كريم جواد صاحب عفو وخير وفضل سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل أن يستجيب دعاءنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يكفر سيئاتنا، وأن يرزقنا من فضله الواسع الكريم، إنه جواد كريم.
1: حياكم الله مرة أخرى في ثاني حلقات ربيع القلوب الموسم الثاني. هل كان طريق الرسل وأتباعهم مفروشا بالورود؟ هل يصل من يدعو إلى التوحيد والإيمان إلى مراده بيسر وسهولة؟ الشيخ عبد الله الشهري يتأمل هذه الآية من سورة البقرة ثم يجيبنا، فلننصت.

في هذه الآية العظيمة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، إلى آخر الآية. معاني كثيرة، شحنت بمعان كثيرة. أهم معنى في هذا السياق، لا سيما وأننا قد ابتلينا في هذا الزمان بكثير من الفتن وكثير من المحن التي تصد ضعفاء الإيمان عن الإسلام، في هذه الآية دلالة على أن الأصل من الخلق والأصل من الإيجاد للنوع البشري فيما يتعلق بالتكليف هو الاختبار والامتحان والابتلاء، ولم نوجد لكي نتنعم ولكي نعيش حياة سعيدة خالية من المناقصات خلوا تاما، بل

0: عكس الأصل أننا خلقنا للامتحان والاختبار، ولو أن الخلق كان نعيما كاملا وسعادة تامة لانتفى المعنى الحقيقي الذي من أجله وجدت الإرادة البشرية، الإرادة البشرية التي بموجبها يختار الإنسان بين الخير والشر والحق والباطل. وهذا كما سنشير في آية سابقة وكما قد نتعرض له لاحقا في قوله تعالى: أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لن يترك سدى، لن يترك مهملا، بل سيكلف. ولذلك ذكر في هذه الآية قال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا، بمعنى أن الذين سبقونا وهم أكرم منا على الله عز وجل من أنبياء وصالحين وحواريين وصحابة ومجاهدين ومقاتلين في سبيل الله تعالى زلزلوا ومستهم البأساء والضراء وبلغت القلوب الحناجر. وفي آية أخرى قال أنهم كانوا يظنون بالله الظنون. فهذه الامتحانات والابتلاءات هدفها التمحيص، والغرض منها التمحيص وإخراج الناس أو إخراج معادن الناس الحقيقية لكي يستقيموا على طبائعهم التي وجدوا عليها أو التي أرادوا أن يكونوها ويحصلوها لأنفسهم. فقال أيضا: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وهذا فيه إشارة لطيفة إلى أن الإنسان مهما بلغ إيمانه قد يتساءل متى نصر الله، وليس في هذا قدح في الإيمان، وإنما هو من باب التساؤل ومن باب بلوغ كل شيء مبلغه. هذا ما تيسر يعني اقتباسه من معان يحتاج إليها المسلم من هذه الآية، وهي مشحونة بمعان أكثر من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا ويفهمنا ويعلمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اهتم الإسلام بكل نواحي الحياة وتفاصيلها، وأرشدنا لطريق السعادة والنجاح في علاقاتنا الاجتماعية والزوجية، ومن ذلك هذه الآية من سورة البقرة، وفيها تحذير من أمر قد يتهاون فيه المؤمنون والمؤمنات خاصة في البلاد التي لا تدين بالإسلام. لنستمع لتعليق الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري حول هذه الآية. ولا

في هذه الآية بين المولى عز وجل أن العلاقة بين الزوج والزوجة هي علاقة إيمانية تعبدية، وإن الحياة الزوجية مبنية على العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن الرجل المسلم لا يكافئه في الزواج إلا المرأة المسلمة. وفي هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى إن على الرجل المسلم أن يسعى في بناء أسرته إلى المرأة المسلمة، فاظفر بذات الدين، لأنها هي التي تكون عونا للزوج وتكون سندا إليه. وإن المقياس الحقيقي لاختيار الزوجة يجب أن يكون مقياس الإيمان، مقياس الدين. فبالزوجة كلما كانت قريبة من دينها، ملتزمة بشعائر الله سبحانه وتعالى، كلما كانت مواصفات الزوجية فيها أكثر وأجمل وأقرب إلى الكمال. وإن على المسلم أن يحذر من تلك الصور الزائغة التي قد تظهر في بعض المجتمعات عندما يميل إلى تلك النساء الغير مسلمات الغير مؤمنات، وخاصة المشركات، فهذا محرم على المسلم أن يعقد عليها، لأن اختلاف العقيدة يفرق بينهما، كما بين المولى عز وجل

0: أن المرأة المؤمنة الفقيرة خيرا وأعظم من غيرها، كما بين سبحانه وتعالى بأن العبد المؤمن الفقير خيرا من غيره من المشركين الأغنياء مهما كانت منزلتهم الاجتماعية ومكانتهم الاجتماعية. فإن العبد المؤمن هو الكفء للمرأة المؤمنة، ولا يحق للمرأة المؤمنة أن تنكح غير الرجل المؤمن المسلم. وفي هذا إشارة وتحذير إلى بعض الصور التي قد تظهر اليوم في بعض المجتمعات التي تعيش في بلاد غير إسلامية، فقد تنغر المرأة المسلمة بغير المسلم، وقد تجد فيه عونا على حياتها، خاصة عونا ماديا أو عونا استقراريا، فإن هذا العقد لا يجوز ولا يحل لها أبدا، بل عليها أن تبحث عن الرجل المسلم الكفء لها حتى ولو كان فقيرا، فإنه قد حرم عليها أن يكون زواجا برجل غير مسلم. فإنها تحرص كل الحرص الفتاة المسلمة أن تبحث عن الزوج المسلم، لأنه هو الند والقرين لها والمكافئ لها، وهو الأولى بها، وهو الأكثر رعاية لها والعون لها، لأنه سيساعدها على طاعة الله وعلى تربية أبنائها على دين الإسلام، وسيكون خير عون لها، وسيكون هذا الرجل المؤمن هو أتقى الناس بها وأحرص الناس عليها وأشفق الناس عليها، فبها يستطيع أن يخرجها مما هي فيه من محن ويساعدها على الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا وبناتنا وسائر عباده المؤمنين من كل سوء وفاحشة.
1: ربيع القلوب.
2: في الختام نقول شكرا لضيوفنا الكرام من أهل العلم، وشكرا للأخ القارئ عبد الرحمن بن يحيى كريري الذي استمعنا لتلاوته العذبة في حلقتنا لهذا اليوم، وشكرا لكم أنتم مستمعين ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك، بضيائه سر واثقا تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ربيع القلوب.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: نعم، هذا ولدي عبد الله، صورة من الأمل وأحلاه، درة ثمينة من اللؤلؤ بل أغلى، ثمرة ثمار الحياة ليس لها ثمن وليس لحبها حدود.
1: عمي، ما لك تنظر إلى الوليد وكأنك تخاطبه؟
0: معك حق، كلما نظرت إليه أحس برغبة في مخاطبته، أتمنى أن تركض الأيام سريعة ويكبر عبد الله فأخاطبه وأكلمه وأعلمه وأنقل إليه مكرمات أهله من أرث آل زايد.
1: النجابة واضحة بين عينيه يا عم علي.
0: هذه عراقة المحتد تترقرق وضيئة أصيلة بين عينيه.
1: اللهم صل على النبي.
0: اللهم صل.
1: قل ما شاء الله. إنك تطيل النظر إليه.
0: أطيل النظر إليه ولا أشبع. ما شاء الله كان، ما شاء الله كان. على وجهه تضيء نظارة بلده المحرج التي بها ولد، وفي جبينه وخديه يلمع صفاء البحر.
1: وجهه جميل يا عم.
0: عبد الله بن علي بن جبر آل زايد، ماذا سيكون لهذا الاسم في الحياة يا ترى؟
1: تاجر كبير من تجار اللؤلؤ في البحرين مثل أبيه إن شاء الله،
0: وأكبر اسما.

0: كان أبوك يا عبد الله يرصد حركة العمر بنبض الحب الأبوي العظيم، أمنيته في حدود التفوق أن تكون عبد الله الزايد تاجر لؤلؤ يبيعه ويشتريه، ويركب إليه سفينة الطواش يلتمسه في مغاصاته من ربابنة الغوص.
1: هناك هناك يا عبد الله يا ولدي تقف سفائن الغواصين، انظر،
2: هل هذا هو المغاص الذي حدثتني عنه؟
1: نعم يا ولدي، هذا هو مغاص اللؤلؤ، نسميه في بلادنا الهير. اسمع يا ولدي، مهمة الطواش يا عبد الله أن يأتي بسفينته إلى هيارات الغوص ويطوف على نواخذة الغوص، فيصعد إلى سفينة كل منهم ويعرض عليه كل نوخذة ما عنده من اللؤلؤ، فيختار ويشتري ما يحلو له وما يجد سعره مناسبا. هيا هيا يا عبد الله استعد، سننزل الآن إلى القارب الصغير. هيا يا ولدي.

0: وأنا موت بين أحضان البحر واللؤلؤ والنعمة والحنان الأبوي الحكيم. كان القدر يقف إلى جانب أبيك يرصد معه حركة الأمل والمستقبل والمحبة. كان أبوك يحدثك عن أعماق البحر، وكان القدر الذي وقف إلى جانبه يوسع في وعيك عمق النظرة وعمق الفكرة وعمق الحب. كان تاجر اللؤلؤ المتمكن والأب الحنون يبصرك بحبات اللؤلؤ، أيها أثمن وأيها أثقل في ميزان الطواش الخبير. وكان القدر يهيئ راحتيك وشفتيك وصدرك لؤلؤا من حروف البيان ونظما من القصائد الحسان. القدر وأبوك وأنت مسيرة محبة وعطاء، والذي يا عبد الله يشرب المحبة صافية مع حليب الطفولة، لا يكفر بها أبدا ولا يبتذلها أبدا. أشت عمرك محبا حتى خلف حدود العطاء، فأين تقف أزماننا من بساتينك التي غرستها على دروب الحرف والحق والعطاء؟
1: عبد الله، يا عبد الله.
2: نعم يا أبي.
1: ما الذي جاء بك إلى حافة البحر؟
2: جئت يا أبي إلى حافة البحر لأنظر إلى الموج.
1: تنظر إلى الموج؟
2: من أين تأتي الموجة؟ وإلى أين تذهب؟
1: من أين تأتي الموجة؟ وإلى أين تذهب؟
2: ولماذا يا أبي تغضب موجة البحر؟
1: موجة البحر تغضب؟
2: ألا تذكر يوم هبت الريح وحطمت قلوع سفينة

0: الصياد العجوز.
1: نعم أتذكر.
0: ثم عاد الموج هادئا وادعا كما هو الآن، وعادت الموجة تقبل من بعيد ثم تتبعثر على الرمل فلا أجد منها شيئا. أبي.
1: نعم.
0: لماذا لا يسكن البحر فلا يتحرك ما دام ضخما عاتيا وكبيرا؟ لماذا لا يقهر الريح ويبقى صامدا في وجه العاصفة؟
1: عبد الله،

0: مرحبا مرحبا أبا عبد الله.
1: كيف حال شيخنا الجليل؟
0: أنا بخير ما دام إخواني وتلامذتي بخير.
1: الحمد لله.
0: هلم يا أبا عبد الله اجلس. هذا عبد الله ولدك؟
1: نعم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، لا إله إلا الله.
1: سلم على شيخك يا عبد الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تعال يا ولدي واجلس. مرحبا مرحبا بمن زارنا في هذه الأمسية المباركة. اشرب من قهوتنا يا أبا عبد الله، وأنت يا ولدي خذ هذه من حلوى الشيخ.
2: شكرا لك يا سيدي.
1: قم يا ولدي، قم قم يا ولدي إلى براحة الشيخ وانظر الأولاد كيف يلعبون.
2: حسن حسن يا أبي.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وفوق ذلك يا شيخنا، الولد يسألني سؤالات أنا بنفسي يا شيخنا، أنا بنفسي لا أجد لها جوابا.
3: كان العلم وتحصيله في البدايات على يدي الشيخ عيسى بن راشد، ولعل القدر الذي كان يقف إلى جانب أبيك وهو يرصد خطوك شاء أن يكون إشاعة العلم في البحرين والخليج هما من همومك البناءة عندما تقدم الزمان. فكنت عالي الصوت واليد في الحث على التعلم وطلب المعرفة في كثير من سني دعوتك الإصلاحية المخلصة.
4: يعوز رقينا أبناء علم شعارهم التعاون والولاء، وشبان أولو حزم وعزم يضيق ببعض همهم الفضاء. إذا ما فكروا اتضح المعمى وزال اللبس وانكشف الغطاء، وإن أفشوا تدفقت المعاني، وإن نطقوا يحيرك الذكاء.
1: مرحبا شيخنا عيسى بن راشد وأستاذ جيلنا، مرحبا يا مرحبا.
0: كيف حالك يا أبا عبد الله؟
1: والله يا شيخنا أنا دائم الشكر لله على أنعمه الوفيرة.
0: الحمد لله.
1: ودائم الشعور بالامتنان لما يجد ولدنا عبد الله على يديك من فائدة وحسن تحصيل.
0: فأنا من أجل ذلك جئت إليك.
1: من أجل عبد الله ولدنا؟
0: نعم.
1: خير خيرا يا شيخ عيسى.
0: يا علي يا ولدي.
1: نعم.
0: قل لابنك عبد الله أن لا يحضر دروسنا بعد الآن.

0: يحمل بره وبحره وحبه الكبير. وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال،
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار من إخراج علي الزفتاوي.

اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. أنا في حرزك ليلي ونهاري ونومي وقراري، وضعني وأسفاري، ذكرك شعاري وثناؤك دثاري، لا إله إلا أنت، تعظيما لوجهك وتكريما لسبحاتك. أجرني من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سرادقات حفظك، وادخلني في حفظ عنايتك، وعد لي بخير منك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. سبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان، يا رب يا رحمن، يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم ذو الجلال والإكرام. أعطنا من خير ما أعطيت نبينا سيدنا محمداً عطاء تحبه وترضاه، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا عطاء عظيما، عطاء غير ممنون، عطاء ما له من نفاذ، عطاء أنت له أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ الآن الفترة الدينية الممهدة لصلاة الجمعة المباركة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاعة البحرين تقدم موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية. برنامج يتناول جملة من الأخلاق التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. موسوعة الأخلاق الإسلامية يسلط الضوء على الأهمية العظمى للأخلاق الحسنة في حياة المسلم للتحلي بها والبعد عن ضدها، ويستعرض في كل حلقة من حلقاته خلقا من الأخلاق مبرزا أثر تطبيقه على صلاح الفرد والمجتمع. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إعداد وتقديم الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، ومع خلق من الأخلاق الحميدة التي دعا ديننا الإسلامي الحنيف إلى التحلي بها، وهو حسن الظن. فحسن الظن من الأخلاق الحميدة التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، وهو بمفهومه العام ترجيح جانب الخير على جانب الشر في الأمور كلها. ولقد تضافرت الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاثة على هذا الخلق العظيم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فقد أمر سبحانه وتعالى باجتناب الظن، وعلل ذلك بأن بعض الظن إثم، وهو ما تخيل العبد وقوعه من الغير من غير دليل يقيني عليه، فهذا أمر منهي عنه. ويقول الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فإن المولى عز وجل يبين على أن حق المؤمن إذا سمع كلاما في مؤمن أن يحسن الظن به ولا يسارع في اتهامه، خاصة في من عرف عنه العفة والطهارة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أمور ومن ذلك الظن، فإن الظن أكذب الحديث، فوجب أن يحسن المسلم ظنه.

بأخيه لكي يحقق الأخوة الإيمانية التي أمر بها المولى عز وجل وحث عليها نبيه صلى الله عليه وسلم. ولحسن الظن فوائد عديدة، من أبرزها أن من يحسن الظن بأخيه يكسبه ذلك راحة في القلب وسلامة في البال، لأنه يسلم من الخواطر الرديئة التي تقلقه وتؤذي نفسه، وهذا يتحقق بحسن الظن بالآخرين، كما أن حسن الظن علامة على كمال الإيمان، فلا يظن بالمؤمنين خيرا إلا من كان منهم، كما أن في إحسان الظن غلق لباب الفتنة والشر، وهو مدخل من مداخل الشيطان للتحريش بين المسلمين، كما أن حسن الظن طريق من طرق زيادة الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع، وهو يحميهم من التفكك والتشرذم، كما أنه دليل على سلامة القلب وطهارة النفس. ولحسن الظن صور متعددة، من ذلك حسن الظن بالله تعالى، فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فإن إحسان الظن بالله تعالى من آكد الواجبات، بأن يظن أن ربه عز وجل سيرحمه ويعفو عنه، فهو يغلب جانب الرجاء منه عز وجل. كذا من صور حسن الظن أن يحسن الظن بالمسلمين، وهذا ما يرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب على المسلم تجاه أخيه المسلم أن يحسن الظن به وأن يلتمس العذر له ما استطاع إلى ذلك سبيلا. كذا من صور حسن الظن حسن الظن بين الزوجين، فإن إحسان الظن بينهما من أهم الدعائم التي يبنى عليها البيت المستقر المطمئن. أما إذا خلا البيت من حسن الظن بين الزوجين، فإن هذا البيت قد يكون معرضا للانهيار والتفرق، فلا بد أن يكون بين الزوجين حسن ظن متبادل، وأن لا يتركا للشيطان مدخلا يدخل فيه بينهما. وهنالك وسائل تعين المسلم على اكتساب حسن الظن، من ذلك أن يخلص الدعاء لله تعالى أن يمن عليه بقلب سليم يحسن الظن بالآخرين. كذا من الوسائل المعينة على حسن الظن أن يتمثل بخلق النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الظن. كذا من الوسائل المعينة على حسن الظن أن نغرس في أبنائنا حسن الظن بالآخرين، فينمو الفرد في ظل هذه الصفة الحميدة، فتصبح بعد ذلك سجية له لا تنفك عنه أبدا. كذا من الوسائل المعينة على اكتساب حسن الظن أن يلتمس المؤمن الأعذار للآخرين، فإن التماس الأعذار فيه راحة للنفس من عناء الظن السيء والذي يشغل النفس ويقلقها. ومن الوسائل المعينة على اكتساب حسن الظن أيضا أن نجري الأحكام على ظاهرها، وأن نوكل أمر الضمائر إلى الله تعالى، وأن نبتعد عن الحكم على النيات، فإن الله تعالى لم يكلفنا أن نبحث في ضمائر الناس، فهذا من أعظم بواعث حسن الظن بالآخرين، فحري بنا

0: نلتزم بحسن الظن امتثالا لأمر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعزيزا للروابط بين المسلمين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتحابين الذين يحسنون الظن بالآخرين، والذين يستحقون فضل الله وكرامته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البحرين برنامج موسوعة الأخلاق الإسلامية، مع تحيات الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

شكت البحرين لباس الأمن والإيمان، واجعلها يا ربنا شامخة بأمنها، عزيزة بإيمانها. اللهم احفظها من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها من شر

واسلك بهم طريق الرشاد، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم أعز بهم دينك، وأعلي بهم كلمتك، وارفع بهم رايتك، وانصر

الباقيات الصالحات خير لك وأبقى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة

الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة، الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بنبي الرحمة محمد، فجعله هادياً ومبشراً ونذيراً، وجعل محبته من كمال الإيمان، وطاعته من طاعة الرحمن، وأكرمه بآل بيت أطهار وأصحاب أخيار نصروا الدين وحملوا الأمانة وبلغوا الرسالة وجاهدوا في سبيل الله. نحمده سبحانه ونشكره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن من أجل نعم الله تعالى على العبد أن يملأ قلبه بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذه المحبة نوراً يهديه، وخلقاً يزكيه، وعملاً يرفعه، فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كلمةً تقال باللسان، ولا عاطفةً عابرةً في الوجدان، وإنما هي إيمانٌ يسكن القلب، وطاعةٌ تظهر في الجوارح، وتعظيمٌ لسنته، واقتداءٌ بهديه، ورضاً بحكمه، وشوقٌ إلى لقائه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم محبته من تمام الإيمان، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء القرآن الكريم يؤكد أن محبة الله ورسوله مقدمة على محبوبات النفوس، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ومن صدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب من أحبهم النبي، وأكرم من أكرمهم النبي، وحفظ لهم مكانتهم وفضلهم. ومن هنا كانت محبة آل بيته الطيبين ومحبة أصحابه الأكرمين فرعين عظيمين من فروع المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين منزلةً رفيعة ومكانةً محفوظة، وحقًا من المحبة والتوقير لا ينكره من عرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم خيرًا فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فمحبة علي وفاطمة والحسن والحسين وسائر آل البيت رضي الله عنهم محبةٌ شرعية نتقرَّب بها إلى الله، ونحفظ بها وصيَّة رسول الله من غير غلوٍّ يرفع أحدًا فوق منزلته، ومن غير جفاءٍ ينتقص من فضله أو حقه. فالاعتدال سبيل المؤمنين، والمحبة الصادقة لا تحتاج إلى مبالغة، كما أن الإنصاف لا يعرف

الجفاء والصدود والهجر والبعد. وكما أن لآل البيت حقًا في المحبة، فإن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقًا عظيمًا في التوقير والوفاء، وهم الذين آمنوا به حين كفر به كثير من الناس، وصدقوه حين كذبه الناس، وآووه ونصروه، وهاجروا معه، وجاهدوا بين يديه، وتحملوا الأذى في سبيل الله، ثم حملوا القرآن الكريم والسنة النبوية إلى من بعدهم. وقد أثنى الله عليهم في كتابه فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال في شأن المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. أيها المؤمنون، وإن من أجمل ما ينبغي أن نغرسه في النفوس أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم جميعا لم يكونوا فريقين متقابلين كما قد يصوره بعض من يقرأ التاريخ بعين الخصومة والعداوة، بل كان فيهم من اجتمع له شرف الصحبة وشرف القرابة، وكانت بينهم أواصر الإيمان والمودة والمصاهرة والنسب والرحم والوفاء. كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانتهم، ويؤدون لهم حقهم، ويحفظون فيهم وصية نبيهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أرقبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، أي احفظوا حقه فيهم، ورعوا منزلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه أيضًا: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وكان عمر رضي الله عنه يعرف لآل البيت فضلهم ومكانتهم، ويجلهم ويكرمهم ويقربهم. وكان الصحابة يوقرون الحسن والحسين رضي الله عنهما، ويعرفون قربهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان آل البيت يعرفون فضل السابقين الأولين ومكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون لكل واحد منهم سابقته وما قدمه لهذا الدين. ومن الخطأ والزلل والظلم أن نختصر ذلك الجيل الفريد المبارك الرباني في صفحات الفتن، وأن نتجاهل سنين طويلة من الصحبة والإيمان والجهاد والتضحية والمصاهرة والمودة والنسب والتعاون. فالتاريخ أوسع من حادثة، والرجال أكبر من موقف عابر، والعدل يأبى أن تمحى الصحائف البيضاء بخلاف أو اجتهاد. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن الصحابة وآل البيت رضوان الله عليهم بشر من بني آدم، لهم من الفضائل والمناقب والسابقة ما رفع الله به قدرهم.

وقد يقع من البشر اجتهاد تتفاوت فيه الأنظار وتختلف فيه التقديرات، غير أنهم قوم أثنت عليهم نصوص الوحي وشهد لهم التاريخ بصدق الإيمان وعظيم البلاء في نصرة الدين، فلهم من الحقوق والفضائل ما يدعو إلى حفظ مكانتهم ومعرفة سابقتهم وإحسان الظن بهم والحديث عنهم بالعدل والإنصاف. وما وقع بينهم من خلاف أو فتنة فقد مضى إلى الله، والله أعلم بنياتهم وسرائرهم، ونحن لم نؤمر أن نجعل تلك الوقائع ميداناً للخصومات والخلافات والصراعات، ولا أن ننقل إلى أبنائنا وبناتنا أحقاداً مضت أسبابها، وإنما أمرنا أن نلزم العدل وأن نحفظ اللسان وأن ننتفع بالتاريخ ولا نعيش أسرى لخلافاته ونزاعاته. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تسألون عما كانوا يعملون. كم نحن بحاجة يا عباد الله إلى أن نعلم أبناءنا وبناتنا سيرة علي رضي الله عنه في العلم والشجاعة والعبادة، وسيرة فاطمة رضي الله عنها في الطهر والصبر، وسيرة الحسن رضي الله عنه في الحلم والإصلاح، وسيرة الحسين رضي الله عنه في العزة والثبات، وسيرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في العلم والفقه وحسن البلاغ، وسيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في الإيمان والعفة والصبر والوفاء. كما نعلمهم سيرة أبي بكر رضي الله عنه في الصدق والوفاء، وسيرة عمر رضي الله عنه في العدل والقوة في الحق، وسيرة عثمان رضي الله عنه في الحياء والبذل، وسيرة سائر الصحابة رضوان الله عليهم في الجهاد والتضحية والرحمة والإنفاق والورع. أما أن تتحول مجالسنا ومنابرنا إلى سرد للخصومات والنزاعات، ومنصاتنا إلى ساحات للسب واللعن والطعن، فهذا والله لا يورث قلباً سليماً، ولا يزيد إيماناً، ولا يقرب من الله عز وجل. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فإذا كان المسلم مأموراً أن يصون لسانه عن عامة المسلمين، فكيف بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بأصحابه رضي الله عنهم الذين صحبوا ونصروا وحملوا الدين من بعده؟ إن الدين لا ينتصر بالسب واللعن، وإنما ينتصر بالحجة والعدل وحسن الخلق. وليس من المحبة أن نجعل تعظيم بعض الصالحين طريقاً إلى الانتقاص من غيرهم، فمحبة علي لا تستلزم بغض أبي بكر، ومحبة الحسين لا تستلزم الطعن في عمر، ومحبة الصحابة لا تعني الجفاء مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقلب المؤمن يتسع لمحبتهم جميعاً رضوان الله عليهم، ويعرف لكل واحد فضله ومكانته. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب فاطمة وعلياً والحسن والحسين، وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وسائر المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله عليهم، الذين أثنى الله ورسوله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها المؤمنون، إن السب والطعن واللعن ليست من سبيل العدل والإنصاف، ورد الغلو لا يكون بالجفاء، كما أن رد الجفاء لا يكون بالغلو، وإنما سبيل الشرع محبة بلا إفراط، وتعظيم بلا تجاوز، وعدل بلا انتقاص، وإنصاف بلا خصومة أو عداوة. وقد رسم القرآن الكريم لمن جاء بعدهم منهجاً

واضحاً بيناً، فقال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا يا عباد الله هو المنهج: دعاء لا سب، واستغفار لا لعن، وأخوة لا خصومة وعداوة، وسلامة صدر لا غل. فلنربي قلوبنا على الصفاء، وألسنتنا على الأدب، وأبناءنا وبناتنا على المحبة، ولا نجعل أحداث التاريخ جسوراً لخصومات الحاضر. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباع سنته، وصدق محبة آل بيته يكون بتوقيرهم والاقتداء بفضائلهم، وصدق محبة الصحابة يكون بالاقتداء بإيمانهم وصدقهم وثباتهم. فالمحبة عمل وأدب ووفاء، لا صخب ولا خصام وعداوة. فاتقوا الله عباد الله، وطهروا قلوبكم من الغل والحقد، وألسنتكم من السب واللعن، وأحبوا نبيكم صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه محبة تجمع ولا تفرق، وتؤلف ولا تمزق. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب آل بيته الطيبين الطاهرين، وحب أصحابه أجمعين. اللهم اجعل قلوبنا سليمة لأهل الإيمان، وألسنتنا عامرة بالخير، وأبعد عنا الغل والحقد والبغضاء يا سميع الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي ملأ قلوب المؤمنين بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل في محبة آله وأصحابه وفاءً لهديه، وحفظًا لسنته، واجتماعًا على سبيل الهدى والرضوان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من كمال الدين حسن الأدب مع أهل الفضل، ومعرفة أقدار من سبقوا بالإيمان والنصرة والتضحية والجهاد. فإن النفوس الكريمة تحفظ الجميل، والقلوب المؤمنة تعرف لأهل الفضل فضلهم، ولا تجعل الخلاف سبباً للجفاء، ولا المواقف العابرة ذريعةً لطمس السوابق والمناقب. يقول تعالى: وقولوا للناس حسناً، ويقول سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً. أيها الإخوة والأخوات، إن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي منا أن نحفظ مكانة من قربهم إليه النسب، ومن شرفهم بصحبته الإيمان، وأن نزن الناس بميزان العدل لا بميزان الهوى، وأن نذكر السابقين بما يليق بفضلهم، ونجتنب ما يجرح مقامهم أو يوقظ الفتن من بعدهم. وإن من تمام حسن الأدب أن يعلم المسلم أن اللسان أمانة، وأن الكلمة قد ترفع صاحبها أو تضعه، فليس كل ما يروى يقال، ولا كل ما يختلف فيه يتخذ مادةً للخصومة والعداوات، ولا كل خبرٍ من أخبار التاريخ يصلح أن يُحمل إلى المجالس والمنابر على وجهٍ يثير القلوب أو يشعر الأحقاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت. وقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكم من كلمةٍ قيلت في ساعة غضب بقي أثرها سنين، وكم من طعن أطلقه لسان ففرق بين قلوب

قلوب كان الأولى أن تجتمع على المحبة والإنصاف. ولذلك كان من الحكمة أن يزن المسلم عباراته، وأن يعلم أن الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته ليس كحديثه عن عامة الناس، لما لهم من السابقة والقرابة والنصرة والفضل. عباد الله، إن معرفة أقدار الرجال من الدين، وإنصافهم من العدل، وحفظ اللسان عنهم من حسن الخلق. وليس الإنصاف أن نرفع أحداً بإسقاط غيره، ولا أن نثبت فضلاً بانتقاص فضل آخر، بل نعطي كل ذي حق حقه، ونحفظ لكل ذي سابقة سابقته، ونكل ما خفي من السرائر إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. وقد كان سلف هذه الأمة يعلمون أبناءهم الأدب قبل كثرة الجدل، ويعلمونهم توقير أهل الفضل قبل الخوض في أخبار الخلاف. فما أحوجنا اليوم إلى هذا الأدب في زمن كثرت فيه المنصات، وسهل فيه النشر، وأصبح المرء يكتب في لحظة ما يبقى أثره طويلا. فليكن خطابنا خطاب محبة لا خصومة، وخطاب جمع لا تفريق، وخطاب حكمة لا استفزاز. وليكن حديثنا عن السابقين حديث وفاء وعدل وإنصاف، فإن الأمم التي تحفظ تاريخها بعدل تحفظ حاضرها من الفتنة. أيها المؤمنون، ليست الغاية أن ننتصر لأسماء على حساب أسماء، وإنما أن نحفظ حرمة الجيل الذي أحاط برسول الله صلى الله عليه وسلم ورباهم على عينه من أصحابه رضي الله عنهم، وأن نعرف حق قرابته وأهل بيته، وأن نقتدي بما اجتمعوا عليه من الإيمان بالله ومحبة رسوله وخدمة هذا الدين. ومن أجمل ما يربى عليه الأبناء والبنات أن يعلموا أن الفضائل تتكامل ولا تتعارض، وأن تاريخ الأمة أرحب من أن يختصر في نزاع، وأسمى من أن يحول إلى ميدان للشتائم واللعنات والخصومات والنزاعات. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوا الله واحفظوا قلوبكم من البغضاء، وألسنتكم من الطعن، وأبناءكم من ميراث العداوات، وربوهم على المحبة والإنصاف وحسن الأدب ومعرفة الفضل لأهله. اللهم ارزقنا حبًّا صادقًا لنبيك محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيمًا لآل بيته، ووفاءً لأصحابه، واجعل ألسنتنا رطبةً بالخير، وقلوبنا عامرةً بالرحمة والإنصاف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل محبتنا لنبيك محمد محبة اتباع واقتداء، ومحبتنا لآل بيته محبة توقير ووفاء، ومحبتنا لأصحابه محبة إنصاف واقتداء. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والبغضاء، واحفظ ألسنتنا من السب واللعن والطعن والانتقاص، وارزقنا حسن القول وسلامة الصدر وعدل الكلمة. اللهم ارزقنا الأدب مع نبيك صلى الله عليه وسلم ومع آل بيته وأصحابه، وعرفنا أقدارهم، واحفظ لهم في قلوبنا مكانتهم وفضلهم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واجعلنا من أهل المحبة والوفاء والعدل والإنصاف. اللهم من أراد بلادنا البحرين وقيادتها وشعبها وخليجنا وبلاد المسلمين، من أرادهم بشر أو سوء أو فتنة، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء، واكفنا شره بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم سببًا لاجتماع الكلمة

0: صلاح الأحوال وعزة الوطن وازدهاره. اللهم احفظ جيشنا وجنودنا ورجال أمننا، وكن لهم عونا ونصيرا، واحفظهم بحفظك، وأيدهم بتوفيقك، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاصم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، فرج كروبهم، نفس همومهم، اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزا شامخا عامرا بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر. الله

واعتدلوا سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج وأتموا الصفوف الأول فالأول وأقبلوا على ربكم.

قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.

0: جدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: لا جزيت بخير يا ذاك الشعيب، كل ما مريت من عندك بكيت، أذكر اللي قد مضى وانحب نحيب، ليتني بقصاك ما بعت وشريت. المودة جرحها جرح عصيب، وانت يا مظنون عيني ما دريت، ليت زولك عن عيوني ما يغيب، أشهد أني في المحبة قد بليت.
1: أعزائي المستمعين، نرحب بكم معانا مع صوت الحب اللي داخلنا عندما يتحول إلى همس المشاعر.

0: الجرح اللي طاب ممكن تلمسه؟
1: هو ممكن لمسه إذا كان جرح خارجي وسطحي، لكن في جروح عميقة معتبرة بسرعة حتى لو كانت الطبقة الخارجية توحي إنها برت، إذ بمجرد لمسها ترجع تدمي من جديد.
0: ذي معناه أن الجرح يبدأ يوجع مرة ثانية، وكأن جرح طري ما عالجت الأيام.
1: بالضبط، والحقيقة أن هالموضوع يا ما تطرق له الشعراء العرب والمحدثون، وهي أن جروح الحب متمددة ما تنتهي طالما الإنسان عايش ويتحرك ويلتقي بالناس ويحب ويغضب ويفرح وينسى.
0: وبالتأكيد الشاعر هو طبعا أكثرهم تعرضا لمثل هذه الحالات، لأنه هو الحساس، هو المتأثر بهذا النوع من العلاقات.
1: أنا أعتقد أن الشعر مو هو الأكثر تجربة من الناحية العاطفية والخروج من الجرح إلى خوض غمار تجربة جرح جديد.
0: إذن من هو الأكثر تجربة؟
1: هو الإنسان بشكل عام، لأن في نماذج بشرية يمكن غير معروفة بشكل مباشر لكنها تعيش تجارب عاطفية كثيرة يمكن حتى يصعب عدها.
0: إذن ليش إحنا بسهولة نكون على مقربة من تلمس جرح الشاعر لكننا بعيدين عن الإحساس بتجربة غيره؟

0: الشاعر قادر على ترجمة تجربته إلى إبداع فني، وهو القصيدة اللي تحمل ملامح تجربته، أو لنقل كل تجاربه. الشاعر بما يملكه من أسلوب في عرض أحاسيسه يأثر بسهولة في كل من يقراها ويسمعها،
1: لذلك تكون معروفة وتكون متداولة بين الناس، ولذلك بعد الشاعر يقدر يجعلنا نتعاطف معه، ويمكن يخلينا نتخذ موقف إيجابي أو سلبي من الإنسان اللي حبه من خلال أشعاره.
0: وذي طبعا اللي ما يقدر يسويه الإنسان العادي اللي يعيش تجربة إلا يعني بشكل فردي جدا وفي حدود ضيقة جدا،
1: إلا إذا كانت وسائل الإعلام انشرت قصيدته وصارت على كل لسان.
0: هذه طبعا تصير فضيحة مو بقصيدة. مدري عمى هالبصيرة وش يداويها، لطابة جروح قلبي قلت أبلمسها، وندري إن الجروح اللمس يدميها، لا شك طفل الحشا لو صحت به

0: مدري عمى هالبصيرة وش يداويها لطابة جروح قلبي قلت أبلمسها، وندري إن الجروح اللمس يدميها، لا شك طفل الحشا لو صحت به يسهى. داريتها وادري إني غير داريها، ما للمواجع دوايا غير سايسها. جيوش همي تجمع ثم سريها، أثري أتراح الهموم بصدري موجسها. يا ليتها دمعة لا ضقت أنا بكيها، ما ضيع العمر في عبرة ولا أحبسها.
1: حقايقن حقايقن يعلم الله كيف مخفيها، نوب استحي من خفوقي يوم وسوسها. أقول طيب وفيها النفس ما فيها، يا ما صفت لي بشر وزريت أحسسها. أصبح ليالي وأقول أظن ممسيها، هو جسم من عرفت العرف فهو جسها. كل ثيابه بياض الحظ كاسيها، وأنا ثياب السنين السود لابسها. الأولى من سنيني مثل تاليها، عندي جداية جروحي مثل دارسها.

0: كلام الناس، وآه من كلام الناس. كلام الناس طبعاً يذبحونك الناس باسم المحبة، ويغرقونك ماي ويقولون مطر، ويحصدون تاريخك ويقولون عنه موسم الحصاد.
1: إيه كلام الناس، أنا أشعر إن كلام الناس واللي دائماً ييك من الأقرب من الأصدقاء، لأن أهما اللي يعيشون معاك ويعرفونك ويعرفون أخبارك، لذلك تتساقط عليك كلماتهم مثل المطر.
0: الغريب إنهم يذبحونك بسكين اسمها الصداقة، وبغدر اسم الحب، وبجرح اسم الصبر.
1: لكن أنا أحياناً أفكر وأتصرف أيضاً في نفس الوقت، وأقول حق نفسي أنا ليش أزعل وأتضايق من كلام الناس؟ خلاص، ذي صارت سمة في طبع البشر، في سلوكهم، في سوالفهم، في حياتهم، واللي يتجاوز هالأمور هو المنتصر.
0: ما علي، بس إحنا أحياناً الكلام يجرحنا ويتعدى حدود احتمالنا، ولو كان صحيح كان الإنسان تقبله على مضض، لكن في داخل أعماقه وفي لحظة مصارحة مع النفس بيعترف أنه صحيح، لذلك ما راح يؤثر عليه بشكل مباشر.
1: بس المصيبة في الكلام اللي غير صحيح، والصحيح اللي لازم نسويه ونسأل أنفسنا، هل ما يتعب من الجريان داخل البحر؟ هل النسور تعبت وهي تحوم في الفضاء، مرة تخسر ومرة تنتصر؟
0: لا طبعا لا.
1: إذن خليهم، لأنهم ما راح يسكتون عنك، لكن يمكن أنت تقدرين تسقطينهم من قاموس حياتك.
0: تساقطوا مثل المطر، يا مرحبا بيوم الحصاد، يا مسهل بموت الشير، محسوبة هالرفقة علي فوق الحسد فوق الغدر، شاعر وبيدينا سهم لأنه أصيل بيذبحك باسم الشعر، وواحدة تقول إنها رفيقة وكل مناها ينجرح فيك الصبر، وواحد يحبك بالغصب ولو ترفضه بيجرحك كل ما قدر.
1: ما تسوى دنياهم أبد، لو الغبي منهم خسر قلب حنون، إذن كتوم عين تسر، وليه الزعل ليه الحزن يا قلب بالحب منتصر؟ نهرا يجف نهرا يموت نهرا انتحر، وش يذبحك بس يا بحر؟ باكر يجي مية نهر، ولو جفت الدنيا بعد ظل انتظر ماي المطر.
0: عندما نتذكر نشعر بأشياء كثيرة تتحرك.

0: في صدرنا، نحس بدموع عاجزة مشلولة في محاجر عيوننا. نتمنى، شكثر نتمنى لو إن هالدموع تنزل من عيوننا وتريحنا. نتمنى نتمنى شكثر سقوطها، سقوط هالدموع.
1: لكن عندما نتذكر نحاول الهروب إلى أقرب شرفة أمل علشان نلتقط نفس حي يساعدنا على الاستمرار والبقاء.
0: عندما نتذكر نسمع بداخلنا أصوات عالية تحمل الكثير من الشجن واقفة عند أول عتبة من السلم، ونخرج من صدورنا شحنة من الهدوء.
1: عجيبة هواجس القلب، أحيانا تكون قاسية. حزين هالعصفور اللي اسم القلب.
0: من متى كان القلب مبحزين؟
1: أمس كان يضج بزحمة الحياة الجميلة، يرفرف بجناحة هني وهناك، واليوم جسد خالي مهجور مثل البيت اللي رحلوا عنه سكانه وما يملك من الحركة أي شيء.
0: تتصور أن هالعصفور اللي هو القلب بيشعر بأهمية الرحيل؟ بيفكر أن هو بعد بيرحل، أم بينتظر على أطلال وينتظر حتفه؟
1: أمس كنا مواليف وحبايب، واليوم كنا ما كان كنا مرنا، كنا من العشق تايب، جنب من الطريق وصد عنا، خطوته جرت جروح عطايب واستباحت خفوق ما تهنى.
0: ليل يا ليل يا راعي المصايب، وش بقى أكثر تبي تاخذه منا؟ ما عليها عتب دنيا العجايب لو يهز زمن قلب المعنى. أمس كنا مواليف وحبايب، واليوم كنا ما كان كنا.
1: بس احنا أعزائي المستمعين بنكون معاكم دائما حبايب وحبايب على طول الزمن. شكرا على المتابعة وتصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

إن الإيمان العميق بمبادئ التعايش الإنساني والتسامح والسلام ما هو إلا امتداد لثقافة متجذرة.

حديث قديم راسخ في تاريخ مملكة البحرين، وهو سياسة وطنية قائمة على إعلاء قيمة الإنسان أياً كان عرقه أو دينه، سياسة انتهجها حكام البحرين من آل خليفة الكرام طوال عهدهم في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. كما أن التاريخ الحديث لمملكة البحرين يدل على وجود منظومة سياسية واعية تستلهم فكرها من أرقى المبادئ الإنسانية، وتؤمن بصنع أجيال قيادية محصنة قادرة على مواجهة التحديات التي تهدد نشر السلام في العالم.

0: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم
3: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
0: إذاعة مملكة البحرين.
4: إذاعة البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم، ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الفريد. وليس هناك طبعا أفضل من أن نسلط الضوء على تاريخ الإذاعة إلا من خلال الكوادر التي كانت وما زالت لها البصمة في أرشيف ومكتبة إذاعة البحرين. وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الإعلامي القدير الأستاذ علي السعيد. حياك الله أستاذ علي.
6: أهلا بك أبو علي، وأشكركم على هذا اللقاء، والحقيقة فرصة طيبة أن نزور الإذاعة بعد فترة طويلة يعني من الانقطاع.
5: الله يسلمك.
6: الله يحييك.
5: شنو شعورك لما دشيت الإذاعة بعد كل هالسنين؟
6: والله شفت هناك متغيرات طبعا، المكاتب تغيرت والاستوديوهات تغيرت وصارت على أحدث مثل ما يقولون موديل يعني، فشيء طيب يعني الصراحة. شوف يعني الإعلام تأمين بهالسالفة الأجهزة ما أجهزة والتغييرات شيء طيب الصراحة.
5: نعم. ويعني احنا طبعا في لقائنا مع شخصياتنا وضيوفنا الكرام نعتمد على يعني ذاكرتهم وما يحملونه من مخزون، وبكونهم انها معاصرة وعايشة والكثير من الأشخاص يعني الإعلاميين اللي كانوا أيضا معاهم وزملوهم في هذه الرحلة الإعلامية. لكن نبتدي معاهم أيضا بمرحلة الطفولة، مرحلة النشأة، وشلون أثرت عليهم إعلاميا، فصار عندهم يعني لربما ميول أو طموح أن هم يعني يكونون خلف المايك أو أمام الكاميرا. فش رأيك نبتدي من ذيك الفترة؟
6: أنا هذا اللي بغيت أقول لك، البداية شلون كانت يعني صارت عندي. شوف أبو علي، يعني أنا كانت عندي هواية من يوم صغير أحب يعني يعني أصير مذيع، فكنت دائما أخذ مثلا مسجل وأقعد على الطاولة وأسوي روحي يعني كني قاعد أقدم وهذه وأقرأ أخبار هالسوالف. يعني أنا دراستي الابتدائية بديت في مدرسة يسمونها حسن بن ثابت في المنامة، وبعدين انتقلت إلى مدرسة النعيم في الإعدادية، وبعدها انتقلت إلى مدرسة الحورة الثانوية. يعني هذه كانت الدراسة عندي. طبعا استمرت معي يعني هالهواية لما يعني تخرجت. أول شيء قدمت سيدي حق التلفزيون صراحة، يعني ما قدمت حق الإذاعة، قدمت حق التلفزيون على أساس أنه مذيع ربط في ذاك الوقت.
5: هاي تقريبا كان سنة كم؟
6: خلنا نقول في الثمانينات، يعني 1980 شيء كذي أو 81 يعني.
5: مسألة الربط بين المواد هذه كانت موجودة في الإذاعة في التلفزيون.
6: أي طبعا. أي أي بس الحين ما أدري موجود ولا لا.
5: لا الحين ضايع.
6: أيوة أقول لك كل شيء لازم يتغير صح.

0: المهم لأن يعني تعرف ما الناس ذاك الوقت ما كان في يعني سوشيال ميديا ولا في شيء يعني ما يستمعون للإذاعة ويشوفون التلفزيون يعني ما في شيء ثاني يعني صحيح. لذلك لازم يكون في مضيع رابطه يعني
1: بالنسبة حق الأجيال اللي تسمعنا الآن يعني مسألة الرابط هذه يعني كان مثلا لما تنتهي مادة يعني يطلع المذيع ويستعرض أيضا المواد القادمة أيضا نعم. في الساعتين أو الثلاث القادمة نعم, نعم.
0: المراد عقب يعني طلعت في التلفزيون أول شيء قدمت يعني اختبار على أيام خليل الدوادي وطلعت في التلفزيون. بس شنو كانت في ذاك الوقت المشكلة إنه كان يعني شكلي وايد صغير يعني
1: عادة الوجوه اللي تطلع على التلفزيون كانت أكبر سنن
0: إيه تقريبا إيه يعني هم في ذاك الوقت قلت لك يعني تغير الوضع مو مثل الحين لو إن شاء الله تجيب لك ياهل عادي يطلع هذه
1: يعتبر موهبة يعني
0: موهبة نعم هناك لا ما عندهم موهبة ذاك الوقت يمدون على الشكل أكثر شيء. المراد عقب الله يسلمك خلصت يعني أو كلم شو اسمه دي المسؤول كلم خليل الدواني في ذاك الوقت كان هو مؤود التلفزيون وقال له يعني لا لازم نحول الإذاعة على اساس انه يعني ياخذ خبره وشوي شكله يكبر شوي يعني وايد حسه صغير يعني وحولوني الاذاعه. في ذاك الوقت الاذاعه كانت فين؟ في العدليه. وصراحه يعني رحت هناك بس ما كانت لي عندي الرغبه لان انا يعني حاب التلفزيون وحاب الشاشه يعني اكثر ايش يسمون. وتميت يمكن كم شهر بعد ما عجبني الوضع وكان في ذاك الوقت حسن كمال الله يذكره بالخير عن الريال طيب يعني وما قصر وحاول يساعدني يعني اني يعني شو اسمه يخليني احب الاذاعه بس ما تعرف يعني الرغبه الداخليه ما كانت الميول التلفزيون اكثر. المهم عقبها طبعا فتره عقبها يمكن بسنتين او هذه رجعت قدمت مره ثانيه حق التلفزيون وخذوني وهالمره لا المسؤول قال شيء واعتقد مره كان موجود او مو موجود في ذاك الوقت أوكي وتمت في هذه مثل ما قلت لك كمذيع ربط يعني بين البرامج واستعراض البرامج وهالسوالف يعني طبعا احناك بعد في ذاك الوقت انت تعرف ان في رابط وفي مقدم برامج وفي مقدم اخبار يعني كل واحد ياخذ يعني شغل
1: او
0: اختصاص يعني مو بكل واحد يشبك الاولي والتالي
1: جميعا. حتى عندنا احنا في الاذاعه فعلا كان هناك جدول الاخبار وجدول الربط ايضا فيعني لكل جدول مذيعين صحيح. احنا وصلنا الان الى الربط في التلفزيون
0: نعم نعم. بعدين عقبها بفترة يعني حسيت إنه لازم المفروض أبتدي من جديد يعني والحقيقة المفروض يعني في ذاك الوقت يعني مشكلة ما كان في يعني ناس دربك يعني على القاعدة وعلى الأداء وعلى هالسوالف يعني الصراحة أقول لك هذه كان يفتقد التلفزيون والإذاعة فشفت إن الإذاعة يعني هي أحسن مكان حق التدريب وحق الواحد يتعلم وحق يتثقف أكثر وأكثر. فهني عقب بعد رجعت يعني هني كانت يعني رجعت حق الإذاعة وصار عندي كانت الرغبة يعني مو بمثل أول مرة ما كانت عندي رغبة لا المرة كانت عندي رغبة أساس أني يمكن لأنك كبرت شوي ونضجت فعشان كذي كان شو اسمه فشفت أنه لا لازم الواحد يبتدي صح يبتدي في الإذاعة يعني على أساس يعني يتعلم النطق صحيح والأداء يعني تغير يعني. ومن ذاك الوقت يعني الحمد لله وعقب بعد فترة عاد خلاص بعد قلنا يعني خلاص شبعنا من كل التلفزيون من الإذاعة فقلنا نتفرغ حق شيء ثاني شو يسمونه. فدرست قمت يعني رحت أدرس في الجامعة على أساس أني أكمل التعليم الجامعي والحمد لله وعقبها بس يعني رحت شفت لي شغلة ثانية وهديت الإذاعة
1: واليوم تشرف بوجودك في الإذاعة أستاذ علي الله بس حابين أيضا يعني نرجع شوي في هالذكريات الجميلة في تفاصيل حابين شوي نوقف عندها
0: اتفضل.
1: لحين عندك الأشرطة الكاسيت اللي أنت تسجل فيها
0: وين أبو علي يخلونك في البيت الأشياء القديمة لا يقطونها ما يخلون لك يعني
1: بس أنت كنت يعني هذه الفترة بمن تأثرت يعني في القراءة في الأخبار اللي صار عندك يعني الشغف وأن أنت يعني تسجل ويصير

0: عندك طموح فيما بعد يعني للتقديم التلفزيوني؟
1: أنا طبعا كنت أطالع دائما، وكنت يعني أحب أشاهد التلفزيون في ذاك الوقت، يعني من يوم صغير يعني أحب التلفزيون، ويعني دائما مثل ما تقول يعني أشاهد التلفزيون يعني أكثر، وكارتي ما عندي شيء ثاني. ما طبعا ذاك الوقت ما في لا تلفونات ولا يحزنون، أكثر شيء يعني ياخذ التلفزيون إذا تخلص
0: يعني كان في يعني حتى القنوات كانت محدودة أستاذ علي ذاك الوقت.
1: أي نعم، في ذاك الوقت كانت القنوات محدودة، ومثل ما قلت يعني والإذاعة كنا نستمع لها طبعا في ذاك الوقت وايد، يعني لأن أنت تعرف في ذاك الوقت التلفزيون ما كان يشتغل 24 ساعة، يمكن يعني للساعة 12 أعتقد كان أو شيء كذي، أو يبتدي من الساعة، أنا شوف إحنا كان ما تذكر أو ما أدري يعني أبو علي، التلفزيون كان يبتدي يشتغل من الساعة 4 العصر للساعة 12 في الليل. فأنت في الوقت القبل شو تسوي؟ فعندك الإذاعة يعني تسمعها وهذه. أنت قلت لي تأثرت بالأصوات اللي تسمعها. أنا طبعا في وايد أصوات في ذاك الوقت كانت أحب أسمعها، منهم سعيد الحمد، حسن كمال، أمين الشملان، هذا اللي يعني أصوات كانت تعجبني وأحب أسمعها يعني، خاصة في البرامج وحتى في قراءة الأخبار يعني. تأثرت فيهم الصراحة في دلين الجمعة، ويعني وعلى ذلك يعني قلت لا لازم أخذ التجربة، بس خلي أخلص إن شاء الله الثانوية وبعدين لكل حادثة حديث. فالحمد لله يعني مثل ما قلت قدمت وخذوني، بس ما صار تشانس إني أكمل وياهم بسبب الناس صغر سني، لأن أنا تخرجت قبل موعدي يعني.
0: طيب أسأل علي، يعني عادة في ذيك الفترة يعني تعرف بحكم الأهل وطموحاتهم، وأحيانا يعني حتى هم يشكلون الطريق اللي يروح فيه ولدهم يعني. لكن يعني كون ان انت فكرت ان تقدم في المجال الاعلامي، فهذه بحد ذاته يعني انت كانك فكرت خارج الصندوق. يعني هل شنو كان راي المحيط؟
1: والله شوف يعني ما اقول لك الصدق، يعني ما كان هناك تشجيع، مو يعني ما لهم، يعني كان الاهل ما لهم في بتشتغل مذيع بتشتغل في اي مجال، ما عندهم مشكله. اي بس تعرف في ذاك الوقت إلا شغلة سالفة الغناء، هذه شوي محرم عن
0: كان العائلة محافظة.
1: أي محافظة شو اسمه التمثيل ما كان في ذاك الوقت، يعني والله إحنا بعد ما كان لنا الرغبة لا في الغناء ولا في التمثيل يعني، بس إنه كمذيع على أساس إنه هم تستفيد من الشغلة، يعني مثلا تقدم معلومة حق المستمع والمشاهد يعني، هذا اللي بس يعني الجماعة يعني الأهل ما يعني ما اعترضوا على طريقي، ولا قالوا لي مثلا لا ما يصلح لك، لا تعرف في ذاك الوقت يعني ترك لي حرية الاختيار يعني.
0: بديت معاهم في الربط بين المواد.
1: نعم،
0: طبيعة هذه المهنة أحيانا تتطلب التعبير، تتطلب يعني تركيب الجمل، تركيب الكلمات. هل في مثلا من الزملاء، هل في من الشخصيات اللي كانت موجودة خلينا نقول يعني ساهمت في تذليل هذه العملية، ولا أنت يعني ما شاء الله من دخولك يعني كنت يعني ممارس لهذه العملية بشكل سلس؟
1: لا والله شوف الصراحة يعني كانت يعني كان هناك مذيعات قبلي كان في نفس الشغلة يعني، ومن جنسيات متعددة يعني، فكنت أخذ منهم الصراحة يعني التعبير والأسلوب مالهم يعني وطبقه يعني.
0: تذكر منهم أسماء معينة؟
1: إيه والله يعني أتذكر كان عندنا واحدة اسمها شادية محمود، سميحة سمور، فاطمة الدوسري،
0: الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
0: كانت معكم أيضا الأستاذة كريمة زيداني في التلفزيون.
1: بس كانت كريمة في ذاك الوقت يعني مقدمة برامج
0: وما كانت
1: يعني مثل ما تقول أرقى شوي. أما إحنا يعني كنا بس الرابط، وفي ذاك الوقت يعني اللي أتذكرهم يعني
0: كان لهم طريقتهم وكان لهم أسلوبهم.
1: نعم أسلوبهم، فأنا كنت أخذ منهم

0: أنا قلت لك يعني من شوي بالي إن مشكلتنا يعني في ذاك الوقت ما في يعني التدريب الصحيح، خليني أقول لك الصج، ولا في كان يعني يعني شو يعني ما أدري شلون أشرح لك، لكن يعني ما حد كان يدلك على شلون تقدم أو تربط البرامج أو شنو تقول أو هذه، أو حتى قعدتك. أنت بتعرف التلفزيون تحتاج قاعدة، تحتاج نبرة صوت يكون يعني لطيفة، تكون يعني أسلوبك حلو، أساس المشاهد يتقبل منك يعني. هذه أنا الحمد لله في ذاك الوقت يعني الصراحة ما أقول لك الصراحة أن لقيت قبول من الناس يعني، فلما أطلع يعني الشباب والربع يعني كانوا يقولون لي يعني لا تمام وخوشة وعندك المخرج الحروف حلوة وهذه يعني، فلله الحمد يعني هذا اللي خلاني استمر يعني.
1: ايش كثر في الربط استاذ علي؟ تقريبا كم سنه؟
0: تقريبا خلينا نقول 5-6 سنوات، بعدين بديت اقدم برامج ياخذون في البرامج يعني. فكنا عندنا برنامج اسبوعي كمنوع، انا شوف انا لي يعني ميولي للبرامج منوعات اكثر من الأخبار ومن أشياء ثانية أقول لك الصراحة. بس وقدمنا برامج في ذاك الوقت والحمد لله، وكان خاصة أيام بعد الأعياد بالذات.
1: تفضيلك لبرامج المنوعات والبرامج الثقافية عن الأخبار، هل في سبب معين؟ هل في
0: تتعرف يعني أكثر المشاهدين أو المستمعين يعني ما يحبون وايد الأخبار وهذه؟
1: صحيح.
0: يميلون للأشياء اللي تفرفش، اللي المنوعة، اللي يعني تعدل مزاجك في ما يقولون في ذاك الوقت يعني. فلذلك كنت أنا أميل حق هالسوالف يعني، ما كنت شو يسمونه
1: البرامج السياسية ولا
0: بس بعدين يعني لا بعدين كل تعرف يعني كل واحد كل ما يكبر شوي يحس انه يعني يبي لازم يغير، لازم يعني بس عاد خلاص يعني قدمنا رابط يعني خلاص لازم الحين نغير نروح يعني تقديم برامج مثل ما قلت لك ستيب باي ستيب، وبعدين عاد لازم عاد الاخبار بعد نجربها نشوف شو يسمونه، فنشوف الافضل او مو الافضل اللي يعني يعني لازم يعني تغير على اساس بعد انت تحس بالملل اذا تمت في اطار واحد والمشاهد بعد يتملل منك يعني.
1: دخولك لذاع استاذ الدخول الثاني فلنقل اللي هو اللي نشرت الاخبار كان من سنه كم لسنه كم تقريبا؟
0: تقريبا خلينا نقول من 1986 الى 2006.
1: ما شاء الله.
0: اي نعم يعني تقريبا 10 سنوات،
1: 20 سنة تقريبا إذا قلنا من لـ 96 لـ 2006.
0: صح
1: ما شاء الله. احنا يعني راح ناخذ كل مرحلة تغيير بشخوصها وبقصتها.
0: نعم.
1: انتقالك من الرابط إلى البرامج، تذكر من وافقك عليها ورشحك للبرنامج اللي يعني تفضلت فيه؟
0: شوف في ذاك الوقت كان في هناك لجنة لاختيار البرامج. أنت تعرف كل دورة 3 شهور، قبل هال3 شهور يكون في اجتماع حق لجنة البرامج عشان تختار البرامج اللي بتقدمها في الدورة الجديدة.
1: صحيح.
0: فلذلك يعني طبعا أنا ما أحضر، اللي يحضرون المسؤولين وهم يرشحونك.
1: جميل.
0: إيه هم
1: جميل.
0: يرشحونك والله فلان وفلانة يقدمون مثلا دي البرامج، وفلان وفلان يقدم دي البرامج هالشكل يعني بهالطريقة. يعني على أساس تم اختياري في تقديم بعض البرامج، فالحمد لله متوفقنا وقدمنا، فصار عدى حق الدورة اللي بعدها مثلا كذي يعطوني برامج غيرها وبهالطريقة يعني.
1: وكانت البرامج هذه عبارة عن نصوص وفيها معلومات وفيها
0: إيه طبعا شو اسمه تحضير.
1: بعد ذلك انتقلت إلى تقديم الأخبار.
0: إيه ومثل ما قلت لك يعني عقب البرامج قلت لك أنا حاولت يعني أطور من نفسي، فقلت لازم يعني لازم أبتدي صح، وفلذلك يعني كلمت في ذاك الوقت كان الأستاذ عبد الرحمن عبد الله.
1: نعم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله.
0: إيه نعم الله يرحمه.

0: هو يعني قد يعني جيت له وشرحت له أن أبي أبتدي في الإذاعة يعني تقديم أخبار وهذا على أساس أني أبي أطور هذه، فما إيش اسمه ما عارض، بالعكس شجعني وقال له أوكي تفضل، ونزلونا في جدول وكنا نقدم شوي شوي. أول شيء طبعا بعد ما يصير الأخبار الكبيرة لازم أول شيء المواجيز تخبر المواجيز الصغيرة اللي بدقيقة دقيقتين على أساس أنه تعرف لازم يعني هو الصح، هذا الصح
1: كتدرج في
0: كتدرج هي، لأن وبعدين تروح حق الأخبار الطويلة وهذه واللي تحتاج شو اسمه.
1: من كان معك في الجدول هذه الجدول الأخبار سواء كان في المواجيز أو في النشاط؟
0: خل نتكلم عن الإذاعة.
1: نعم،
0: في ذاك الوقت كان المذيعين بعضهم توفى والله يرحمهم، محمود السلواجي الله يرحمه،
1: نعم الله يرحمه،
0: عبد الجليل الصفار الله يرحمه، كان معانا عوض هاشم الله يرحمه،
1: نعم،
0: وطبعا عبد الجليل الطريف الحين موجود،
1: نعم
0: الله يعطيه الصحة والعافية،
1: نعم.
0: وعندنا أحمد حسين بعد، وأمير قاسم، وعبد العزيز العوضي كان بعد في ذاك الوقت، وإبراهيم عبد الكريم، عاطف الصاطي الله يرحمه، يعني هاي عاطف الصاطي بعد يعني وايد كنت أحبه أقلد، لأنه كان يعني الصراحة نموذج يعني حلو حق شو اسمه، يعني إذا الواحد يبي يتعلم التقديم والقراءة الصحيحة. وتذكر بعد كان ويانا عبد الله يوسف، من عارفه الممثل
1: يوسف،
0: وكان ابراهيم بحر ويانا الله يرحمه، وعبد الله ملك بعد كان ويانا بعد في ذاك الوقت، يعني كلنا احنا كنا نقدم الاخبار وهذه. اتذكر بعد من المذيعين الجدا اللي يا عقب محمد الشروقي الله يرحمه، وغازي عبد المحسن،
1: نعم
0: اي في هذاك الوقت يعني هذه يعني التحقت وياهم واشتغلت معهم. أتذكر تقول إني اشتغلت مع يعني جيل قديم وجيل جديد يعني يعني صرت في الوسط يعني.
1: صح. نعم.
0: إيه.
1: نعم. الأصوات النسائية من كان معك أيضا في هذا الجدول؟
0: إيه. أتذكر أمينة الشملان، عائشة عبد اللطيف، بدرية عبد اللطيف، أحلام محمد، فاطمة الدوسري، وأمينة حسن. هي نعم الله يذكرها بالخير، كانت بعد صارت في يوم من الأيام مسؤولتنا هي اللي تقد يعني تسوي الجدول. اي نعم. وفوزية محمد. وتذكر من المذيعات ابو علي بروين زينل في ذاك الوقت، وعندنا بروين حبيب بعد كانت تتقدم برامج مع ابراهيم عبد الكريم في الليل، يعني يسمونه صوت السهارة، كان ليلة يمع تذكر.
1: نعم.
0: ومن المذيعات بعد أتذكر فتحية عبد الله،
1: نعم
0: الله يذكرها بالخير، يعني هي زوجة المخرج الراحل
1: إبراهيم
0: عيسى الله يرحمه، وأم المخرج الحالي عيسى إبراهيم عيسى يعني، وفاطمة الرويعي، وكريم زيداني بعد بعد تحقت في الإذاعة، يعني تعرف يعني مثل ما قلت لك يعني الإذاعة في ذاك الوقت يعني كان يعني حق اللي أبي يتدرب عدل صح يعني لازم يبتدي في الإذاعة، أنا يعني أنا من وجهة نظري. فهذا اللي أتذكرهم، يعني يمكن في ناس نسيتهم بس هذا اللي أتذكرهم، فكنا يعني نشجع بعض.
1: أستاذ علي، أنت عملت في جو التلفزيون، وبداية يعني يمكن ما كنت حاب جو الإذاعة بس بعدين رجعت برغبتك إلى يعني الإذاعة. شو اللي يفرق جو التلفزيون عن جو الإذاعة وأيهما أقرب لك؟
0: شوف، هو التلفزيون إذا يعني مثلا تحب يعني يشوفون الناس مجهولك والله يعني يتعرفون عليك أفضل.
1: نعم.
0: بس الصح هو المفروض يعني الواحد يبتدي في الإذاعة، يعني مثل ما قلت لك تعلم النطق الصحيح، الأداء، الطريقة الصحيحة، يعني إلقاء النشرة أو يعني تقديم البرامج، وبعدين طبعا تتعلم في التلفزيون على مثلا القعدة، على
1: يعني لغة الجسد
0: عليك نور، هذه هني لازم عقب يعني، بس البداية لازم تبتدي صح مع الإذاعة.
1: ربطكم للبرامج في جدول الربط كان فقط في البرنامج العام ولا ايضا يعني في موجات ثانيه؟
0: في موجه في ذاك الوقت انفتحت موجه القران الكريم.

0: AM أن كان البرنامج الثاني تبدأ من الساعة 8 الصبح للساعة 8 في الليل. من 8 في الليل للساعة 12 تكون فيها إذاعة القرآن الكريم، ومن عقب من 12 ل 8 الصبح تنضم إلى البرنامج العام العادية. هذه اللي أتذكر في ذاك الوقت طبعا.
1: هذه عقب ما يعني صارت الإذاعة تبث 24 ساعة.
0: نعم، هاي بعد طبعا موجة القرآن الكريم بعد في ذاك الوقت كانت تنفتح في الليل بس من الساعة 8 للساعة 12، مو مثل الحين 24 ساعة. فكنا بعد نقدم فيها، نربط يعني ما بين الفقرات، وقدمت بعض البرامج الدينية في ذاك الوقت. أتذكر وقدمت برنامج في إذاعة القرآن الكريم أسئلة على الهواء، يعني كان معه الشيخ اسمه أحمد عطلة في ذاك الوقت، وكان المخرج محمد الجابر. يعني احنا ساعات يعني ساعات تتيح لنا الفرصة ان مثلا نقدم برامج نيابة عن يعني مذيعين معينين على اساس ان مثلا مشغولين او هذه. فالحمد لله يعني الله وفقنا يعني في هالبرامج، وكانت برامج طيبة يعني. وبالنسبة للتلفزيون طبعا عقب يتقدم يعني برامج عن الرياضة. أنا شوي رياضي يعني، أحب الرياضة يعني الصراحة. لي هواية يعني يعني في هواية كرة القدم يعني، فأحب البرامج الرياضية يعني. فهذه اللي أتذكرها يعني في أيام عملي في الإذاعة والتلفزيون في ذاك الوقت.
1: من تذكر أستاذ علي من لما فترة وجودك في الإذاعة، من تذكر من الزملاء اللي كانوا فلنقل منفذين لنشرات الأخبار معاكم في الإذاعة؟
0: والله شوف كانوا ويانا يعني عبد الناصر الحالي موجود
1: اللي عبد الناصر النعار،
0: وكان وهيب الجزاف، عدنان ملك، وعهود تليفات، وعبد الحميد العلي، ومحمد عتيق، وأحمد الشريان، وفاطمة شمس، وواضحة سعد، وفاطمة الملة. وأتذكر بعد كنا في واحدة اسمها لطيفة يوسف يعني. وأتذكر بعد صديق عزيز اسمه هشام خليفة. يعني في أسامي كثيرة في ذاك الوقت كانوا هم المنفذين. وأتذكر بعد لطيفة بمطيع وجميلة بمطيع وصبري حسين. وأتذكر بعد جميلة الشاعر ومنال عتيق. يعني هذا اللي أتذكرهم في الإذاعة. هذين بعد كانوا يعني من اللي دائما يعني ألاقيهم في وقت دوامي يعني. ومن اللي بدأ يعني قبل لا أطلع أتذكر إبراهيم تلفات وأحمد قنبر هذين، وراشد عبد الرحيم، هذين اللي يعني في نهاية مشوار في الإذاعة يعني.
1: ما شاء الله.
0: نعم. وفي يعني أسماء يعني يمكن ما أتذكرها يعني.
1: في أكيد يعني مرحلة قبل المنفذين اللي تفضلت بذكرهم يمكن في البداية كانوا أقدم منهم أو شيء.
0: نعم نعم، أتذكر عبد الواحد دروش كان مخرج، محمد الجابر، وأتذكر بعد إبراهيم عيسى ونبيل العلوي، محمد حسن، وفي عيسى الجلاهمة، علي الأنصاري. هذه اللي أتذكرها هاي أيام الإذاعة القديمة اللي كانت في العدلية.
1: العدلية.
0: هذا لين بعد هاي كانوا بعد انتقلوا يعني المبنى الجديد في الإذاعة يعني في مدينة عيسى.
1: من يعني الأقسام المهمة في إذاعة البحرين قسم المكتبة. المكتبة والأرشيف. من تذكر منهم أستاذ علي في وقت وجودك في إذاعة البحرين تقديم نشرات الأخبار؟
0: شوف إبراهيم مصطفى تذكره. وحتى هاي الأستاذ إبراهيم الصراحة ساعدني في تعرف في موضوع قراءة الأخبار تحتاج يعني إلى واحد متمرس في سالفة اللغة العربية الفصحى. فكان إبراهيم مصطفى يساعدني الصراحة في ذاك الوقت لما مثلا

0: أبي أقرأ الأخبار يعني في التشكيل. محطات ثانية يعني يحطون موظف خاص حق التشكيل النشرة،
1: مدقق لغوي
0: يعني. مدقق يعني أساس إنه في ذاك الوقت ما في، قلت لك يعني ما كان في ذا في الإذاعة، بس هذه إبراهيم مصطفى كان من اللي كان اللي المسؤول في ذاك الوقت في المكتبة الإذاعة. وأتذكر في ذاك الوقت بعد في من المكتبة الإذاعة فيصل رويعي، بدرية كمال، ومحمد صالح، مريم موسى يعني، وسهام خليفة بعد، ونيلة العامر، ولطيف زويت، ولطيف الحمر. فهذا اللي أتذكرهم. ومثل ما قلت لك يعني أرجع أقول لك إنه كان إبراهيم مصطفى هو المسؤول مالهم، وهو اللي كان مثل ما قلت لك ساعات يساعدني في سالفة التشكيل يعني الأخبار.
1: هي بشهادة الحقيقة أكثر من شخصية من الإعلاميين قبلناها يعني عاصرت الأستاذ إبراهيم، يعني فعلا ذكرت يعني هذه النقطة المهمة في أنه يعني كان يعني عنده دراية باللغة العربية.
0: نعم
1: ما شاء الله.
0: فعلا يعني هو هذه كان يساعدنا في ذاك الوقت. وأتذكر بعد من المهندسين اللي ذاع أبو علي في ذاك الوقت عندنا محمد تلفت، ومحمد خالد الله يرحمه، وابراهيم المرباطي الله يرحمه، وعبد الله بحر بعد الله يرحمه. انا هذا من المهندسين اللي كانوا بعد دائما اذا في خلل في الاذاعه وفي الكنترول في المكسر ايون الجماعه ونشوفهم يعني نتلاقى وياهم، وانا قعدت ساعات يعني بعد قعده اخويه مع بعض. هذا اللي أتذكرهم يعني. وأتذكر من المهندسين مال النقل الخارجي حسين المحروس وعلي السيد وسلمان رجب، هذا اللي يو على بالي يعني.
1: دائما ما يوصف يعني جو الإذاعة مقارنة بيعني جو مثلا التلفزيون أو يعني أقسام أخرى يعني في وزارة الإعلام بأنه فيه شوي حميمية أكثر يعني أسرية أكثر، هل حسيت بهذا الشيء؟
0: اي طبعا طبعا. شوف، لان بحكم ان احنا كنا مثلا نداوم 4 ساعات في اليوم، وهذا يعني الوقت مو بثابت، مثلا ساعات تتي من الساعه 2 للساعه 5 سوري 3 ساعات، او من 5 ل 8 او من 8 الى 12
1: حسب الجدول،
0: على حسب الجدول. نعم. ففي كل وقت هذه تتلاقى مع ناس ثانيين يعني معينين، مع شو اسمه من المنفذين، مع من المهندسين، من المخرجين يعني اللي يسجلون في ذاك الوقت يعني. فمثل ما قلت لك كنا يعني مثل أسرة يعني متفاهمين، نتعاون مع بعض. وساعات مثلا نكون أنا مشغول عندي شغلة يعني أكلم زميلي يود عني هالفترة وأنا يود عنه فترة ثانية، ففي كان وايد يعني تعاون الحمد لله في ذاك الوقت يعني.
1: نعم. لو رجعنا يعني قبلها في مرحلة يعني أول انضمامك للإذاعة لما كانت في العدلية،
0: نعم،
1: شو اللي تذكر من المباني، أو شو اللي تذكر من الأجواء اللي كانت يعني موجودة وإن كانت بسيطة مقارنة بالمبنى اللي احنا فيه الحين؟
0: نعم.
1: حاليا
0: نعم. في ذاك الوقت يعني كانت الإذاعة اللي في العدلية شو أقول لك، عبارة عن حجرة يعني. أنا ما كان في استوديوهات كثيرة، أنا أتذكر يعني إن استوديو واحد هذا اللي نبث منه كل شيء، تقديم البرامج، الأخبار، يعني هل أتذكر يعني ما كان في يعني مثل الحين يعني ما شاء الله في مدينة عيسى في استوديوهات وفي يعني أقسام كثيرة يعني. هذا اللي أتذكره
1: لما كنت موجود أستاذ علي في جدول الأخبار في إذاعة البحرين. هل كنت متفرغ للإذاعة ولا أيضا كنت يعني في نفس الوقت تقدم في التلفزيون؟
0: لا والله، شوف هو مو يعني مو متفرغ تفرغ كامل حق الإذاعة، لا كنا يعني مثل ما قلت لك يعني إحنا عندنا جدول. الجدول مثلا اللي يكون في وقتي عندي هنا في التلفزيون مثلا من يعني خلينا نقول من 8 ل 12 يكون في قبلها يكون عندي مثلا في التلفزيون شغله او تقديم برنامج او شيء هالسوالف بهالطريقه يعني. يعني انا اثق بيني وبين نفسي يعني، او حتى مع الزملاء مثل ما قلت لك يعني، نطلب يعني مثلا تغيير الدوام. ففي كان تعاون.

0: يعني الصراحة ما كانوا يقصرون في ذاك الوقت المسؤولين يعني يعني يساعدون بأي طريقة يعني.
1: نعم. هل تذكر يعني في يعني طوال هذه المسيرة الجميلة ما بين التلفزيون والإذاعة بعض المواقف الطريفة اللي ما زلت يعني ما زالت في بالك يعني وحتى لو ما كانت طريفة حتى يعني؟
0: نعم والله يا أبو علي يعني حاليا ما أتذكر أشياء، لكن يعني أيام رمضان شوي يصير عندنا لوية في الإذاعة وفي التلفزيون هذه. أي نعم، هني عاد سالفة إنك تحضر فطورك وتحضر هذه وتبي تلحق تقدم برامج، وهذه يعني شوي كانت إن يعني يصير عندك نوع الارتباك وفي المواعيد ويعني هذه لا تتذكر. ساعات تنقطع الإذاعة يعني يعني بين فترة ساعات تنقطع الإذاعة يعني لأسباب هندسية أنا ما أعرفها، فتكون أنت قاعد تقرأ والإذاعة ردي ما أحد يسمعك يعني يعني يعني يعني هاي نادرة ما تحصل يعني، بس الحمد لله يعني. بس احنا حاليا الصراحة مو بتذكر أشياء يعني، ما في أشياء مو بزينة ولا في أشياء زينة يعني، فيعني قليل اللي المواقف.
1: نعم نعم. من بين نشرات الأخبار، هل في نشرة أخبار ما زالت يعني في بالك في ذاكرتك لسبب معين، لتاريخ معين، لشيء معين؟
0: والله شوف أيام غزو الكويت.
1: نعم.
0: هذه هني صار يعني صارت خليت نحل في التلفزيون والإذاعة يعني.
1: نعم.
0: والأخبار هذه اللي أتذكر حتى يعني خلونا ساعات نبات في الإذاعة. نعم. لأن كان 24 ساعة لازم تقول آخر المستجدات.
1: صحيح.
0: أي في ذاك الوقت. فهذه اللي احنا شو اسمه اللي كان يعني صارتنا هالفتره يعني شوي شغل زياده يعني، والدوام صار شوي مرهق.
1: يمكن هني ايضا يعني تحول يعني وقت البث صار 24 ساعه بدل
0: اعتقد ايه اعتقد كنا من ذي الوقت. صح صح كلامك. حتى اللي ذا اعتقد ما في ذاك ترى حتى اللي ذا في يعني من قبل ما كانت تتم 24 ساعه. تذكر كانت تتبند الساعة 12 وتفتح مرة ثانية الساعة 6 الصبح.
1: صحيح.
0: نعم.
1: بسبب الحرب يعني صارت بعد ذلك تبث 24 ساعة.
0: والتلفزيون نفس السالفة بعد كذي صار 24 ساعة من قبل ذيك الحرب يعني.
1: بالإضافة إلى الحفاظ على مخارج الحروف، سواء يعني كنت متواجد أستاذ علي في الإذاعة أو في التلفزيون أيضا، بالإضافة إلى الحفاظ مثلا على الهندام وكذلك لغة الجسد بالنسبة لتقديمك في التلفزيون، هل هناك أيضا عنصر يعني مساند إذا قلنا إذا صح التعبير يعني من المفترض أن يتحلى به الإعلامي على أساس أنه يكون يعني شخص ناجح في مهنته؟
0: صح بعلي، الثقافة يعني.
1: الثقافة. نعم.
0: نعم. يعني المفروض أن المذيع يكون مثقف ثقافة عالية إذا يعني يبي ينجح، لأن أنت ساعات تتعرض إلى بعض الأسئلة حتى وأنت برا يعني يشوفك واحد مثلا من الأصدقاء والله هذه يسألك عن أسئلة مثلا، فأنت لازم يكون عندك خلفية عن الموضوع يعني قد ما تقدر أن تكون مثقف على أساس ما تتوهق وتقول له والله أنا ما أعرفه هذه يعني. يعني أنا ما أقول لك لازم تكون هذه، بس يعني لازم تثقف روحك يعني، لازم لما يسألونك سؤال برا أو أي مكان يعني أنت عارف عندك الرد المناسب يعني حق السؤال.
1: نعم.
0: فأنا أشوف أن الثقافة يعني مهمة حق المذيع، بالإضافة إلى حسن الأداء والصوت. الصوت هذه طبعا من نعمة من رب العالمين، ما تدري يعني يعني هو الواحد يحب أنه يعني يكون صوت رخيم وهذه، بس يعني هذه النعمة من رب العالمين. نعم. كل واحد يعطي على قد حاله. لكن أهم شيء مثل ما قلت لك أن أنت أسلوبك، الأسلوب لازم يكون عندك أسلوب، لازم عندك قاعدة معينة حق مثلا لتقديم البرامج، ومثل ما قلت لك تكون مثقف يعني هذه الأمور يعني بتساعدك أن أنت

0: تطور من نفسك وتكون يعني مذيع إن شاء الله ناجح إذا بغيت يعني الناس ما تنساك وتمدحك وتثني عليك، المفروض يكون هذه يعني المواصفات فيك.
1: يترك بصمة حتى يعني بالنسبة لل للجمهور يعني حتى
0: نعم.
1: اللي يسمع ويشاهد يعرف يفرق بين فعلا بين الأشخاص.
0: نعم
1: خصوصا نحن يعني اليوم نتعامل مع يعني جمهور يعني ذكي جدا.
0: نعم أخوة السوشيال ميديا ما مقصر.
1: بعد انتقالك من مرحلة التقديم بالربط دخلت إلى مرحلة البرامج.
0: نعم.
1: هل هناك نمط معين من البرامج يعني غير البرامج الثقافية والمنوعة أيضا يعني استهوتك ذيك الفترة؟
0: نعم شوف أبو علي، أنا من النوع والعياذ من كلمة أنا أحب البرامج الصريحة، يعني سواء كانت برامج فنية أو سياسية أو رياضية.

0: غير البرامج الثقافية والمنوعة أيضا يعني استهوتك ذيك الفترة.
1: نعم شوف أبو علي، أنا من النوع والعياذ من كلمة أنا أحب البرامج الصريحة، يعني سواء كانت برامج فنية أو سياسية أو رياضية، أحب أتكلم بصدق، ما أحب أجامل. أنا هذه فيني الطبع. فمساعة ذكرت لي شنو صار لك من المواقف، حتى ذكرت في موقف أنا في برنامج كان عندنا في أيام العيد نقدمه، واستضافنا واحد من الفنانين البحرينيين في ذاك الوقت كان معروف، وسوينا معاه لقاء، واللقاء هذه شوي كان في كلام يعني صريح. أنا أحب هالسوالف، يعني أحب، يعني ما أحب البرامج الرتيبة المملة والأسئلة العادية، إيش تحب تأكل، إيش تحب هذه، يعني أحب يعني الصراحة أقول لك أنا يعني
0: حتى الناس ما يعني ما تهتم،
1: ما تهتم. يعني أنا كنت من النوع اللي أحب، يعني في ذاك الوقت تشوف، يعني في ذاك الوقت ما كان في برامج يعني صريحة مباشرة، يعني في ذاك الوقت كانت كله بعد
0: تخبر على نفس الرتم،
1: على نفس الرتم، شنو بدايتك الفنية وشنو تحب تأكل وشنو هذه. في ذاك الوقت أنا يعني ما كانت تعجبني وايد، فأنا فحصلت فرصة وقدمت برنامج مع زميلة يعني، واستضافنا واحد من المطربين اللي في ذاك الوقت، وصراحة يعني شفته وايد قام يتكلم عن نفسه، فعطيته يعني انتقاد بسيط، يعني أو مو انتقاد، عطيته سؤال يعني بسيط. الحقيقة هالسؤال هذه نرفزه وخلاه يطلع من طوره الصراحة، ولحتى لدرجة إنه يعني تم شايل في قلبه علي، وشفته في مكان برا على في هذه. إي والله أقول له يا فلان يعني إن شاء الله نسوي معك لقاء ثاني، اللي يقول لي أنت ما في أمل في ذاك الوقت يعني، الله يذكره بالخير يعني. فيعني أنا كذي يعني أنا تستهوني البرامج اللي فيها صراحة، سواء يعني كان فنان، كان سياسي، كان رياضي، يعني أحب الكلام يعني اللي أستفيد منه، يعني تقنعني بالكلام، يعني لا تعطيني كلام منمق وتجاملني وتقول لي شغلات يعني ممكن مو صحيحة بس على أساس تلمع صورتك ولا تلمع، هذه ما أحبها أنا صراحة.
0: خصوصا اليوم يعني أيضا ملكات الناس تختلف، ويعني أفهامهم تختلف جيل عن جيل.
1: شوف أنا أتكلم عن ذاك الوقت، في ذاك الوقت ما قليل اللي يطلعون برامج هذه. طبعا عقب طلعت برامج، تشوف عقب فترة طلعت في المحطات الثانية شلون يتكلمون وشلون يستقبلون الضيوف
0: وشلون يتكلمون عشان يتطققون
1: هذا هو
0: في عراك يعني.
1: نعم نعم نعم. لا احنا بتوصل يعني لهالمواصيل يعني، لا طبعا الواحد كل واحد يحترم رأي الثاني
0: بالطبيعة.
1: ايه يعني انت اوكي بتعطي اسئلة صحيحة وواضحة ومفيدة حق الناس، اساس انا استفيد من رد يعني الجواب مالك، مو تعطي أسئلة يعني يعني تشوف في بعض البرامج الحوارية اللي فيها صراخ وهواش، أنا ما استفيد منها الصراحة. أنا ما يعني أنا شنو استفادت وانا شنو استمعت أصلا، ما أقدر أسمع شيء يعني من هالصراخ.
0: القناة بس استفادت عدد مشاهدات يعني
1: وتعرف الحين هاي الهبة اللي صايرة في العالم يعني يبون مثل ما يقولون موضوعي
0: الترند أستاذ علي، كخلاصة تجربة إعلامية، شو اللي توصيه للإعلاميين الجدد اللي قادمين الآن، سواء في تقديم الأخبار أو في تقديم البرامج، كحضور لهم في الإذاعة أو في التلفزيون؟
1: يعني خاصة إذا أنت تبي تكون مذيع ناجح لازم تتعور شيء، تكون مثقف مثل ما قلت لك، ولازم يعني تبدأ صح، انك مثلا تبتدي مثلا في الاذاعه اساس اول شيء تتعلم طريقه الالقاء، مخارج الحروف عادله تطلع عندك، بعدين تنتقل للتلفزيون تتعلم شلون لغه الجسد، القعده الصحيحه، الطريقه الصحيحه لتقديم البرامج، يعني هذه لازم يكون تدرج فيها العمليه. انا اللي اشوفه حاليا ان الجيل مالنا مستعيل
0: متسرع،
1: ايه ويبي بسرعه ينشهر وبسرعه الناس ترى اللي يصير يسوي، انا لاحظت اللي يسوي هذه الشغله بسرعه يطيح بسرعه،
0: وبحكم سرعه الحياه ايضا استاذ علي يمكن

0: يعني تيهم هذه الأفكار بهذه الطريقة، إنه يعني إنه يبي كل شيء يصير وبسرعة.
1: نعم نعم، جيل المتسرع.
0: جيل السرعة.
1: نعم نعم. المهم يعني أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء، وأنا يعني مستانس إني أنا زرت الإذاعة من جديد، والله يوفقكم إن شاء الله لتقديم الأحسن وأحسن. وأنت بدأت أبو علي أنا أسمع لك دائما في برامج الدينية.
0: الله يسلمك.
1: نعم.
0: شرف كبير.
1: الله يسلمك.
0: وحقيقة أنا استمتعت أيضا بهذا اللقاء اللي شوي رجعنا فيه سنوات وذكرنا فيه شخصيات يعني وفاء لها نحن نذكرها. نعم. الله يرحمها. أيوة. والله يحفظ الباقين.
1: الله يسلمك.
0: ولكم طولة العمر.
1: الله يسلمك.
0: وإن شاء الله دائما من نجاح إلى توفيق إلى إلى إلى غير ذلك أيضا من مناحي الحياة إن شاء الله اللي أيضا من خلالها تضعون بصمتكم. شكرا جزيلا لك سن علي.
1: الله أنا بعد أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء، وأتمنى لك أنت بالذات التوفيق، لأن أنا يعجبني صوتك خاصة مثل ما قلت لك يعني وطريقة كلامك. الحمد لله يعني إحنا سوينا اللي علينا، وطبعا في شغلة أبو علي تعرف يعني كمذيع أنت ما تقدر تستمر على طول تصير يعني تواصل في هذا المجال، لأن حتى الناس اللي برا تتملل منك، من سواء كنت في التلفزيون يمكن في الإذاعة ما تتملل منك عشان تسمعك، ما عنده صراحة هذا اللي يصير، لكن في التلفزيون تمللون من الوجوه يعني يتمللون فيبون يشوفون وجوه جديدة. وهذه الإذاعة لا، ما عندك أنت أهم شيء أسلوبك تمام. شوف يعني في مذيعين في إذاعة الكويت صار لهم فترة طويلة يعني يقدمون برامج والله يرحمهم، وهذه يعني ليش؟ لأن أسلوبهم وصوت نبرة صوتهم يعني مخليتهم ناجحين يعني في حياتهم. فهذه أوكي ما تخسرها يعني، ما عندك مشكلة لو يعني تم فترة طويلة في المجال الإعلامي. لكن في التلفزيون أحس إن يعني لك فترة ولازم خلاص يجي ثاني جديد يعني لازم يأخذ محلك.
0: لا شك. نعم.
1: إيه نعم. نعم. وأتمنى لك أنت والزملائك في الإذاعة والتلفزيون كل التوفيق.
0: الله يسلمك.
1: وإن شاء الله نلتقي وياكم على خير.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ.
1: الله يسلمك.
0: شكرا جزيلا، وشكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى من قامات إذاعة البحرين. نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
15: هنا البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين،
17: إذاعة البحرين،
18: إذاعة مملكة البحرين،
19: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد.
0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: صيف وحر
1: ومتملل وأكيد تبي تغير جو.
0: رجعنا لكم هالصيف بحلة جديدة ومواضيع متنوعة وجوائز قيمة مع برنامج صيفنا أمان. الجمعة والسبت من الساعة 5 عصرا خلال شهر أغسطس على بحرين FM 93.3. كل اللي عليك ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية 3 ظهرا على الواتساب التالي 3219 5599. شاركنا وفالك الفوز.
2: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
3: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
2: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيس المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: من فنون الإقناع الفعالة،
0: هنالك طرق فعالة لإقناع الآخرين، خلونا نتعرف عليها. أن تجد شبه بينك وبين الشخص اللي أنت تبي تقنعه. الناس بطبيعتها تميل لمن يشبهها، وبعطيكم مثال. أن يكون شبه بينك وبين الشخص اللي تبي تقنعه في الشكل أو في اللبس أو في طريقة التفكير أو حتى اسم العائلة أو الوظيفة أو الحالة الاجتماعية على سبيل المثال. ومن الطرق الفعالة أيضاً لإقناع الآخرين هي أنك تتقن فن الاستماع. في المقابل، المباغتة في الحديث والثرثرة ممكن تترك انطباع أنك قاعد تكذب، أو تحاول تقنع الآخرين بشيء لا صحة له، أو تحاول أنك تقنع الآخرين بأن الشيء اللي أنت تبي تسوق له ما له أي قيمة أو جودته ضعيفة. انسجم مع طاقة الشخص اللي تبي تقنعه. إذا كان هذا الشخص حزين، فلابد أنك أنت تنسجم مع طاقته وتعيش مشاعر الحزن التمثيلية طبعاً. ولكن أيضاً في المقابل، إذا دخلت على شخص تبي تقنعه وهو فرحان، أيضاً كن منسجم مع طاقة الفرح، راح يحس أنك منسجم معه وأنك تشبهه فيسهل إقناعه. التظاهر بالثقة العالية، لغة الجسد لها تأثير كبير على ترك انطباع كبير في الآخرين بأنك شخص واثق من نفسه، وبالتالي راح يثقون فيك. واعلم أن الأشخاص لا يثقون في الشخص الغير واثق من نفسه. قلد حركات الشخص الآخر اللي تبي تقنعه في جلسته أو طريقة كلامه أو نبرة صوته، سواء كانت عالية أو منخفضة. كل هذه التقنيات ممكن تساعدك في إقناع أي شخص يمر عليك في حياتك بطريقة فعالة، وتقدر تقنعهم بكل سهولة.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها من دستور مملكة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: انت الوحيده اللي فتحت لها قلبي وتحكيت معاها عن روحي. تعرفين الناس مو مثل الاول، الواحد صار من الصعب انه يثق في اللي حواليه خصوصا في الامور الشخصيه.
1: انزين بس شي اللي خلاك تسوين كذي؟ يعني قصدي ليش تشتغلين مدرسه في السر مع ان الشغل ما في اي عيب؟
0: زوجي هو السبب.
1: زوجك؟
0: اي زوجي. زوجي شخص طيب وتقدرين تقولين مثل

0: مثالي لآخر درجة، يتصور أن العالم من حوله مثالي والناس مخلصين حق مبادئهم ولازم أنهم يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم
1: طبعا مو كل الناس
0: أكيد، يعني أنا هذا اللي بفهمه إياه، أبي أدخل في راسه بس ما في فايدة، يعتقد أن إحنا لازم نكون مثاليين ولازم ما نستغل شغلتنا أو واجبنا للكسب.
1: بس ما دام في ناس تقدر تدفع وتبي تدفع ليش لا؟
0: لكن زوجي للأسف يعني مو متفهم حق هالأمور، هو قاعد يشوف الدنيا من منظار خاص، لذلك اضطريت أني يعني أخش عنا مسألة لدروس الخصوصية.
1: يعجبني طموحك واجتهادك يا روضة، وأتمنى لو أكون مثلك.
0: تقدرين تصيرين أي شيء أنت تبين، طبعا هذا إذا كان عندك الإصرار والعناد في نفس الوقت. شوفي المرة فينا إذا بقت توصل حق الشيء اللي تبيه لازم يكون عندها إصرار وعناد علشان تقدر تحقق اللي تبيه.
1: أنا بالفعل كان عندي أحلام بس مع الأسف استسلمت لدوامة البيت والزوج والأولاد
0: يعني... والحين ندمانة؟
1: بالفعل أنا ندمانة.
0: لا لا لا لا تندمين، لأن الفرصة للحين قدامك وتقدرين تسوين اللي تبينه.
1: صحيح يا روضة؟
0: صحيح، وأنا بثبت لك.

0: اقتنعت؟ اقتنعت بسعد ولا للحين عندك شك؟
1: كل شي مضبوط، كل شي مضبوط، كل شي حسب الأصول. أنا تعاملت مع ناس وايد، ناس عندهم فلوس بالملايين، لكن بعد كان تحصل بعض الإشكالات الصغيرة، لكن أنت مرت الأمور معاك من غير تقصير كلش.
0: خلاص خلاص، أبي تخلص الأوراق مع المحامي وكاتب العدل اليوم. ومثل ما وصلك حقك بدون تعقيد حسب ما قلت. أبيك تنهي المعاملة بدون تعقيد وبسرعة.
1: وال يعني المحل المحل يعني بيكون باسمك أنت، يعني باسمك
0: طبعا طبعا طبعا باسمي. عيل باسمك.

0: فينوس، يا فينوس، فينوس، صرت أملك مفاتيح وأملك ثروة. تعالي يا فينوس، تعالي.
1: لا المفاتيح ولا الثروة بتغيرك يا سعد، ما تغيرك، لازم تملك زمام نفسك أول.
0: كل شي بيدك أبوي، انت تقدرين تخليني اللي تبين، انت تقدرين تشكليني مثل ما تحبين، زمامي بيدك يا فينوس، بيدك.
1: وزيوس؟
0: تقصدين عبد الجبار؟
1: زيوس عبد الجبار ما تفرق، تظن بيخليك ترتاح؟ تظن بيرضى ان عينك تغمض ولا جسدك يرتاح؟
0: شنو ذي؟ صوتي ذي؟
2: من؟ من اللي واقف هناك؟
0: جبار؟
1: زيوس سيد الأولمب؟
2: إيش هالجمال؟ من هالعروس الحلوة؟
1: أنا فينوس يا سيد.
2: وهالبغل؟
1: سعد يا مولاي.
2: سعد سعدان أبو قردان. وانتي شو اللي موقفك في ليل الشتاء البارد؟ قولي.
1: انتظر شروق الشمس يا مولاي، امتع عيوني بطلعة النور وتفتح الازهار وطيران الفراشات من وردة لوردة.
2: انا ابقي اتزوجك يا فينوس.
0: تعدت حدودك انت، تزوجها ومرتك يا لئيم، مرتك يا مراهق.
2: بس ولا كلمة ولا مسختك عيل. لا ولا أقول لك خروف من الخرفان اللي ترعى في البراري.
1: بس أنت مثل أبوي يا مولاي.
2: مثل أبوك الحين أصير أصغر من أخوك.
0: يا فينوس،

0: يا صغر صغر 25 30 سنة رجع شباب فينوس.
1: يا سلام، انت اجمل شاب شفته في حياتي.
2: فينوس، انت تجنيتي فينوس؟ هذا عبد الجبار، عبد الجبار عبد الله، الرجل اليمين اطول من اليسار.
3: بس يا ملسون، روح انت ملعون ليوم الدين، ومحكوم عليك تنطر طلعة الصبح كل يوم وتوقظ الناس من النوم. روح روح روح.
2: روح يا يا يا يا سواني ديج سواني ديج.

0: ايش فيك البارحة؟
1: ايش فيني بعد؟ ايش فيني؟
0: ما رجعت البيت الا وهي الصبح، وين كنت؟
1: كنت أعذن. ها إيك كنت ال ال كنت كنت كنت كنت
0: إيش كنت؟
1: ما ما ما أنت كنت معزومة وتعشيتي وخليتيني بروحي.
0: أنا ما الساعة 11 اللي أنا في البيت.
1: أنا أنا أنا أنا ما أقدر أقعد في البيت، ما أشوف قدامي إلا جدور صفر وصواني وصفر الأنتيكات هذه اللي ترس البيت. أحس أحس أحس تنها تمشي في الليل، تيني هالأواني ذي.
0: الأنتيكات تمشي أنت يا نيت؟
1: إيه شلون ما تمشي؟ أنت لو تقعدين مثلي وتبحلقين عينك فيها فترة طويلة كان تستغربين من الأشي اللي تشوفينها.
0: عاد إن شاء الله حدني أبحلق عيوني، أنت توهم.
1: ايه انا اصلا اعرف رديك عارف، لكنك انت ما جربتي تقعدين بروحك في الليل البارد على كنبة الصالة والمكان حولك ظلام وما تسمعين الا صوت الشير وتدرب القواطي في السكة، بتشوفين يد الهاون تنط في الهاون والدق الدق الدق طقات قصيرة لكنها قوية. خلينا اكمل وكأنها الدق الدق في راسك مسامير أو تكسر على راسك عنقشت.
0: على راسك أنت
1: عنقشت على راسك. ترى حلو هو زعت الحب اللي فيه، لكن ذيك الحاسة ما نبي شيء. شان بتشوفين الجرامفون، صح؟ جرامفون يدور بروحه والاسطوانات تتدرب واحدة ورا الثانية واحدة ورا الثانية، إيه، ويطيحون فوق القرص ويدورون ويطلعون صوت مكتوم كأنه صوت إنسان مخنوق. الساعات تدق واحدة ورا الثانية، الصفاري تتزاحم، الطوس تتراجع، بثياب النشل تتطاير في المكان كأنها أشباح، البخانق تترادس مثل الثعابين، تدور علي تدور وتلتف حولي وحول رقبتي وتخنقني. تخنقني.

0: أم عبد الله.
1: نعم.
0: تعالي معاي ربع ساعة.
1: وين بنروح؟
0: إيه في سلم شاء الله محل أنتيكات توا فاتحينه، خلينا نروح نشوفه يمكن نحصل عنده شيء نشتري.
1: زين الحين عاد؟
0: أحسن أحسن أحسن وقت الحين. المحل خالي يا بنت الحلال وما في زحمة.

0: وسهلا. هيا الله ابو عبد الله، زهراتنا البركه.
1: أنا سلمك الله من سمعت إنك اشتريت محل أنتيكات، يعني هاي مال تحف ذي.
0: أعرف أعرف إنك حلو. أعرف
1: إيه. يتبارك لك فيه.
0: من طيبك أبو عبد الله، من طيبك.
1: الحقيقة أنا استانست لك وايد وايد يا سعد. إيه وسولفت عنك حق المدام.
0: صدق؟
1: ويات بنفسها تبارك لك.
0: يا فتان أنت يا فتان. على كل زارتنا البركة، زارتنا البركة.
2: مبروك عليك المحل.
0: الله يخليك.
2: وإن شاء الله يكون فتحت

0: خير عليك.
1: كل واحد ابوي كل واحد مشكوره مشكوره مدام عبد الجبار مشكوره.
0: اسمع، انا من اليوم ورايح ما بشتري الانتيكات الا من عندك،
1: حلو،
0: وبخلي كل صديقاتي يجون يشترون من عندك.
1: حياهم الله حياهم الله، انا اصلا ممنون لك يا مدام وخجلان، شلون اشكر فضلك وطيبك؟
0: لا العفو، انت ريال طيب وتستاهل كل خير.
1: انت بعد مره طيبه، انت بعد مره طيبه، بس ما تستاهلين
2: سعد.
1: واحده واحده واحده واحده مثلك ما تستاهل ان رايلها يتزوج عليه واحده ثانيه.
0: شلون
2: انت هنيت يا سعد؟
1: ايه، وزوجتي اسمها فينوس بعد، وانا حضرت حفله الزفاف بنفسي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كان العبد في صلاته فإنه يقرع باب الملك، وأنه من يدأب قرع باب الملك يوشك أن يفتح له. قالوا في الأمثال: الفقر ابن الكسل، ليس من ثوبه يعرف العاقل، كثرة الكلام تصم الآذان، والعطاء القليل أفضل من الوعد. قيل في غنى النفس: لا فقر كفقر القلب، ولا غنى كغنى النفس، لا قوة كرد الغضب، لا نور كنور اليقين، ولا يقين كاستصغار الدنيا، ولا معرفة كمعرفة النفس.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء في التقوى: التقوى هي العدة الباقية والجنة الواقية، سادة الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء، شرف الدنيا في ظاهر التقوى وفي باطنها عزة الآخرة، عفة مع تقوى خير من سرور مع فجور، ومن لم يكن له من دينه واعظ لم تنفعه المواعظ.

0: خط القلم.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي.

0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.
3: الله سبحانه وتعالى أنعم علينا الكثير من النعم اللي من خلالها نعيش في هذه الحياة براحة بال، حتى لو حاولنا نعدها ونحصرها ما بنقدر، بس واجبنا تجاهها أن نستشعر هذه النعم ونحمد الله عليها في كل وقت.
2: من النعم اللي الله أنعمها على الإنسان هي نعمة الهواية، واللي هي ممارسة فعل مميز ومحبب للنفس، يجد الإنسان فيه المتعة في إتقانه والتفنن والتميز فيه، ويمارسه برغبة ذاتية دون أي ضغوطات، وهي عادة فطرية أو مكتسبة. والهواية كلمة مشتقة من الهوى، أي ما هو محبب للنفس البشرية.
3: كل شخص فينا يملك وقت فراغ في حياته مهما طال أو قصر، وهذا الفراغ سلاح ذو حدين، يا أنك تستغله صح ويغير حياتك للأفضل أو العكس. القرار بيدك أنت، فلما تمارس هواياتك أنت تتعلم شيء جديد وتكتسب مهارات وقدرات تنشط عقلك.
2: وإذا بنشوفها من الجانب الاقتصادي، فبعض الهوايات ممكن أن هي تفتح باب رزق للشخص، فهو يمارسها بغرض الاستمتاع وقضاء وقت الفراغ، وهي الوقت نفسه تعود له بربح مادي.
3: إذا بنرجع بالزمن بنشوف أن هوايات أجدادنا كانت مقتصرة مثلاً على الصيد، جمع الطوابع والكتابة، وما زالت هذه الهوايات موجودة بيننا اليوم، لكن مع تطور الزمن أظهرت كثير من الهوايات الإبداعية مثل التصوير، إنتاج الأفلام بجودة عالية وغيرها.
2: وني حق الجانب النفسي والصحي، فبحسب دراسة أجريت على كبار السن في أستراليا، فإن ممارسة هواية البستنة بشكل يومي قد تقلل من فرصة الإصابة بالتدهور العقلي أو الخرف.
3: والهوايات لما نمارسها ونقضي فراغنا بها، فهي تحول تركيزنا بالكامل وأفكارنا عليها والإبداع فيها. هالأمر يعزز من إفراز الدماغ لهرمونات السعادة اللي تحسن الصحة النفسية وتعطينا راحة نفسية.
2: بعضنا ممكن بدأ شغفه بهواية معينة منذ الطفولة، والسبب أنه مارسها مبكراً إما في المنزل أو المدرسة، لكن ما يمنع أيضاً لأي شخص بأنه يكتشف هواية حتى لو تجاوز سن الطفولة. اكتشف وابحث عن الهوايات اللي حولك، حدد هوايتك وحاول ترتقي بذاتك وتصقل الإبداع بداخلك، وتذكر بأن الهواية تعتبر نافذة لتجاوز ضغوطات الحياة. نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر وفاطمة قنبر.
4: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

سلامة الكهرباء سلامتك. الفحوصات الدورية الوقائية للكهرباء تحميك من مخاطر الكهرباء.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: كثيرة هي الحوائط التي دخلت التاريخ. فإذا سألناك مثلا عن حائط الأطلنطي لقلت:
1: هي التحصينات التي أقامها هتلر لمنع نزول قوات الحلفاء على شواطئ أوروبا.
2: وعن حائط المكة؟
1: يبكي عنده الصهاينة تاريخهم الضائع المزعوم.
0: وعن حائط تراجان؟
2: الحائط الذي بناه الإمبراطور الروماني تراجان حول بركة السباحة في قصره حتى لا تقتحم عيون المرة منظر امرأته تسبح في البركة عارية.
3: وعن حائط الرؤوس الحارسة؟
1: إنه الحائط الذي بناه المغول حول قبر سيدهم جنكيز خان، ووضعوا فوق قمته على مسافات متقاربة 10,000 حربة، غرس في كل منها رأس جندي من جنوده ليحرسوا مولاهم في العالم الآخر.
0: فماذا تعرف يا ترى يا عزيزي المستمع عن الحائط الذي شيد في يوم كيومنا هذا من عام 1961، وأطلقوا عليه أسماء مختلفة كل بحسب مذهبه السياسي وكل بحسب اتجاهه العقلي، وإن غلب عليه في النهاية هذا الاسم المثير:
1: حائط العار.
3: زيارة سريعة يا عزيزي المستمع إلى مدينة برلين، فإذا ما وصلنا إلى منتصف المدينة فوجئنا بالعجب العجاب، فوجئنا بشيء لم يحدث في تاريخ الحوائط جميعا.
0: أمامنا الآن يا عزيزي المستمع حائط ارتفاعه 3 أمتار، ركبت فوق قمته أسياج من الحديد المدبب، كل منها قادر على أن يبقر بطن ثور هائج. فإذا سألنا الناس الذين يمرون حولنا لقالوا:
1: هذا حائط العار.
0: العار؟ ولماذا يا سيدي؟
1: لأنه يقسم برلين نصفين، يفرق بين الأب وابنه، بين الزوجة وزوجها، بين الصديق وصديقه، ومتى يحدث ذلك؟ في القرن 20.
3: وكيف رضيتم أن يقام هذا الحائط العجيب؟
1: سيدتي، لا أحب أن أتكلم في السياسة.
3: هذا تاريخ وليس سياسة.
1: اذهبي إلى الجامعة يا سيدتي وابحثي عن أساتذة التاريخ، أما نحن فقوم نعيش حياتنا ونتألم لهذا العار الذي يطالعنا كل يوم.
0: وذهبنا إلى الجامعة. أليس التاريخ في أذهان أساتذة التاريخ؟ وبادرنا الدكتور

0: أنسون أستاذ التاريخ المعاصر.
1: لنعد إلى الحائط يا سيدي حتى ترى الأمور كلها بوضوح الحقيقة. أتحب أن ندخل من بوابة براندنبرغ حتى نكون في برلين الشرقية؟
0: وما الفرق؟
1: من هناك تكون الصورة أكثر وضوحا.
2: عجيب، أليس هذا هو نصف الشارع الذي كنا فيه من برلين الغربية؟
1: تماما، كان الشارع فيما مضى عرضه 10 أمتار، الآن صار عرضه من القطاع الشرقي 5 ومن القطاع الغربي 5.
2: ما اسم هذا الشارع يا دكتور؟
1: هذا أشهر شارع في العالم كله، شارع برناور. إذا كانوا قد أطلقوا على شارع البيغال في فرنسا شارع المسرات، فقد صدقوا هنا حين أطلقوا على شارع برناور أتعس شارع في العالم.
0: ولما يا دكتور؟

0: لأننا لم نأتي إلا لهذا يا سيدي.
1: حسنا، في الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية، أعني في شهر مايو سنة 1945، كان هناك سباق محموم بين القوات الروسية من ناحية وقوات الحلفاء من ناحية أخرى، كل منهما يريد أن يقتطع من برلين أكبر جزء ممكن ليقيم فيه قاعدة احتلاله. وفي النهاية حين عقدت الهدنة تحددت المواقف، وأصبح شارع برنور وامتداده إلى الحدود يمينا ويسارا هو الحد الفاصل بين القطاع الروسي والقطاعات الفرنسية والإنجليزية والألمانية.
0: آه، لو عاش هتلر ورأى ما حدث لعاصمة الرايخ الثالث.
1: معذرة يا سيدتي، لا سياسة من فضلك.
0: حسنا حسنا، لا تغضب يا دكتور، ولكن بربك أليس ما تقوله الآن هو السياسة بعينها؟
1: ما أقوله هو التاريخ يا سيدتي، بالله لا تورطيني في المعاني الغامضة.
0: حسنا، ثم ماذا بعد ذلك؟
1: ظل أهل برلين في دوامة الهزيمة وسمادير الجوع ومشاكل التموين زمنا، حتى أفاقوا عام 1960، عندها بدأوا يفكرون.
2: هل نبقى في برلين الشرقية أم نذهب إلى برلين الغربية؟
1: لم يكن التنقل بين هذه أو تلك بالأمر الذي يحتاج إلى تصريحات وجوازات مرور وبطاقات، فطال التردد زمنا، ولكن فجأة صدرت الأوامر من القيادة السوفيتية.
2: ممنوع الانتقال من برلين الشرقية إلى برلين الغربية إلا بتصاريح خاصة.
1: وفجأة أصبح الهم الشاغل لكثير من الناس في برلين الشرقية هو
2: كيف نهرب من القطاع الشرقي إلى القطاع الغربي.
3: ولماذا لم يفكر أهل برلين الغربية في الهرب إلى برلين الشرقية؟
1: سيدي، هل عدنا إلى السياسة؟ أرجوك.
0: هذا تاريخ يا دكتور.
1: أرجوك يا سيدتي، أبعديني بحق السماء عن السياسة.
3: أوليس لسؤالي من إجابة على أي وضع كانت، سياسية أو تاريخية؟
1: الحق أنني لا أدري، أذكر لك الوقائع فاستخلص منها ما تريد.
0: حسنا، وبعدها؟
1: كثرت بالطبع حوادث الهرب، فأقاموا أسلاكا شائكة على طول الخط الوهمي الفاصل بين المنطقتين، ولكنهم وجدوا السلك الشائك غير عملي، فإذا بنا نحن سكان شارع برنور في صباح يوم كيومنا هذا من عام 1961،
3: يوم 13 من أغسطس.
1: أجل، إذ بنا نرى سيارات كثيرة مقبلة تحمل كميات كبيرة من الأحجار والأسمنت والحديد.
2: ابدأوا في بناء الحائط مكان الأسلاك الشائكة بارتفاع مترين.
1: في 4 أيام فقط بني الحائط البشع على طول 26 كيلومترا.
0: هذا البيت يا دكتور إنه يواجه الحائط، ومع ذلك فقد سدت كل أبوابه ونوافذه، لماذا؟
1: ليس هذا البيت فقط، لقد فعلوا ذلك بكل البيوت المطلة على الحائط، لأنها كانت قبل بناء الحائط تواجه البيوت المقابلة في الجزء الثاني من الشارع. لقد سدوا أبوابها ونوافذها بالأسمنت المسلح لأنها اتخذت فيما مضى وسيلة للهرب إلى القطاع الغربي.
3: ولكن كيف؟ أكانوا يتسلقون الحائط مثلا؟
1: في أول الأمر فعل الناس ذلك، ولكن الروس ارتفعوا بالحائط إلى 3 أمتار، ثم غرسوا في قمة الحائط أسياخا مدببة من الحديد. ورغم ذلك فإن الناس كانوا يتسللون إلى هذا البيت بالذات بموافقة سكان الشقق، فإذا جاء الليل.
4: هل راقبت رجال الشرطة؟
5: اطمئن يا أبي، إنهم لا يراقبون نافذتنا.
6: والحبال يا ولدي، كيف استطعت الحصول على الحبال في برلين بعد أن منع البوليس بيعها؟
5: صنعتها سرا في مصنعي.
4: لقد اتفقنا على أن تبدأ أمك بالنزول على الحبل. هيلدا، هل أنت مستعدة؟
6: مستعدة نهانك.
5: هيا يا فريدز، طوحي الحبل حتى ينزل وراء السور في القطاع الغربي، حتى يتبعك ولدنا فريدز وبعده أنا. هيا.
0: أكانت تنجح حقا هذه المحاولات؟
1: في الأسبوع الأول، أعني من 17 إلى 22 من أغسطس، تمكن أكثر من 100 شخص من الهرب بهذه الطريقة.
3: ألم يكن هناك

0: هناك ضحايا؟
1: بالطبع يا سيدي، مات أكثر من 30 شخصا. إننا لم نسميه أتعس شارع في العالم عبثا. تيقظ البوليس على أي حال إلى ذلك البيت فسدوا نوافذه وشرفاته المطلة على الحائط.
0: وهل توقف الفرار بعد ذلك؟
1: كلا، قام طلبة الجامعة بتكوين جمعية سرية أسموها صديقة المسافر. كان لهذه الجمعية فضل عظيم على عدد كبير من الذين فروا إلى المنطقة الشرقية عبر الحائط.
2: عبر الحائط؟ ولكن كيف؟
1: أفضل أن تقابلي بنفسك أحد أعضاء هذه الجمعية. ستدهشين إذا قلت لك إن من أعضائها طلبة من جميع الدول، بل إني أعرف طالبا عربيا كان يعتبر من أنشط أعضائها. ما رأيك لو ذهبنا إلى مقابلة أحد الأعضاء؟
2: وأين؟
1: المكان بالغ السرية، هو معذرة إذا لم أطلعك عليه. سنذهب في سيارة مغلقة.
3: نحن في جبانة برلين الشرقية. ما أن وصلنا حتى توغل بنا الدكتور هانسون داخل الجبانة، حتى وقفنا أمام ضريح عليه تمثال كبير لرجل يقرأ في كتاب.
2: هذه مقبرة أحد الأدباء؟
1: ستعرفين حالا.
4: معك أحد يا دكتور؟
1: معي زائران، فتى وفتى،
4: يريدون الانتقال إلى القطاع الغربي؟
1: ستعرف ما يريدان حين تسمح لنا بالنزول إلى المقبرة.
3: وما أن صرنا في غرفة المقبرة حتى أغلق علينا الباب العلوي.
2: أشياء عجيبة هذه التي نراها، إضاءة مبهرة، أجهزة إرسال واستقبال، أسرة للنوم، وأهم من هذا كله موائد عليها كل ما يلزم لتزوير البطاقات وجوازات السفر.
5: في استطاعة جماعتنا يا سيدتي أن تزور في لحظات وبإتقان مذهل أي ختم في برلين الشرقية. إننا نعد جوازات السفر لمن يريد المرور من بوابة براندنبرغ رسميا وعلى مرأى ومشهد من المسؤولين الرسميين.
3: ألم يكتشف أحد التزوير حتى الآن؟
5: اكتشفوا بعضها، فسارعنا إلى الاختفاء فترة ثم عدنا إلى العمل، ولكني أعرف أنهم سيتوصلون إلى مكاننا هذا قريبا، لذلك بدأنا في التخطيط لعملية الحرب من خلال الأنفاق.
2: تحفرون أنفاقا من القطاع الشرقي إلى القطاع الغربي؟ هذه مشكلة عويصة.
5: لقد جربنا استخدام أنفاق المجاري، وأسمينا النفق الأول الطريق رقم 4711.
2: ولماذا هذا الرقم بالذات؟
5: لوجود الرائحة الكريهة في النفق يا سيدتي. أليس هناك ماء معطر يحمل هذا الرقم؟
3: فإذا أبى الناس استخدام هذا النفق ذي الرائحة العطرة،
5: سنحفر أنفاقا تحت الأرض. ليس الأمر صعبا كما تظنون، فإن زميلي هذا وهو مهندس جيولوجي سيوضح لك لماذا لم نجد صعوبة في الحفر.
6: لأن طبيعة أرض برلين يا سيدي لحسن الحظ مكونة من مواد جيرية ورملية يسهل الحفر فيها. لقد حفرت نفقا على سبيل التجربة من هذه الجبانة إلى أقرب مكان في برلين الغربية في أقل من أسبوع.
3: إذا ذهبت إلى برلين الغربية يا عزيزي المستمع في يوم كيومنا هذا من أغسطس من أي عام،
2: وإذا أشارت يومها عقارب الساعة إلى 8:30 صباحا، وهو نفس الوقت الذي بدأ فيه بناء حائط العار،
3: فسوف يتوقف حولك كل شيء، يسود الصمت وتتوقف كل حركة، وتكف آلات التنبيه في السيارات والحافلات عن إصدار أصواتها، ويتوقف العمل في المصانع والمناجم والمدارس ومصالح الحكومة ومتاجر المدينة كلها، وينزع الرجال في الشارع قبعاتهم، ويحني الجميع رؤوسهم في 5 دقائق من التأمل الصامت لذكرى من سقط عند أقدام هذا السور، سور العار.
7: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: العزيز.
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا من مكتبة المعارف.
1: أسعد الله مساكم بالخير أحبتنا، وطبعا نتمنى أن احنا وياكم نقضي وقت ممتع ومفيد كالعادة.
0: وقطعا محضرين موضوع جيد ولا ندور حسب العادة عشوائي؟
1: والله هو تعودنا ان احنا يعني نقرا مواضيع عشوائيه، لكن لان انت حرصت استاذ محمد على ان احنا نتكلم عن جانب جدا جميل.
0: نعم.
1: فاعتقد راح نختار حرف العين ونتحدث فيه عن العين.
0: عن العين، تفضلي.

طبعا من المعلومات اللي موجودة تحت يدنا الآن تقول أن العين شكلها شكل الكرة تقريبا، حتى لا يسمى جرمها بكرة العين. وهذه الكرة لها قسمان أو خزانتان، خزانة كبيرة وهي ملآنة بمادة شفافة جيلاتينية أطلق عليها قديما عبارة الرطوبة الزجاجية، والماء عند القدماء كان عبارة عن رطوبة. ثم خزانة في مقدمة العين صغيرة بها ماء وملح وغير ذلك تسمى بالرطوبة المائية، وهي تشبه طبعا الماء. ويلاحظ أنه يفصل الخزانتين الخلفية والأمامية عدسة العين والروابط التي تتصل بالعضلة الهدبية في كل من الناحيتين. هذه العضلة للتحكم في تحدب العدسة الذي يقتضيه طبعا بعد الشيء المرئي أو قربه، وذلك لكي تتبأور صورة واضحة على الشبكية الموجودة في خلف العين أو في قاعها على ما يقولون. والذي يهمنا في هذا الموضوع الحديث عن الخزانة الأمامية للعين، مثلا لو نظرنا إلى العين من الخلف هناك العدسة وروابطها المرتبطة بالعضلة الهدبية أو الجسم الهدبي، تليها القزحية وهي التي تعطي للعين اللون الأسود أو العسلي أو الأزرق أيا كان لون العين. في القزحية الفتحة المعروفة بحدقة العين، منها تدخل أشعة الجسم المنظور، ثم تأتي بعد ذلك القرنية وهي غشاء شفاف أكثر تقوسا من سائر كرة العين. في هذه الخزانة الأمامية فجوتان، فجوة واقعة بين العدسة والقزحية والجسم الهدبي، ويتضمن العضلة الهدبية، وفجوة واقعة بين العدسة والقزحية من الخلف والقرنية من الأمام. وعموما الفجوتان مملوءتان بالرطوبة المائية. نتكلم عن في نفس السياق عن الجلوكوما، هذه الخزانة الأمامية بفجوتيها هي

0: الهدف طبعا من كل ذلك الحديث عن العين الذي منه نصل إلى وصف الداء، الداء أبعدكم الله عنه الجلاكوما. فالداء خلل يبدأ أساسا في الخزانة ورطوبتها المائية. الرطوبة المائية ماء به ملح وأشياء أخرى، طبعا يرتفع ضغطه عن ضغط الدم، بلازما الدم في الجسم، وهو ماء شفاف. والجسم الهدبي هو الذي يزود هذه الخزانة برطوبتها المائية، ولكن تبقى الرطوبة المائية عند ضغط الدم لابد لها من مصرف، يعني تصرف هذا الضغط، وهذه الرطوبة تخرج من قناة طبعا تعرف بقناة شيلم. هذا كل ما لدي، ولكن في معلومات عندنا. أنا أشوف أن الأستاذ محمد ينتظر أنه يزودنا بالجانب الشعبي الجميل اللي نسعد أن احنا نسمعه.
1: والله معلومات قيمة عن العين، فعلا احنا يعني شيء نستخدمه تماما، وأغلى شيء عند الإنسان في جسده الآن العين. لكن مدام أيضا ذكرنا الأمراض، عندي معلومة تقول أن الجلوكوما اللي احنا نسميه الماء الابيض،
0: نعم،
1: في الاصطلاح العربي تقريبا مو بس الشعبي،
0: نعم،
1: هذه ما كان لدوه قبل 100 سنه، كان اللي يصيده معناها يعمي على طول، حتى طلع عالم الماني اسمه فون جراف واستطاع ان يشق او يحدث شق في الخزانه الاماميه اللي قلت عنها، فيخرج الرطوبه المائيه اللي كانت بدورها تسبب ضغط على العين وبالتالي تشوش العين والعمى.
0: نعم.
1: طبعا هذا الكلام ذي قبل 100 سنة، فما بالك الآن، الآن في ليزر وفي يعني أصبح ذي الأمراض ذي أصبحت من الأشياء اللي واحد يدش نص ساعة ويطلع ما في شيء
0: بالفعل. إيه؟
1: ما
0: نعم.
1: في شيء.
0: نعم.
1: إنما أيضا أذكر أن الجماعة الشعبيين في السابق كانوا يعالجون أيضا بعض الأمراض، وأكثر الأمراض انتشارا في البحرين مرض التراخوما، احنا نسميه او كانوا يسمون الجماعة الشعبين البثرة، عبارة عن حبيبات في جفن العين، وكانت تسبب ضيق يعني على طالما الانسان مفتح في ألم. تصورك تراب في الجفن، مثل التراب في الجفن.
0: نعم، وانت تتكلم استاذ محمد اشعر ان عيوني بدات تدمع. دائما كذي لما نتكلم عن العين على فكره، يعني هذا الاحساس.
1: اي نعم.
0: ينتقل للاشخاص،
1: حتى لو شفتي واحد عينه مريضه تحسين. نعم. ان عينك كانها تتجاوب معه.
0: نعم بالضبط.
1: أي. المهم هذه البثره كانوا يروحون لمختص او مختصه، مره مطوعه ولا شيء.
0: نعم.
1: كانت تستخدم ظهر سمك الحبار اللي احنا نسميه الخثاق.
0: نعم.
1: الفشي مال الخثاق، الظهر ذي عبارة عن مادة تشبه اللي يسمونها الفوم،
0: مادة كلسية هي. نعم.
1: هي مادة. نعم. كلسية وخفيفة وتطفح. نعم. على. نعم. وجه الماء. لو شريت أي جهاز كهربائي حديث الآن فتحت الكرتون تشوفين هناك مادة إسفنجية.
0: نعم.
1: جافة عشان يحفظ الجهاز دي عن الاصطدام.
0: نعم.
1: هذه المادة هي اللي تتكون أو مادة شبيهة ظهر الخثاق، فيقصون من ظهر الخثاق جزء صغير ويا المريض ويقلبون عينه ويبتدون يحكون جفنه بالفشية.
0: نعم.
1: حتى يشيلون البثرة. طبعا عملية مؤلمة. نعم. من يقدر يصبر.
0: نعم. نعم.
1: خصوصا الأطفال، لكن ما في حل آخر في ذاك الوقت. واهتدوا أيضا بحكها بخاتم ذهب،
0: يعني كان الهدف أن تكون مادة ملساء، يعني
1: علشان يملسون ويعتقدون أن جفن العين.
0: نعم.
1: في حبيبات، وهو صح في حبيبات.
0: نعم.
1: لكن مو علاج بالحك.
0: نعم.
1: يعني لها علاج طبعا حديث، لها قطور، لها دواء، لها عملية. إنما سابقا أنا أتحكي عن يعني السابق، كان الطبيب الشعبي أو الطبيب الشعبية تحك الجفن من داخله تعالج التراخوم، وكانوا يحصلون فايدة
0: يمكن على النية
1: على النية على النية بس، يعني المتأذي أصلا اللي متعذب 24 ساعة، ففي مثل عندهم يقول لك ويعد ساعة ولا ويعد دهر.
0: نعم.
1: يعني.
0: نعم.
1: يستحمل عذاب ساعة واحدة وبعدين يشفي ولا يتعذب طول عمره.
0: نعم.
1: الحين احنا ايش خلانا ما نتحكي على العين إلا الجانب المرضي، بينما العين هي الجمال وهي
0: ويا عين يا ليل
1: يعني وعيون الفتاة وعيون المها. على العموم أنا أذكر بيت شعر جميل جدا يقول عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري.
0: شوف قدرة العين،
1: شفت شوف هالشاعر الرقيق علي.
0: نعم.
1: بن الجهم.
0: نعم.

0: شلون أساق يعني صياقة شعرية. علما أن نفس الشاعر كان يمدح الخليفة ويقول له: وأنت كالتيسي كالكلب في حفاظك للود، وفي الهيجاء كالتيس النطوحي. كان يمدح الخليفة يقول: أنت مثل الكلب، لأنه كان بدوي.
1: نعم.
0: وعند الكلب عنوان وفاء، والتيس هو اللي يدافع عن نعاجه.
1: نعم.
0: فعندما احتجوا بعض الشعراء قالوا هذا يعني تقبح بتلفظ
1: كأنها إهانة. نعم.
0: قبيحة. قال لهم الخليفة: خلوا مدحني بأحسن ما عنده، هذا هو اللي يعرف الريال بدوي. نعم. ما يعرف إلا الكلب والتيس. هذا نفسه عقب ما تحضر قال: عيون المها بين الرصافات والجسر. وبعدين جرير الهجاء،
1: نعم،
0: جرير يعني قال أجمل بيتين قيلت في العيون: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا.
1: الله. نعم.
0: يسلبنا ذا اللب حتى يصرعنا ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا.
1: أثر العين. نعم. الآن خربوا هذا الأثر أبو عبد الله بلبس العدسات الملونة وبإضافة الرموش الاصطناعية،
0: يعني حتى الخدع لهني وصلت يعني. سبحان يعني. الله. على العموم أنت ذكرتي في المعتقد الشعبي أن العين مثل ما هي منظار للجمال ومقياس للفتاة الحسناء، أيضا هي عنوان الحسد.
1: أعوذ بالله من الحسد.
0: ويقولون عين حارة.
1: نعم.
0: عندنا إن فلان عين حارة وفلان عين حارة. وكأني يعني أعتقد أنا أن أول الإنسان ما ينظر إلى الشيء ينظر بعينه.
1: نعم.
0: ثم يدخل قلبه. يعني نحن ننظر إلى الفتاة مثلا نجد بعيوننا في البداية نجدها جميلة، تقع الموقع الحسن في نفس الإنسان.
1: نعم.
0: سواء كان ذكر أو أنثى، وحتى أي شيء آخر، الفستان الجميل، البيت الجميل، أول شيء نشوفه بعيوننا. بعض الأوادم يغبطون الناس على النعمة.
1: نعم.
0: فالمصطلح الشعبي علشان ما أكون حاسد أنا أقول بسم الله ما شاء الله لا إله إلا الله عليكم بالعافية
1: تبارك الله
0: تبارك. نعم. الله. نعم. يعني أكثر من ذكر الله في الموضوع، وإذا ما ذكرت ذكر الله كأني أحسد.
1: نعم.
0: فبالتالي أي مصيبة تحصل حق هذا الشيء يقولون هذا من سبب عين فلان
1: ترجع إلى. نعم.
0: لذلك شوفي الطفل الجميل الوسيم أمه تركب الوسخ، خصوصا إذا عندهم واحدة في البيت وتتردد عليهم واحدة عيونها عارة.
1: نعم. لنفس أقطع كلامك بالخير أستاذ محمد، لنفس الموضوع الحقيقة شفت إحدى يعني الأخوات من يعني الأسيويات وسألتها يعني ليش تحطون حق الطفل نقطة سودة كبيرة في وسط وجهه.
0: أي نعم.
1: فقالوا لنا علشان إذا كان الطفل جميل أول ما يجذب العين لما تقع عينك عليه تروح للنقطة السوداء فيتبدد الحسد، إذا كنت بتحسده يتبدد أو تتبدد الشحنة اللي في عينك على هذه النقطة السوداء.
0: نعم.
1: فتلهى عن جمال وجهه. فتخيل. نعم. المعتقد هذا موجود في كل مكان،
0: موجود
1: يعني
0: في جميع شعوب العالم.
1: نعم.
0: الغربية والشرقية، ومثل ما ذكرتي فعلا هذه النظرية اللي قلتيها صحيحة. ونحن سألنا شرقيين قالوا نحن نؤمن بالعين، وسألنا إنجليز قالوا نؤمن بالحسد وبالعين. تشود عندهم أمسك.
1: نعم.
0: الخشب.
1: نعم. ويعلقون فلفل
0: علوب فلفل. نعم.
1: في محلاتهم وبيوتهم.
0: ايه. الآن هذه طبعا ظاهرة ذكرها القرآن الكريم، ونحن. نعم. لسنا يعني بصدد تناولها، إنما نقول إن الأم البحرينية عندما تترك الطفل من غير غسيل وتي الحاسدة لا يقع موقع حسن في قلبه، لأن تشوف منه أشياء ما ينبغي أن تشوفها، فبالتالي.
1: نعم.
0: شو يصير ما تيه الفزة اللي احنا نسميها الفزة والش.
1: نعم.
0: أو الشوق دي.
1: نعم.
0: في نفس الوقت الفلفل والملح اللي علقون، خصوصا الملح النحت، الملح الفارسي اللي يسمونها.
1: نعم.
0: اللي هي الملح الجبلي.
1: نعم.
0: طيب الـ توضع في مكان بحيث تلفت النظر، إذا كان على البيت توضع على الباب، وإذا كان في الطفل تعلق في رقبته، وإذا في السيارة توضع قدام. وأحيانا يقولون لك إذا فلان عين حارة أول ما يأشر على الملح وكأنك تتعبث بها عشان عينه
1: يشوفها.
0: إيه عشان عينه تروح سيدة جهة الملح.
1: خدع يعني.
0: خدع يعني. وبعدين الشابة والسويدة.
1: نعم.
0: طبعا هذه يحرقونها تحت سرير الطفل عن
1: العين.
0: العين. والشعبي الشعر الشعبي ملآن ملآن، يعني أنا أذكر أغنية أم تغني على ولدها تقول له: صباحك درز عودك عمية عين حسودك، صباحك

0: من الصبح 2000 تزيد 100، وعسى عين تبغضنا دب المداع عمية. كلمات جميلة جدا.
1: نعم.
0: وكلها تصب في العين الحارة أو الحاسدة.

0: نبتعد شوي عن العين الحارة ونتكلم عن العين اللي خذت ما خذت من المطربين والمغنين. ويا ليل يا عين، يعني أنا بعرف يا ليل يا عين، يعني ليش ما قالوا يا ليل مثلا؟ ليش اختاروا العين ما قالوا يا ليل يا فم، يا ليل يا خد مثلا، يا شعر؟ يعني الأشياء الجميلة في فرضا المرأة أو الشخص كثيرة، ليش يا عين؟
1: شوفي، للإجابة على سؤالك ذي في لا إجابتين. إجابة وضعها العلماء بالقياس، علماء الفلكلور يعني،
0: نعم،
1: بالقياس، وإجابة متوارثة من زمان. وأنا بقول الإجابتين وأترك لك وللمستمعين الحكم. الإجابة الأولية، العلماء يقولون إن العين هي التي تسهر، والسهر طبعا بيكون في الليل،
0: وارتبط يا ليل العين
1: الساهرة، يعني الليل الساهرة، وأصبح المغني أو يعني يردد يا ليل يا عين أظناني السهر إلى آخر، حتى أصبحت لزمة. ساعات يقول يا ليل يا عين ويقول كلام مفرح عقبها ما له علاقة بالسهر.
0: نعم، نعم.
1: فأصبحت تقليد إنه يبتدي بيا ليل يا عين. هذا التفسير اللي علماء الفلكلور وضعوه
0: أحد التفسيرين.
1: نعم. التفسير الثاني يقول إنه في حي من أحياء العرب هناك فتاة اسمها عين، وكانت تعشق شاب من حي آخر يسمى ليل. فكان هذا عندما يزور حيهم يريد ينادي فتاته أن طلعي لي مثلا تشوفيني أنا موجود ترى في فريجكم، فيرفع عقيرته بالقناء ويقول يا عين يا عين يا عين، هي ترد عليه من داخل البيت يا ليل يا ليل يا ليل. فكانوا يضحكون عليهم، يعني عملية ساذجة لضرب ميعاد غرامي. فلما يسهرون في الليل ويسمرون في الليل وتذكرون القصة يقوم مغنيهم يقول يا ليل يا عين نكاية وسخرية عشان يضحك الجماعة، لأن هناك ليل وعين بشر يتنادون بطريقة ساذجة. وحتى أصبحت تقليد اتفق عليه جميع مطربين العرب، لكن أنا أميل إلى التفسير العلمي.
0: نعم، الأول.
1: الأولاني نعم. إن الليل هي طبعاً هنسهر في الليل.
0: نعم.
1: ما في واحد يسهر في النهار.
0: وأكثر إقناع أعتقد.
1: إيه، والعين هي اللي تظل مشبوحة مبطلة شو اسمه؟ يعني
0: مواكبة لهذا الليل حتى ينتهي
1: النوم.
0: نعم. أيضا في من يمكن الأشياء اللي بدنا نتكلم عنها الأغاني. يعني أبو عبد الله، أخذت الأغاني ما أخذت يعني من الوصف والحديث عن العين، ويعني هل تعتقد بالفعل أن العين نصيبها أكبر في ذي المسألة؟
1: والله نعم، لا شك، يعني طرة العين ونظرة العين، يعني العين وكل شيء قمنا ننسب للعين. أنا حتى سامحوني قلة الحية نقول يعني قوي عين وجلين هل العين المسكينة تستحمل؟
0: نعم، حتى العيون، أعتقد العيون الماء يعني سميت نسبة أعتقد للعين، يمكن لكونها دائرية أو لكونها تحتوي على ماء أو لكونها ننظر يعني من خلالها ونجد كأنها تعكس شيء. عيون الماء ما هي الصفة اللي بينها وبين عين العين البشر؟
1: والله هي عين، يعني من أسماء المعروف عن لغتنا العربية أن المفردة الواحدة لها عدة معاني. فالعين الآن هي للنظر، وهناك عين الماء. ومدام حتى تطرقت إلى هذه، أنا أضيف معلومة أن الكوكب أو الشوشب اللي احنا نسميه شوشب، نطلقه على العين البحرية اللي في وسط الماء المالح،
0: نعم،
1: تمييزا لها عن العين الثانية البرية، ذيك نسميها شوشب. بينما في العربية الفصيحة الكوكب هو مكان النبع،
0: نعم،
1: كوكب العين، يعني كوكب مكان الفتح

0: اللي يطلع من الماء نعم. يسمونه كوكب عين.
1: أيضا احتوت أو احتملت كلمة عين كثير من المعاني.
0: نعم.
1: العين هي الدار.
0: أي نعم.
1: نعم. إيه؟ والعين يقال أن يعني في السابق يقولون أن يعني الخلافة الفلانية والمنطقة الفلانية لها عين في البلاد الفلانية يعني جاسوس.
0: جاسوس نعم.
1: نعم يعني يمكن العين أصبحت لها كثير من.
0: والعيني الأشياء العينية يعني الواحد يملك.
1: الظاهرة.
0: الظاهرة. نعم. نعم. يملك مال ويملك العين يعني نعم. أملاك.
1: نعم.
0: العقار البيوت ذي إلى آخره يسمى أيضا عين.
1: نعم.
0: فلها تفسيرات كثيرة لكن أنا أستغرب عليكم أنتوا الآن العرب تحب مثلا من البقر الوحشي
1: تستغرب علينا كنساء يعني
0: نساء إيه؟
1: نعم.
0: يعني المها بقر وحشي
1: نعم
0: وشكل البقرة الوحشية يعني هي بقرة وحشية
1: نعم
0: إنما عيونها جميلة
1: تسعد المرأة لما يقولوا لها يعني عيونش عيون المها
0: عيون المها
1: لكن لو قالوا لها عيونك عيون البقره يعني تعتبر اهانه يعني
0: ما يخالف عيون المها ليش سمي روحها مها على اساس ان عيونها يعني
1: والله هي ما تسمي يا ابو عبد الله هي يعني تسمى
0: مها
1: طيب هي الى الان ما ادركت صح. هذه المساله
0: طيب ايش معنى مي بشيء يذكر يعني
1: يعني انت
0: المي هي طيب المي هي القرده في العربية الفصحى
1: الآن اللي أسمعهم نعم مي
0: يعني. اسمه مي يعني هي طبعا هنا في شيء يسمونه التسمي بشيء أو بأحد ظواهره
1: نعم.
0: يعني في اللغة العربية
1: نعم.
0: عندما واحد يسمي روحه كلب أو جحش من أسماء العربية القديمة أو نعم. أسد أو نمر أو فهد يعني شنو اللي يمتاز بالفهد الشجاعة
1: نعم.
0: والجرأة والإقدام ولذلك يتسمون بالشيء يعني حبا في ظاهرته
1: نعم.
0: فلما العربية تسمي روحها مها أو أبوها يسميها المها مو حبا في البقر الوحشي كثر ما حبا في عيون البقر
1: صفة معينة
0: نعم. في صفة معينة نعم. القردة أيضا شويطين كثيرة الحركة
1: خفيفة
0: إلى آخر بغض النظر عن شكلها فلما الواحد يسمي بنت مي حبا في الحركات اللطيفة اللي تصدر عن هذه القردة
1: يعني عموما هاي المعلومة يا أبو عبد الله الآن جعلت كثير من الأمهات اللي على وشك الولادة وأدرجة واسم مي يمكن
0: نعم.
1: في الليستة أعتقد راح يسقطون هذا الاسم بعد ما عرفوا المعنى
0: كيف ماذا معناها العربي يعني أعتقد الآن حان الوقت لأن نسمع أغنية عن العين نترك اختيار الأغنية للمخرج.

0: أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت وسوالف العين سوالف طويلة، ونتمنى لقاءكم في حلقة قادمة حتى نتناول معلومة أخرى من مكتبتنا الكبيرة جدا، مكتبة المعارف، ونلقي عليها الضوء من المنظور الشعبي.
1: سلامة عيونكم دائما، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. مع السلامة.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين في منطقة المنامة، وتحديداً في المنطقة الدبلوماسية بيت القرآن، المتحف المميز اللي تم تأسيسه عام 1990 وفق الطراز الإسلامي القديم واللي يرجع للقرن الثاني عشر الميلادي. يعرض متحف بيت القرآن مجموعة هامة من المخطوطات القرآنية واللي تعود للقرن السابع الميلادي، والكثير من النسخ القرآنية الموجودة والفريدة والنادرة والمميزة من نوعها. ويعتبر بيت القرآن مركز إسلامي ومقصد للدراسات والأبحاث. يفتح بيت القرآن أبوابه من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 6 مساءً، ويوم الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً. بيت القرآن في المنطقة الدبلوماسية كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو الشيخ خالد بن حمد يشهد حفلة تخرج الدفعة الثانية لمعسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة، ويعرب عن اعتزازه بما شاهده من التزام وانضباط وروح وطنية عالية. رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة يطلعان على عدد من المشاريع والمبادرات الرقمية الجديدة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. على مدار 6 أسابيع حافلة بالإبداع والابتكار، إسدال الستار على فعالية النسخة 15 لمدينة شباب 2030 وتكريم المشاركين المتميزين في مختلف البرامج. وفي إنجاز جديد، مركز البحرين العالمي للمعارض يفوز بجائزة أفضل مركز بمساحة تتجاوز 10,000 متر مربع ضمن جوائز ميدل إيست إيفنت.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. شهد سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي يوم أمس حفل تخرج الدفعة الثانية من معسكر جدها جونيور التدريبي للنشرة.

الناشئة الذي يقام بشراكة بين الحرس الملكي وشركة استوديو ماستر، وذلك بمركز البحرين العالمي للمعارض بحضور عدد من كبار المسؤولين والضيوف وأولياء الأمور. هذا وقد بدأ الحفل بقرع الجرس ثم دخول المشاركين البالغ عددهم 500 من أصل 2000 مشارك، يليه عزف السلام الملكية. عقب ذلك رحب رئيس المدربين الرائد غالي سعد بالحضور، وتحدث عن التميز وقصص النجاح التي رافقت المعسكر، ليتم عرض فيلم خاص عن نجاح المشارك رقم 741 أحمد بسام المرباطي، ثم كلمة المشاركين التي ألقاها المشارك رقم 1009 عبد الله خالد الكواري نيابة عن أفراد دفعته، ثم عرض فيديو عبارة عن آراء أولياء الأمور، وتلاه عرض عسكري وفيديو يلخص أبرز اللحظات والتحديات المجموعة الثانية من الخريجين، ثم العهد الجماعي، وأخيرا تشرف المشاركون باستلام الشهادات والتقاط صورة تذكارية جماعية مع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة. هذا وقد قام سموه بجولة في كافة أرجاء المعسكر، واستمع إلى شرح موجز من رئيس لجنة المنظمة السيد أحمد الشيخ حول كافة التدريبات والتحديات العسكرية والأنشطة التي يتلقاها المشاركون، كما تعرف على كافة الميادين ومرافق المعسكر. وبهذه المناسبة عرب سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد عن اعتزازه بما شهده من التزام وانضباط وروح وطنية عالية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على المعسكر في تنظيم وتنفيذ هذا البرنامج النوعي. وأكد سموه أن معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة يمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، بهدف إعداد جيل واعي ومتمسك بقيمه الوطنية، مشيرا إلى أن الاستثمار في النشأ هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن، وأن ما يكتسبه المشاركون من مهارات ومعرفة وقيم خلال هذا المعسكر سيكون له أثر إيجابي في بناء شخصياتهم وصقل قدراتهم. وأضاف سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد أن الشراكات المثمرة مع الحرس الملكي ومؤسسات وشركات القطاع الخاص الراعية أسهمت في تقديم نموذج متميز يجمع بين التدريب والانضباط وتنمية المهارات، بما يعكس الحرص على توفير برامج نوعية تواكب تطلعات الشباب البحريني وتسهم في إعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة وطنهم. وأشاد سموه بما لمسه من تفاعل وحماس لدى المشاركين، مثمنا جهود اللجنة المنظمة وكافة الجهات الداعمة والمتعاونة، ومتمنيا لجميع المشاركين دوام التوفيق والنجاح، وأن يواصلوا الاستفادة من القيم والخبرات التي اكتسبوها خلال فترة المعسكر. هذا وشهد حفل التخرج حضورا كبيرا من أولياء الأمور الذين اكتظت بهم قاعة الاحتفال، في مشهد عكس حجم الاهتمام والدعم الذي يحظى به المشاركون من أسرهم، وارتسمت على وجوه الأباء والأمهات مشاعر الفخر والاعتزاز وهم يشاهدون أبنائهم يقطفون ثمار أيام من التدريب والانضباط، فيما تفاعلوا بحرارة مع فقرات الحفل التي جسدت قيم الولاء والانتماء وحب الوطن. كما أضفت الهتافات الوطنية والعسكرية أجواء مفعمة بالبهجة والاعتزاز في احتفاء يعكس نجاح المعسكر في غرس القيم الوطنية وترسيخها في نفوس الناشئة. أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة توظيف التقنيات الحديثة والحلول الرقمية في تطوير منظومة العمل الصحي. جاء ذلك لدى اطلاع معالي بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة على عدد من المشاريع والمبادرات الرقمية الجديدة التي عدتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مقر الهيئة. من جانبها أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أهمية تعزيز التكامل بين البيانات والتقنيات الرقمية في القطاع الصحي،

بما يتيح الاستفادة من المؤشرات بصورة أكثر فعالية في متابعة الأداء وتطوير الخدمات، مشيدة بجهود الهيئة في تطوير أدوات رقمية تدعم منظومة العمل الصحي. من جهته أوضح الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن المشاريع والمبادرات الرقمية الجديدة تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات متابعة الأداء والاستفادة من البيانات في مختلف مجالات العمل. وشملت الجولة استعراض مسجدات نظام مدار ونظام تتبع الأدوية، بالإضافة إلى استعراض أداء مركز اتصال الهيئة ونظام برنامج الاعتماد الوطني. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يمثل ركيزة أساسية لرفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار سعادته إلى أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يعد نموذجا وطنيا متقدما في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية. جاء ذلك لدى لقاء سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بمنتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ضمن زيارتهم الميدانية إلى وزارة النفط والبيئة، حيث طلعوا على اختصاصات الوزارة وأبرز برامجها ومشروعاتها ومبادراتها في قطاعي النفط والبيئة. وخلال اللقاء استعرض سعادته أبرز التوجهات الوطنية والمبادرات في مجالات البيئة والحفاظ على مواردها والتغير المناخي والجهود المبذولة لتعزيز القطاع النفطي. وأشار سعادته بما يوفره البرنامج من فرص نوعية لتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الرائدة. من جانبهم عرب منتسبو الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن شكرهم لسعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، مشيرين إلى ما أتاحته الزيارة من فرصة للاطلاع على تجارب وزارة النفط والبيئة وخبراتها المؤسسية. قامت سعادة السيدة رواد بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة إلى معرض مخرجات مدينة الشباب 2030 للاطلاع على حصيلة ما قدمته المدينة من برامج ومبادرات وتجارب شبابية. وطلعت سعادتها خلال جولتها على مجموعة من المشروعات والأعمال التي قدمها المشاركون في مختلف المسارات التدريبية، إلى جانب عدد من التجارب التي جمعت بين الجانب المعرفي والتطبيق العملي. كما استمعت سعادة الوزيرة إلى شرح من المشاركين حول مشروعاتهم وتجاربهم، حيث أعربت سعادة وزيرة شؤون الشباب عن فخرها بما شهدته من مخرجات وتجارب شبابية، مؤكدة أن ما تحقق في مدينة شباب 2030 يمثل ثمرة حقيقية للاستثمار في الشباب، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية للمدينة تقاس بما تتركه البرامج والمبادرات التدريبية من أثر في شخصية الشباب ومهاراتهم وقدرتهم على المبادرة والابتكار. وأكدت سعادتها أن المشروعات والأفكار التي يقدمها الشباب تمثل دليلا على أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة. وتضمنت المخرجات المعروضة نماذج من المشروعات والأعمال التي أنجزها المشاركون خلال البرامج التدريبية، إلى جانب تجارب ومبادرات تعكس توظيف المهارات المكتسبة في مجالات متعددة. وبعد أيام من حافلة بالإبداع والابتكار، إسدال الستار على فعالية نسخة 15 لمدينة شباب 2030 بتكريم المشاركين المتميزين من النشئة والشباب في برامج المدينة المختلفة. مدينة شباب 2030

0: 30 طرحت على مدار 6 أسابيع برامج متنوعة ومتقدمة قدمت من خلالها تجارب متميزة للمشاركين لتغدو محطة صناعة واستثمار في أجيال الغد.
1: على مدار 6 أسابيع شهدت أروقة مدينة شباب 2030 هذا العام حضوراً لافتاً لنخبة من الشباب والناشئة المبدعين كشفت عنه برامج المدينة المختلفة التي احتضنت شغفهم وجعلت من هذا التفوق حافزاً يدفعهم نحو المزيد من التعمق والتعلم. واليوم يسدل الستار على برامج المدينة المتنوعة بتكريم المشاركين المتميزين في كل برنامج.
2: في ختام مدينة الشباب احنا سعيدين بالإقبال الكبير اللي شهدناه في هذه النسخة اللي استمعنا لها من الجميع وبالإشادات اللي سمعناها أيضا من الجميع، وأكيد جميعها وضعناها في عين الاعتبار وجميعها شهادات نعتز فيها ونفتخر فيها. في هذه النسخة الحمد لله اليوم يمكن احنا نختتمها بتكريم عدد من المميزين الموجودين في مدينة الشباب، وهذا إجراء سنوي نسويه بحيث نكتشف المواهب والشخصيات المتميزة في برامجنا التدريبية. إضافة لذلك كرمنا عدد من الرعاة والمساهمين في هذه المدينة، والرعاة والمساهمين أكيد لهم دور بارز ولولاهم ما كانت المدينة كما هي عليه اليوم.
3: تكريم اليوم يعني هو مو مجرد صعود على الستيج أو على المسرح هو أن أنا أحصل شهادة، هو احتفاء لإنجازات اللي أنا قدمتها خلال هذه السنة. أنا شنو قدمت وشنو حصلت من مهارات أو من قدرات. يعني
4: أنا وتعبت على هالشهادة لأن كان لازم أبني ثقتي على المسرح ويكون إلقائي يعني زين ومرتب على المسرح.
5: والله التكريم أكيد بيعطيني دافع أني أستمر وأني أتطور وأني أشارك في أمور أزيد وأن أكون شاب يطور المجتمع في المستقبل وأطور وأنمي مهاراتي عشان نخدم البحرين.
6: هذه أول سنة أنا أشارك في مدينة الشباب، والشيء اللي أنا شفته صراحة إبداع من المنسقين والمنظمين، وأنا أشكر كل اللي ساهموا في تطوير هاي المدينة نخلي الشباب هم يتمكنون ويطورون من الفرص والمهارات اللي عندهم.
7: كنت وايد فخورة في نفسي وشفت إن هاي opportunity وايد كبير عشان أسوي مشروع في المستقبل.
8: وتكرمت حسيت يعني نفسي يعني وثقت بنفسي استونسيت شعوري، يعني أنا فرحان بنفسي لأن أنا سويت إنجاز ممكن من يقدر يسوي.
1: وفي محطة إنسانية وفنية خطفت الأضواء منحت ورشة بيكاسو ذوي الهمم التي قدمتها المدينة في ختام برامجها المشاركين من ذوي الهمم المساحة الكاملة لرسم لوحات فنية متكاملة من الصفر عكست دقة إحساسهم ورؤيتهم الخاصة.
9: أشكر مدينة الشباب لإتاحة هذه الفرصة بوجود ورشة تضم جميع ذوي الهمم، خصوصاً أنهم مدموجين مع نفس الأجواء اللي يتمتع فيها الشباب العادية.
10: أنا أول كفيفة أرسل في مملكة البحرين، وهذا الشرف لي أن أنا أراوي الناس إبداعاتي وأن أنا ما في شيء يمنعني بما أن أنا كفيفة.
1: الحفل الختامي الذي نظمته مدينة شباب 2030 جاء ليتوج إبداعات الشباب ليصبحوا نموذجا لافتا لكافة المشاركين في المدينة. وقد أكد القائمون على مدينة شباب 2030 أن هذه الاحتفالية جاءت لتؤكد استمرارية تطوير برامج المدينة لتعزز قدرات الناشئة والشباب وصقل مهاراتهم التنافسية ليظل هذا الحدث منصة سنوية ملهمة تصنع أجيال الغد وتستثمر في طاقاتهم. هنا تختتم رحلة مدينة شباب 2030 لهذا العام مع حصيلة من تجارب ومهارات وطموحات لا تنتهي بانتهاء فعالياتها. فكل تجربة خاضها الشباب وكل مهارة اكتسبوها وكل فكرة ولدت هنا هي بداية لخطوات جديدة وامتدادا لرسالة مدينة تفتح للشباب الطريق نحو المستقبل. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.
0: ترأس سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس لجنة الوطنية للمسنين الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمسنين للعام 2026.

0: 2020 بعد إعادة تشكيلها بحضور أعضاء لجنة من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. وخلال الاجتماع كان سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية الحرص على مواصلة تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى رفض منظومة رعاية المسنين وتطوير الخدمات والبرامج المقدمة لهم بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وترسيخ مكانتهم في المجتمع، مشيرا إلى ما توليه مملكة البحرين من اهتمام متواصل بتوفير الرعاية لكبار السن وتعزيز أوجه الدعم والحماية الموجهة لهم. وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما ناقشت اللجنة أولويات عمل هذا المرحلة المقبلة بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويدعم تطوير الخدمات والرعاية المقدمة للمسنين. النشرة مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. في إنجاز مشرف في المحافل القرآنية، أبناء مملكة البحرين يحصلون المركز الثاني والثالث في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. فاز المركز البحرين العالمي للمعارض بجائزة أفضل مركز بمساحة تتجاوز 10,000 متر مربع ضمن جوائز ميدل إيست إيفنت لعام 2026. ويعزز هذا الإنجاز مكانة مركز البحرين العالمي للمعارض كأحد أبرز الوجهات الرائدة في مجال المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى على مستوى المنطقة.
1: يواصل مركز البحرين العالمي للمعارض ترسيخ حضوره كوجهة إقليمية بارزة لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى بإمكانات متقدمة ومرافق مصممة لتلبية متطلبات صناعة الفعاليات الحديثة، وهو ما انعكس مجددا في حصوله على جائزة أفضل مركز بمساحة تتجاوز 10,000 متر مربع ضمن جوائز ميدل إيست إيفنت لعام 2026. ويعكس هذا التقدير الدولي ما يتمتع به المركز من بنية تحتية متطورة ومساحات مرنة وتجهيزات فنية وتقنية متكاملة تتيح له استضافة فعاليات بمختلف الأحجام والطبيعة، وتوفر للمنظمين والعارضين والوفود والزوار تجربة متكاملة وفق معايير عالمية. ويشكل المركز أحد المكونات الرئيسة لقطاع فعاليات الأعمال في مملكة البحرين من خلال استقطاب المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية وما يصاحبها من حركة للوفود والزوار، بما يسهم في تنشيط سياحة الأعمال وتعزيز القطاعات المرتبطة بصناعة الفعاليات. ومع هذا التقدير الجديد يواصل مركز البحرين العالمي للمعارض تعزيز حضوره على خارطة صناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة وترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة تنافسية قادرة على استضافة كبرى الفعاليات وتقديم تجربة متكاملة تواكب المعايير الدولية وتلبي تطلعات المنظمين والمشاركين.
0: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة سارة بحجي الرئيسة التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. أهلا بك أستاذة سارة، بداية ما الذي مثلته جائزة أفضل مركز بمساحة تتجاوز 10,000 متر مربع بالنسبة لمركز البحرين العالمي للمعارض، وما أبرز المعايير التي أسهمت في فوز المركز بهذا التقدير الإقليمي؟
2: يمسيكم بالخير، فخورين جدا بهذا الإنجاز وهذه الجائزة اللي ما تمثل فقط إنجاز لمنشأة من حيث الحجم والمساحة، بل هي تقدير لمسيرة مركز البحرين العالمي للمعارض وما حققه من سجل حافل بالنجاحات منذ افتتاحه أواخر 2022. استطاع المركز استضافة وتنظيم مجموعة واسعة من المعارض والمؤتمرات، الفعاليات الدولية والإقليمية وكذلك المحلية، واستقطب عدد كبير من العارضين والزوار والوفود من مختلف أنحاء العالم. وهذا الإنجاز العملي وما أثبته المركز من قدرته على استضافة فعاليات متنوعة وعلى مستوى

0: مستويات وأحجام مختلفة كان أهم عناصر هذا التقدير. كما أحد أبرز نقاط قوة المركز يتمثل في تنوع ومرونة مرافقه ومساحته الكبيرة، والأهم من ذلك كله حرصنا الدائم على تقديم تجربة عالمية المستوى لجميع عملائنا وشركائنا من خلال مرافق حديثة متطورة لها حلول مرنة ومستوى عالي من الجودة، ومع التركيز بشكل أساسي على فهم احتياجات المنظمين والعارضين والزوار وتلبيتها بأفضل صورة ممكنة. هذه الجائزة هي انعكاس لمجموعة متكاملة من العناصر: منشأة متميزة، مرونة المساحات، سجل ناجح ولله الحمد في استضافة الفعاليات،
1: نعم
0: جودة الخدمات، والأهم من ذلك ثقة شركائنا وعملائنا وفريق العمل اللي يقف خلف كل نجاح يحققه مركز البحرين العالمي للمعارض.
1: نعم طيب أستاذة سارة، هذه الجائزة تنضم إلى سلسلة من الجوائز الدولية والإقليمية التي حققها المركز خلال فترة وجيزة منذ افتتاحه. يعني برأيكم ما العوامل التي مكنت المركز من ترسيخ مكانته كإحدى أبرز وجهات المعارض والمؤتمرات في المنطقة؟
0: ما ساهم في ترسيخ مكانة مركز البحرين العالمي للمعارض هو عدم نظرتنا إلى المركز باعتباره مجرد مكان أو مساحة لاستضافة الفعاليات. حرصنا من البداية على تقديمه باعتباره منظومة متكاملة وحل شامل للمنظمين وللعارضين. اليوم منظمو الفعاليات يبحثون عن شريك قادر على دعمهم في مختلف مراحل تنظيم الحدث، وليس فقط عن قاعات أو مساحات عرض. عشان كذي قمنا بتطوير نموذج الخدمات المتكاملة، بحيث يجد المنظم تحت سقف واحد مجموعة واسعة من الخدمات والحلول اللي يحتاج لها لإنجاح فعاليته. طبعاً يشمل هذه الخدمات والمرافق المتطورة، الدعم التشغيلي والفني، الحلول التقنية، الحلول السمعية والبصرية، خدمات الطهي والضيافة، إلى جانب المرونة في التعامل مع مختلف متطلبات الفعالية، سواء كانت معارض تجارية، مؤتمرات أو فعاليات، أو حتى مناسبات خاصة. كما نحرص دائماً على تقديم خدمات بمعايير عالية ومستوى فاخر، لأننا نؤمن أن نجاح أي فعالية ما يعتمد فقط على جودة المكان، بل يعتمد على جودة التجربة الكاملة اللي يحصل عليها المنظم والعارض والزائر. نفتخر بوجود فريق عمل متكامل يتمتع بالخبرة والكفاءة والشغف من كفاءات وطنية شابة تعمل بشكل وثيق مع العملاء لفهم احتياجاتهم وتقديم حلول تناسبهم، ونحن نعتبر بناء الثقة مع عملائنا من أهم أولوياتنا، لأنهم شركائنا في النجاح، ولأنهم الثقة اللي تتحول في النهاية إلى شراكات طويلة الأمد وفعاليات متكررة.
1: نعم.
0: بإذن الله.
1: نعم طيب، كيف سينعكس هذا الإنجاز على استقطاب المعارض والمؤتمرات والفعاليات العالمية إلى مملكة البحرين؟ وأيضا ما هي الخطط المقبلة لتعزيز تنافسية المركز ورفع مساهمة قطاع سياحة الأعمال في الاقتصاد الوطني؟
0: طبعا مثل هالجوائز العالمية المرموقة تعزز من مكانة مركز البحرين العالمي للمعارض، وتعزز في الوقت نفسه من الصورة التنافسية لمملكة البحرين كوجهة قادرة على استضافة كبرى المعارض والمؤتمرات والفعاليات العالمية. لما يحصل مركز البحرين العالمي للمعارض على اعتراف من مؤسسات وجوائز متخصصة في قطاع الفعاليات، بيساهم هالشيء في منح المنظمين والشركاء الدوليين مزيد من الثقة، وبيعزز حضور مملكة البحرين على خريطة سياحة الأعمال، خصوصاً عندما يرتبط هذا التقدير بسجل حقيقي من النجاحات والخبرات في استضافة فعاليات دولية وإقليمية كبرى. بنواصل العمل في المراحل القادمة على تنويع ما نقدمه من فعاليات وخدمات وتجارب، مع التركيز بشكل أكبر على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع منظمي الفعاليات والمؤسسات والاتحادات الدولية. وبيتمحور هدفنا حول بناء علاقات مستدامة تساهم في جذب فعاليات متكررة وتطويرها على المدى الطويل. وبعد بنواصل الاستثمار في تطوير تجربة العميل ورفع مستوى جودة الخدمات، والاستماع بشكل مستمر إلى احتياجات شركائنا وتقديم حلول أكثر مرونة وتطور، لأن هدفنا الأساسي هو أن نكسب ثقة عملائنا ونحافظ عليها. نحن ننظر إلى هذه الجائزة كدافع مهم لمواصلة العمل والتطوير. طموحنا طبعاً دائماً الاستمرار في رفع مستوى تنافسية مركز البحرين العالمي للمعارض، ونعزز مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة لسياحة الأعمال، بما ينعكس إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية من السياحة، الضيافة، الطيران، وكذلك

0: تشكل خدمات لوجستية إلى التجارة والاستثمار والخدمات، بما يساهم في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لمملكة البحرين.
1: نعم السيدة سارة أبو حجية الرئيسة التنفيذية لهيئة البحرين السياحة والمعارض، شكرا لك. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور الجهاز الوطني للإيرادات خدمة طلب التسجيل أو تحديث البيانات ذات القيمة المضافة بهدف تمكين الخاضعين من تسجيل وتحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للجهاز الوطني للإيرادات. وفي هذا السياق أكدت السيدة رنا إبراهيم فقيه الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات أن تطوير الخدمة يأتي في إطار التزام الجهاز بمواصلة تطوير خدماته لضمان وصولها إلى أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تيسير المتطلبات التنظيمية للتسجيل في القيمة المضافة للخاضعين وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والفعالية، مضيفة أن إعادة هندسة الخدمة يعكس حرص الجهاز على تقديم خدمات أكثر مرونة وسهولة من خلال تطوير مسارات الخدمة وتحسين الإجراءات، بما يدعم سرعة الإنجاز، وذلك ضمن خطة الجهاز المستمرة لتطوير خدماته والارتقاء بجودتها. وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 131 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 من يناير الماضي و13 من أغسطس الجاري، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. في إنجاز مشرف لأبناء مملكة البحرين في المحافل القرآنية الدولية، حقق الحافظ بدر سائد مشعل ممثل مملكة البحرين المركز الثالث في الدورة 46 من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وذلك في الفرع الثاني المخصص لحفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملا. كما حققت أمة الرحمن بديع ممثلة مملكة البحرين المركز الثاني في الفرع ذاته ضمن منافسات القسم النسائي، وشهدت المسابقة التي تقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين مشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة من مختلف أنحاء العالم. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عبد الله عبد العزيز العمري مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. نرحب بك أستاذ عبد الله. بداية يعني حدثنا عن رعاية الملكية من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لحفظة كتاب الله وتعليمه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا من فضل الله تبارك وتعالى على مملكة البحرين أن حباها بحب القرآن الكريم وخدمة القرآن الكريم والمسارعة إلى كل المناشط والفعاليات المتعلقة بالقرآن الكريم، ويأتي جلالة الملك المعظم على رأس الداعمين والراعين لهذه الفعاليات القرآنية وهذه المناشط القرآنية، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدعمهم لكتاب الله تبارك وتعالى وبتشجيعهم على إقامة المسابقات القرآنية ورعايتها وفتح المراكز والحلقات القرآنية والعناية بالمصحف الشريف وكثير من المناشط والفعاليات القرآنية التي يرعاها جلالة الملك المعظم، من أهمها جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم التي يعني انطلقت في عهد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان طيب الله ثراه وفي عام 1996، ومضى على تأسيسها 30 عاما.
1: نعم.
2: والمسابقة تحظى برعاية كريمة من لدن جلالته ومسابقة القارئ العالمي، وكذلك رعاية كثير من المسابقات والمؤتمرات القرآنية المتعلقة بالقرآن الكريم. هذا جانب يعني جزئي من الاهتمام بالقيادة الرشيدة بتعليم كتاب الله تبارك وتعالى والتشجيع على دراسته والاهتمام بعلومه الشريفة.
1: ماذا يمثل لكم هذا الفوز؟

0: المراكز الأولى في المسابقة واستمرارية الفوز بمراكز متقدمة في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بشكل عام.
1: نعم، الفوز في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية، وهي من أقدم المسابقات القرآنية، عمرها الآن 46 سنة وتحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، يمثل بالنسبة لنا تقديرا موضوعيا مستحقا وخاتم تميز للسابقين البحرينيين الذين يشاركون في هذه المسابقة ويحصلون على مراكز متقدمة فيها، ويدل دلالة واضحة على أن المخرجات المتميزة للمراكز والحلقات القرآنية في مملكة البحرين ليست محصورة في المستوى المحلي وإنما انطلقت أيضا إلى العالمية. وعندما نقارن هذا الفوز يعني فوز آخر وكثير حققته مملكة البحرين في هذه المسابقات القرآنية وفي أكثر من دولة وفي أكثر من مجال، هذا يدل على أن التميز البحريني في مجال القرآن الكريم حاضر بقوة وبصورة لافتة، وأن هذا التميز ليس بجديد وليس يعني وليد اللحظة، وإنما هو امتداد لعقود من الزمن زادت على 3 عقود. فقط أريد أن أذكر هنا يعني للسادة المستمعين أن مملكة البحرين فقط حققت بالمركز الأول في مسابقات القرآن الكريم الدولية 19 مرة، وحققت المركز الثاني تقريبا 23 مرة، وحققت المركز الثالث 19 مرة. فإذا أردنا أن نجمع مراكز الفوز المعتمدة في مسابقات القرآن الكريم الدولية فسنجد أن مملكة البحرين قد حققت ما يقارب 100 مركز فوز في أكثر من 22 مسابقة قرآنية.
0: نعم.
1: وهذا إنجاز كبير حقيقة يعني لمملكة البحرين ولمتسابقيها.
0: نعم، طيب ما هي الجهود التي تقومون بها في وزارة العدل والشؤون الإسلامية لحفظة القرآن الكريم وأيضا تعليمه؟
1: نعم، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تهتم كثيرا بقضية تعليم القرآن الكريم وتيسير سبل تعلمه وتعديد البرامج الدراسية التي يلتحق بها الدارسون، لأن هذا هو التأسيس الحقيقي على قضية الارتباط بكتاب الله عز وجل لمختلف الفئات العمرية من الجنسين. ولذلك سنجد أن عدد مراكز حلقات القرآن الكريم في البحرين يعني تزيد عن 318 مركزا، وأن عدد الطلاب فيها يزيد على 40,000 طالب وطالبة ومن مختلف الأعمار، وكلها يعني هذه المراكز تخضع للإشراف والمتابعة المستمرة من إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتحيطها الوزارة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعدد كبير من الفعاليات والمناشط التربوية والثقافية التي تجعل بيئة تعلم القرآن الكريم في هذه المراكز بيئة جاذبة ومحببة للطلاب.
0: نعم.
1: ونتيجة لهذه الجهود سنجد أن هناك مخرجات متميزة، سواء خريجي القرآن الكريم، حفاظ القرآن الكريم الذين زاد عددهم على 1000 حافظ وحافظ لكتاب الله ممن اجتاز الاختبار النهائي في التي تقيمه الوزارة، إضافة إلى الآلاف من القراء الذين حصلوا على شهادات التلاوة وعلم التجويد في مراحل مختلفة.
0: نعم، نبارك لكم هذا الفوز المشرف السيد عبد الله عبد العزيز العمري مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا لك.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.
2: صور شعبية مع الباحث

مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ينقلنا من العصر الحاضر إلى ميراث الآباء والأجداد في الشعر والموال والفنون. الشاعر خليفة بن هلال الرميحي شاعر معروف من قرية جو جنوب البحرين، كان له اسم وشهرة خلال النصف الأول من القرن الهجري الماضي. في الحقيقة رغم البحث فلم نحصل على تاريخ ميلاده أو بالتحديد تاريخ وفاته كذلك، ولكن حسب المعلومات المتوفرة أنه شاعر مجيد وشاعر تبادل الشعر مع العديد من الشعراء أمثال الشاعر المعروف مصباح، وهذا الشاعر عاصر الشيخ عيسى بن علي الخليفة، وكذلك فترة من حكم الشيخ حمد بن عيسى بن علي الخليفة. أما القصيدة اللي بنستمع لها بعد شوي فهي للشاعر خليفة بن هلال الرميحي يخاطب صديقة اللي تبادل معاه الكثير من القصايد الشاعر مصباح. يقول خليفة بن هلال الرميحي: أسباب ما هيض غرامي عنودي عند الضحى يوم الخلايق لهاية، جيتهم غرا واصطفق بالجعودي، سلمت قال أهلا بضيف اللفاية. أسباب ما هيض غرامي عنودي عند الضحى يوم الخلايق لهاية، جيتهم غرا واصطفق بالجعودي، سلمت قال أهلا بضيف لفاية. قلت الوصل يا سيد غض النهودي، يا سيد الخفرات زين الحلايا، رد لي يقول أخاف تفضي سدودي ويصير في عرضي علوم وحشايا. له قلت أنا سدي بقلبي جحودي مكنون ما بين الضماير خفايا، الله يخون اللي يخون العهودي اللي يواعد في مكانه ولايا. قلت الوصل يا سيد غض النهودي، يا سيد الخفرات زين الحلايا، رد لي يقول أخاف تفضي سدودي ويصير في عرضي علوم وحشايا. له قلت أنا سدي بقلبي جحودي مكنون ما بين الضماير خفايا، الله يخون اللي يخون العهودي اللي يواعد في مكانه ولايا. جيته ولا عنيت عني الوعودي وأثره كذوب خان عذب الشفاية، جيته ولا عنيت عني الوعودي وأثره كذوب خان عذب الشفاية، لك بشتكي يلي لحالي ودودي يا منتهى شكواي زبن الحفاية، حالي نحل وازة كما وصف عودي، والعظام يا مصباح مني عراية، شفني مريضا مبطيا بالجهودي، وغصون قلبي يا نديمي ضماية، ضبي نطحني يا نديمي شرودي، وسط البدع ما داج وسط القراية، لك بشتكي يلي لحالي ودودي يا منتهى شكواي زبن الحفاية، شفني مريضا حالي نحل وازا كما وصف عودي، والعظام يا مصباح مني عراية، شفني مريضا مبطيا بالجهودي، وغصون قلبي يا نديمي ضماية، ضبي نطحني يا نديمي شرودي، وسط البدع ما داج وسط القراية، أقبل مخالفني زرقني بعودي، وعيا يعود في مكانه ولاية. أقبل مخالفني زرقني بعودي وأنا زرقته واختلفنا الهواية، أخطأ وأنا كسرت منه العضودي، وعيا يعود في مكانه ولاية. ركضت أنا برميه وقفة ينودي، جد حال من بيني وبينه رزاية. أقبل مخالفني زرقني بعودي وأنا زرقته واختلفنا الهواية، أخطأ وأنا كسرت منه العضودي، وعيا يعود في مكانه

0: ولا ركضتنا برميه وقف ينودي جد حال من بيني وبينه رزاي صوتنا له قال عسر نردودي عليك ما عندك الطرد يحذاي صفقت بيدي آه نزل خدودي أقفى ولسع في ضميري شواية صوتنا له قال عسر نردودي عليك ما عندك الطرد يحذاي صفقت بيدي آه نزل خدودي أقفى ولسع في ضميري كواية ما حلل الله كود ذبح الجهودي ما حلل الله كود ذبح الجهودي وذبح بلا سبه يسمى خطايا لحياي مقرون ولعيون سودي والعرف حازه من شليل السبايا وصلوا على المختار يا ذا القعودي اعداد ما تسعي المكة مطايا.
1: نقابل في دعز العب ضمير أمحال ما نعتبر فرق الندام أمحال بيني وبينك سدود بالقوام أمحال لما تعقالك عقلني بالغير يازي عقل واستوحت منهوب ولا لي من وجودي عقل تحكم علي صبر وتريد مني عقل هيهات نصبر على فرقك ذاك أمحال
2: تيهس باشيبا مني العقل والراي والشيب قد هو بدأ في عارضي والراي أحبابي أهل الوفا شنه العمل والراي شبي ترس عارضي والحال مني بلء لما انطريت النوى أهلي أجابا بلء عزو عزيز انسقط بين اللحد والبلء ظليت في بلوتي مالي صدي جبراي عبد الله بغمار
3: حسبي على الحب واجر الدم من عيني أرث بقلبي هموم والسبب عيني لو يبلغ الناي ويجعل منزل عيني متي متي متي متي يا محمد بنشوف ديرتهم ونشوف ذاك الألم نصوب ديرتهم أصبحت أشم الزهر من روض ديرتهم حتى يكف الدمع وهواي من عيني
4: محمد بن خليفة العماري ريم الدعاثير بطراف الغدير أردن يتمايلن مثل زهرات الربيع أردن حمر الشفاية تندن والخدود أردن سبحان منه خلق ذاك الجمال وحرس وخلى رموش الجفن فوق النواظر حرس قربت منه وقال ما نريدك حرس واخفن شبيه القمر عني بكم وردن
5: أمر من الله بلاني مصيب شيلوني وأنا طحت موه علي عار شيلوني إبليس هو قرني الملعون شيلوني من تابع إبليس لازم عقبته باطلة الشارشة في صلاته تنتقض باطلة يوم المحاسب تازي حجته باطلة وبقدرته عن لهيب النار شيلوني.

0: نستضيف هذه الليلة شاعر من شعراء البحرين المعروفين في مجال الشعر النبطي، له مشاركات عديدة من خلال الإذاعة والتلفزيون، ويسرني أن أرحب بالشاعر السيد علي بن السيد أحمد العبد القادر. مساك الله بالخير يا سيد.
1: مرحبا، مساك بالخير.
0: كيف حالك؟
1: الله يطول عمرك. شلونك؟
0: والله في ودنا أن نستغل هذا اللقاء وياك وناخذ بعض المعلومات من عندك عن بداياتك.
1: والله ما هنا جود عليكم، ولكن أنا ما عندي حفظ لهناك كمقصد الشعر، واللي حاصل إن شاء الله بنذي الواجب.
0: جزاك الله خير. كم عمرك الحين تقريب؟
1: الحين أنا 92 12.
0: مواليد 12؟
1: مواليد 12
0: طبعا. هجري؟
1: لا ميلادي.
0: ميلادي
1: إيه؟
0: مواليد 12 ميلادي.
1: مواليد إيه؟ نعم مواليد 12.
0: طيب
1: أنا أول يعني مواليد 12، في سنين ما كانت فيه مدارس مثل الحين ولا معلمين ولا، والحمد لله رب العالمين عشنا وركضنا مع العلم في كل محل، لكن ما هنا علم يعني لذاك الحد. قرآن الحمد لله وكتابة وحساب وهذا. بعدين قمت أنا أقرأ في كتب الشعر.
0: نعم.
1: ولا عندنا طريقة يعني غير الروح في وظائف ولا شيء، عملنا الطواشة والبحر ماش، وخاص أنا تولعت الشعر هاي.

0: وقمت أقول شيء مكسر ولا أعرف النبط أحسن ولا العربي أحسن ومتروج ولا هناك شعراء الأكبار أحسن مني يعني وبعيد علي مثل الشيخ إبراهيم الله يرحمه وعبد الله بن عيسى وعندنا بعد هذا بدهيش وفي شعراء في البحرين لكن ما نتصل بهم بس ولا عندنا رغبة لذلك الحي.
1: طيب عبي قبل تمشي في السالفة بداياتك يعني شلون تعلمت الشعر وشلون تقول درست أنت شنه الدراسة يعني مطوع مثل أو بروحك تعلمت
0: لا مطوع القرآن
1: نعم.
0: وكاتب للكتابة ومع التمرين والرغبة بالكتب أحكمت قراءة الكتب يعني ووالدي يبلن يعني من العلم اللي يعلمون النحو ومشاكلات ما قبضنا شيء كثير يعني.
1: طيب أنت مولود في الحالة ولا في
0: الحالة
1: في حالة نعيم؟
0: إيه نعم
1: في حالة نعيم.
0: إيه. طيب. أمي من محرين.
1: من محرين.
0: إيه جابت بعض إخواني.
1: نعم.

0: التمرين والرغبة بالكتب أحكمت قراءة الكتب يعني. ووالدي يجيب لنا يعني من العلم اللي يعني من النحو ومشاكلات ما قبضنا شيء كثير يعني.
1: طيب أنت مولود في الحالة ولا في
0: الحالة؟
1: في حالة نعيم.
0: اي نعم
1: في حالة نعيم.
0: اي طيب. أمي من محرّي.
1: من محرّي.
0: اي جابت بعض إخواني.
1: نعم.
0: في المحرّي.
1: نعم.
0: وأنا الأخير جابتني في الحالة.
1: في الحالة.
0: اي نعم.
1: طيب سيد أول قصيدة قلت كم عمرك؟
0: وعمري صغير أنا 12 سنة قلت قصيدة مكسر. لكن القصيدة
1: طبيعي شيء طبيعي أنه يكون مكسر يعني مو
0: لكن القصيدة اللي أحفظها أول يقول دن القلم ماشي والله ما أعرف شيء لكن
1: لو بيت أو بيتين شذي كنموذج يعني احنا نعرف ان اول بدايه ما بيكون الواحد فيها قوي ووزنه مستقيم لكنها نموذج يعني كل واحد علشان يقتنع ان البدايات تكون بصحيحة 100% لكن مع التمرين يصير الشعر احسن عنده
0: صحيح.
1: فنبي نسمع بيت او بيتين منها.
0: اي والله يعني ما احكم بيوت لو بديت بيت ويبتساني لا ما أعرفه ولا مكتوبة عندي.
1: طيب
0: يمكن في الديوان بعد عندك موجود.
1: ما علي جزاك الله خير. عندك واحدة غيرها من الأولين تذكر من القصيدة الأولية؟
0: القصيدة الأولية فيها نام الخلي هاي قصيدة يعني قديمة شوي.
1: نعم.
0: نام الخلي اللي من الشوب سالي وسهرت عيوني يوم لا عز تالي وقلبي على جمر الغضبات في لظى وصاليه من فرق المحبين صالي يقولون أهل البهرج الحب راحة ولا شفت نابه كون هم وغربالي تولعت فيه من شاقني زين الدلة ولا الظن يطري غير ذكرى على بالي حبيب إلي مني تذكرت وصله جرى الدمع من عيني على الخد همالي وقلبي حوى من لون الأشجان والجوع وجسمي ذوى من فرط شوقي وبالبالي إلي من هجرني كل راحة ومشقة وكل العنا والشين لي من دنا حالي أنا بخير لي منه جفاني وليدنا أنا بشر لي منه جفاني وليدنا أنا بخير لا تنشد ولا تسال عن حالي طويلة يعني ما
1: جزاك الله خير. لا خوش قصيدة.
0: نعم.
1: طيب أنت قلت مساء ذكرت البحر ركبت في البحر.
0: اي نعم.
1: انزين ايش مارست يعني بروحك ولا
0: بروحي.
1: قيس ولا سيب ولا
0: لا لا سيب وقيس ما في.
1: نعم.
0: من ابتديت أنا طواش.
1: طواش.
0: ويا إخواني.
1: نعم.
0: إخواني عندهم يعني خشب كل نيمي يعني وأنا أطوش بعد في نحن صغير وياهم.
1: نعم لكن البحر ما أثر على الشعر ما ذكرت البحر في شعرك
0: أثر
1: يعني تذكر لي نموذج يعني قولك على البحر يعني لا بدنا في قصيدة ذكرت البحر أو شيء
0: يعني خص البحر قصيدة تخص
1: لا
0: البحر
1: لا ما تخص البحر
0: إيه
1: لكن
0: لازم
1: شيء طبيعي أن المهنة تظهر في الشعر
0: لازم
1: نعم.
0: يقول فيه قصيدة عربية
1: نعم
0: يقول رأس البياض بعارضي فتوهمت وقضت بأن بياض شعري من كبر ما الشيب من كبر ولكن نمرين قد شاب راسي من مهاجمة الخطر كم ليلة قد بثت فيها ساريا ظلماء لا نجم يضيء ولا قمر بفيافي البحر المريع وموجه عال ويضحك من تصاريف القدر والريح تعصف والرفاق يلومني من حيث لا لوم يفيد ولا حذر وأمامي الهدف الآن لا لوم يفيد ولا حذر والليل شات كالح من برده وسماؤنا السحب الهواطل بالمطر وأمامي الهدف الذي من دونه قد يحجم وأمامي الهدف الذي من دونه ما قد ذكرته من المخاوف محتقر خلاص
1: صح
0: هاي البحر يعني
1: هذا انت اعطيتني نموذج هو شيء طبيعي ان الانسان بدون ما يحس
0: ايه؟
1: تظهر مهنته
0: نعم.
1: في شعره
0: ايه بعض ايه
1: شنو الاغراض اللي نظمت فيها غير الغزل او
0: والله

0: يعني في العز ما الإنسان لما يكون يعني عنده كرامة أو عنده تأنف من شيء أو يحب شيء ما يطاله قد يكون يقول الشعر بهالصفة هذه.
1: يعني أنت نظمت في الأنفة مثل ما قلت.
0: إيه نعم.
1: والغزل.
0: والغزل.
1: الرثاء ذكرت.
0: إيه والحكمة. والرثاء. والرثاء كذلك قلت لهم.
1: نعم.
0: إيه.
1: أنا خبر لك مرثية في الشيخ جاسم المهزع.
0: إيه.
1: ولك مرثيات قديمة أظن في.
0: إيه نعم.
1: في الوالد أظن.
0: لا لي مرثية في أخوي الكبير لأنه عالم الكبير. ديني.
1: نعم.
0: توفي الله يرحمه.
1: الله يرحمه. إيه. طيب.
0: نعم.
1: تحفظ منها شيء؟
0: شوي. يقول بكت الديار وحق أن تبكي دما من حيث أفقدها الزمان أنيسها، بكت المنابر بكت المساجد حسرة وتأسفا، وبكت منابرها لفقد خطيبها، وتعطلت كتب الحديث لفقد من يتلو على السماع حلو حديثها. لم ندري حق حياته في حياته كذي يعني طويلة ما حفظها
1: من زمان. أي سنة ذي تذكر؟ أي سنة تقريبا؟
0: أي والله السنة الله يسلم والله سنيات هجرية
1: هجرية
0: سنة الخمسين.
1: 50 هجري ما شاء الله. وين
0: قريب؟ هجري لا ميلادي.
1: ميلادي 50.
0: ميلادي 50.
1: طيب أنت مبين أنك نظمت الشعر النبطي.
0: إيه؟
1: والشعر العربي.
0: والعربي نعم.
1: إيش نظمت بعد موال لك؟ نظمت مواويل؟
0: إيه نعم عندي مواويل. مواويل لكن المواويل ما أعتني بها أحفظها.
1: ما تحفظها؟
0: أكتبها.
1: نعم.
0: المتابعة يعني حق الوضع والبحر. إيه.
1: طيب على هالمدة الطويلة أحد غنى لك شيء من قصائدك؟ حتى غنى؟
0: إيه إيه غنوا طبعاً.
1: نعم.
0: غنوا. إلا سمعت ثنتين. واحد يقول الله عزاه راح القلب من يفزع، ويرد قلب غدا للغي ثباعي، واللي في حب زين الدل ما يسمع، سكران في حب سيد الغيد ما يعي. هذا غناها واحد يماني في الكويت أخذها مني وسمعتها قلت اسمعها في البرنامج.
1: زين تحفظ منها أبيات تكملها؟
0: إي نعم
1: كملها عدها.
0: إي نعم.
1: الله عزاه.
0: الله عزاه راح القلب من يفزع، ويرد قلب غدا للغي ثباعي، واللين في حب زين الدل ما يسمع، سكران في حب سيد الغيد ما يعي. زين المحيا حسين الدل اللي فرع، يوضي سنا غرته في الليل شعاعي، خده كما البرق في جنح الدجا يلمع، وعيون ضبي الرباب الزول مرتاعي، وجديل يكفي عن الكمين والملفع، منه فواد المعنى صابه هلاعي. صادي من الصبر قلبي غب ما شرع، ما ترحموني ويسعي بين ساعي، يا ساعي بالوصل الله عسى تشفع، عند الذي هو الحبل الوصل قطاعي، ولا عسى لي شرحت الحال له يرجع، يرحم حبني لاح الورق ويلاعي. اللي لينام خالي البال ما يهجع، من حر فرقاك باكي نايح الناعي، واللي مجاري دموعه قرح المدمع، واللي فواد سوات الطار رماعي. قل له ترى ما عرف وياك ويش يصنع، ليه من دنا منك شبرن تنتزح باعي، حاير دليله ويقول لك تنكره مسرع، عقب الصداقه وعقب الزين شو الداعي، وقل له تراني وشوف الزول بس اقنع، ماني مثل ما سبق شحين وطماعي.
1: الثاني القصيده الثانيه اللي غنوها
0: يقول سحاب الحب. ذي
1: سحاب الحب
0: سمعتوها يغنونها بعد
1: من يغنيها؟
0: والله غنوها انا شويه.
1: طيب نبي
0: غناها برقبه والخلام. نعم
1: ايش برقبه؟
0: عيسى.
1: عيسى غناها؟
0: نعم
1: نعم. طيب نسمع منها أبيات على اللي تحفظ منها
0: إن شاء الله.
1: جزاك الله خير.
0: يقول كنت يعني بعد على ما قال مناسبات وهذا، ومثلك شراك رجال طيبين وتعاطف الشعر ويلحوني كل شيء. يقول سحاب الحب من قلبي تقشع، ولا لي في الهوى يا ناس مطمع، وكم راعيت والدلي جفاني، ومن طول اتجاهه ما تورع، انا لي من ذكرته سال دمعي، ولا منه علي سال مدمع، وهو اللي سبب الفرقه وجدم، وخله باتجاهي لين يشبع، وهذا الغي ما له حد واقصى، وبحر الحب كم غرق وطبع، تبعته ما وقف وعجزت منه، وحتى الطير لي من طار وقع، عرفت المساله وحنيت نفسي، وحققتها على ما فيه منقع، وطلقت الهوى 60 طلقه، لعل الصويح بي يسمع ويقنع، ولا والله

0: بدلته بغيره، ولكن من أكل ملزوم يشفع. يراويني الجفاوي يصد عني وهو يدري على النيبه مولع وكم ذا، قد شكيت الحب عنده ويشفهني ولا والله يسمع. ولا ودي أصرح بالذي بي أشوف الستر والكتمان أنفع. خليلي يا عديل الروح ثيبة أخبرك حجة الضيجات تنفع، تداركني وشف لي اليوم شوفة ومن غيرك بحل الضيق يفزع. ترى قلبي غديبه وانت بصرك، إذا ترضى بغير القلب نرجع. سبتني من لها في القلب منزل، مهات لي مشت قامت تدفع. سوات الغصن يزهيبه خضارة، وليهب الهوى لانو تهزع وجها كالقمر ليلة تمامة، إلي تم العشر بالضبط واربع. وسيف اللحظ لي منه خزرني، أحس الجوف من حده تقطع. تعالوا لي وشيلوني نازه، ذبحني وانهزم الروح يربع. حبيب ما رأت عيني مثيله، وكل الحسن في جسمه تجمع. السلام
1: عليكم. الله يسلمك، صح لسانك.
0: الله يسلمك.
1: غنوها كلها طويلة لو غنوا منها أبيات؟
0: لا ما أدري والله، غناها
1: أبيات
0: ما يكمل.
1: إيه لا طويلة ما يكمل.
0: إيه طويلة شو.
1: تذكر آخر قصيدة نظمتها؟
0: إيه لكني ما أحفظها.
1: قصيدة
0: في الحكمة يعني.
1: في الحكمة.
0: إيه.
1: ما تحافظ منها أبيات؟
0: إيه أبيات فيه. يقول جفني علامك ما تهنيت بنعاس، وعيون خالي البال وأسنان وعيس، ويا قلب يلي يدكبك فرطه وجاس، يا ويل قلب انشاغبت الهواجيس. لو كان بعض اللي بدالي على راس أجبال، أمسا للسواري مداهيس، كني على النسرين والجدي حراس، سهرا أعد الطالعات الكوانيس. وحيد ما عندي من الناس والناس، سميري المبري وبيض القراطيس، أبني قواف الجيل ساس على ساس، ما يثبت المبنى على غير تأسيس. وأصوغ نظم للدواوين نبراس، يشوق سمعه للذكاء والأحاسيس. واستودعه للي خلافي بكراس، جاز الآلي في بطون الكراريس. والدهر ماله في تماديه مرواس، مثل أثمان الخلق شاو مراويس. الطويلة ما حق
1: لا عزين اللي سمعناه فيه الكفاية.
0: الله يسلمك.
1: طيب سيد، في العادة يعني هم كل الناس، لكن بعض الشعراء في بداياتهم يتأثرون بشاعر ثاني، يعني يحفظون شعره ويعجبهم شعره، ومثل اللي يصير لهم مثل أستاذ، ولو أنه ساعات
0: صح صح.
1: نعم
0: كلامك مثبوت.
1: نعم أنت حصل لك ذا الشيء؟
0: لا والله في المبدأ ما حصل، في الأخير بن عبد الوهاب يعني حصلت صداقة مبتدية، وبعد رب العالمين وتوفى. بس
1: محمد بن عبد الوهاب.
0: محمد بن عبد الوهاب. صار هو اللي يعني عال علي مثلك شيء، وخليق وهذا يدعي يعني الناس اللي يبحثهم.
1: نعم.
0: ايه. واتصل بي في البحر هنا في البحر. ايه.
1: لكن ما صار بينك وبينه قصيد يعني تبادل؟ ما صار.
0: لا
1: ما أرسل لك ولا أرسل.
0: لا ما أرسل. لا.
1: وانت ذاك الوقت صغير.
0: ايه.
1: وهو من أسنانك ولا؟
0: من أسناني هو.
1: يعني كبرك.
0: يعني كبري تقريبا.
1: يعني هو أكبر منك.
0: لا أنا طواش وهو غيش، في جو البوت عود ما وياه لنفر واحد ما يبي الناس. يعني
1: طيب الشعراء اللي تبادلت وياهم يعني في البحرين، طرشت لهم قصيد وطرشوا له قصيد، من الشعراء؟
0: شو أقول؟ أنا قلت قصيد أول حق واحد اسمه السيد إبراهيم خليفة
1: مال الحيد.
0: مال الحيد.
1: نعم.
0: يقول الشعر لا بأس به، كتب لي قصيدة وهو في الهند هنا، طرش لي ورديت عليه قصيدة.
1: رديت عليه.
0: أي.
1: تذكر منها أبيات جليلة؟
0: إي والله أذكر منها. قل لها لما هللوا فوق المناير، وما ناح القميري في الزباير، وما هز الهوى غصن الليان، وما ناح رهبوا بالريح طاير. هلم بالخط واللي به لفاني، وحيا كاتبه بد العشاير، تلقيته وسر القلب شوفه، وانا ادي على شوفه بشاير. فعلى خاطر اللي به عناني، وجاره من هوى الخفرات جاير، شكى واللي بلي به مبتليني، وذبح البيض محدم فيه ثاير. الا يا شوق مجري الثنايا، شرايك في الذي بالراي حاير، ومنه ميت من بين لحيه، وينس في حشار روح السعاير. طويل تبغى اكمل؟
1: هو قصيدته ما تذكرها؟
0: لا والله عندي مكتوبه

0: عندك قصيدة السيد إبراهيم؟
1: هذا المكتوبة عندي.
0: وبعد من الشعراء التاليين أو الأولين؟
1: والله تنسيت بعد واحد حمد الهندي بتخبر الغواص من الأول عندنا، هذا خالي أنت تشعر وياه وأنا صغير.
0: ما شاء الله.
1: إيه.
0: ما تحفظ له شيء.
1: وحمود بن صباح الله يرحمه.
0: الشيخ حمود.
1: حمود الشيخ حمود جانا هناك وكان شاعر.
0: إيه
1: والله قال لي قصيدة ولا أذكر إلا قصيدة عربية بادلتها في ونسيت ثالثي. يقول أوحشت ما شلون. ما عندي حفظ مثل اللي قايل لي كان.
0: طيب الحين قبل نختم اللقاء وياك.
1: نعم.
0: نبي تودع المشاهدين بقصيدة أنا سمعتها من عندك.
1: نعم.
0: ألا يا الله يا محسن النفوس.
1: إيه.
0: نبي إذا في ختام لغات عليها
1: إن شاء الله. يقول ألا يا الله يا والي النفوس وعالم ما خفى تحت الرموس، أسالك عصمتي عن كل زلة طرف عداي للزلة حروس يعاديني الزمان بغير ذنب على النيدوم لو ضاع عكوس. يعاديني الزمان بغير ذنب على النيدوم لو ضاع عكوس، أطالب فيه مجد السالفين وأنا عن مطلبي ماني بعيوس. طرقت بهمتي باب المعالي العزم يشهد النجم الخنوس، وكم خضت المهالك والمتاعب وكم جبت الزيازي بالشموس، وكم أركضت مهر الجد شاوة ولكن طالعي نجمه نحوس، وكم خضت البحور الرايعات وجه الليل مسود عبوس، ورد حظ الفتى ما هو بعيب إذا عرضه عن العيب محروس، وإذا لا حظ لي إلا بذلي عسى حظي مدى عمري تعوس، وإذا ما نابني دهري وجار وعاداني وكشر بالضروس، جنحت الدرع صبري والجلادة وسامرني يا راعي والطروس. أنا ما أجنح لحق وسامرني يا راعي والطروس، وأنشيت المثايل كلمة خايل وجليها كما تجي للعروس، وعبيها ومليها معاني كما تملأ من الراحة الكؤوس. سقى الله الزمان اللي مضالي وانا بهدالهم طرب أنوس، مع ربع كرام طيبين عليهم حلة العليا لبوس، وأدناهم إلي مني رميت بسهمي صار لي وتر نقوس.

0: شاعر الحلقة هو الشاعر محمد بن عبد الله بن حبتور من مواليد عام 1921. كان والده بحار يعمل في البحر وترزق منه، وعلى هذه النشأة نشأ الشاعر وعمل في البحر مدة طويلة. تنقل في أعمال عديدة، كان آخرها حارس في مدرسة النعيم الإعدادية للبنين. تغنى للشاعر الكثير من المطربين، تغنى بكلماته، ومنهم المطرب يوسف فوني وعلي هزيم ومحمد راشد الرفاعي. ومن أشهر أغانيه الأغنية التي كان لها نصيب من الشهرة، تمنيت الصبا اللي راح يرجع ووطرا اللي مضى ليته يعودي. كذلك غنى له المطرب يوسف فوني أنا قلبي على خلي تولع، وأغنية أنا ويلي على خلي جفاني. محمد راشد الرفاعي غنى زرعت الطيب في بعض الأراضي اللي غناها وجددها المطرب إبراهيم حبيب. المطرب رحمة الذوادي حصل على الكثير من كلمات الشاعر وغنى منها يا وفي المد يا ناس الكرام، وغنى كذلك علام النوم عيا لا يجيني، وونيت أنا ونيت، ويا ناس حبيت واحد. هذه كلها من قصايد المرحوم محمد بن حبتور. الشاعر في حياته لم يكن له أي اسم أو أي شهرة بين الشعراء، وكذلك سلبت منه حقوقه الأدبية ولم يأخذ نصيبه من الشهرة حتى وفاته عام 1979. لقائنا هذا المساء مع الراوي أحمد محمد نعيمي يروي لنا بعض الذكريات عن بن حبتور. مساك الله بالخير
1: أبو عبد العزيز. كيف حالك؟
0: مثل ما سمعت نبي نتكلم عن بن حبتور الله يرحمه.
1: نعم.
0: شلون معرفتك؟
1: طول عمرك محمد بن عبد الله بن حبتور.
0: نعم.
1: حصل ما سلم كله في العمل معنا في المملكة أول في البحرين.
0: نعم.
1: وبعدين عملنا وياه تعاملنا وياه في
0: يعني عرفت المملكة. يعني عرفته وانتو كبار يعني على
1: نعم
0: كبار.
1: نعم.
0: يعني انتو صغار ما تعرفتوا
1: لا من أصغر تعرفنا وياه.
0: نعم.
1: وبعدين مثلا تقبل العمل.
0: نعم.
1: واتفقنا وياه في السعودية.
0: نعم.
1: العمل
0: ايش كان يشتغل هناك؟
1: عامل
0: موظف. عامل إيه. يعني هو ما يقرا ولا يكتب.
1: سلامتك لا يقرا ولا يكتب ولا شيء. كنا متولع الشعر ويقول الشعر
0: ويقول شيء على سدره يعني
1: على سدره.
0: اي نعم. إيه نعم.
1: في شعر مثلا الغزل، وفي شعر النصائح. نعم. في شعر كثير له.
0: نعم.
1: لكن بعضها تتعثر يعني تتعثر عني ما سجلت.
0: طيب يوم انتم في السعوديه
1: نعم
0: وتشتغلون معاه يعني ما مرت قصيده لها مناسبه او قصه او شيء؟

0: بين السلام كنا يوم واحد ذاك الوقت تو فاتحين إذاعة البحرين.
1: إذاعة البحرين.
0: إيه نعم.
1: وأنتم في السعودية.
0: إحنا في السعودية. أنا عندهم قطيفات يجيبها. إيه. عن يعني مثل قلنا وطلع من حياتنا الله يرحمه شيخ سلمان.
1: نعم.
0: نتكلم في الإذاعة.
1: نعم.
0: أول ما فتح.
1: أول ما فتحوا. إيه. نعم.
0: قلنا لعادة من حبتور يعني هات لنا قصيدة. قال عاد الحين تعبون قلنا الموجود. قال عاد مرحبا بصوت المنامة. حي صوت الميكروفون وحي منيانه كلامه تستمع لك الاذون والمطرب ينظم الحانه وكل ربعنا يرقصون.
1: ايه يعني هو كلامه شعبي هب
0: شعبي
1: هب صعب من النبط يعني الصعب.
0: لا وحده طال عمرك يقول فيها البارحه يوم اقبل الغالي.
1: هاي غزليه.
0: غزليه.
1: هذا نظامها هو في السعوديه هنا.
0: اي نعم.
1: شو يقول؟
0: يقول لا عقب ما جينا البحرين.
1: نعم.
0: وافى صديقه.
1: اي نعم.
0: حلت يقول البارحه يوم اقبل الغالي رحبت به 90 ترحيبه.
1: ترحيبه.
0: هو اللي نايم على بالي والغير انا والله ما ليبه.
1: ما ليبه.
0: حد بثنايا درب الافعالي حطيت انا جيبي مع جيبه.
1: نعم.
0: وشربت من ريجه عسل حالي ورويت قلبي من مطالبه. لا تلومني يا خالي البالي ما حد تخير في معازيبه.
1: مسكين يا صاج. انزين هو يوم البحرين شو اشتغل؟ عنده خبر
0: عنه. سلمتك الله مع الشيخ عزيز الله.
1: نعم.
0: اللي يشرب بحر.
1: نعم.
0: هو طباخ زين بعد.
1: نعم.
0: ايه.
1: انا لحقت عليه في المدرسه يشتغل.
0: ايه نعم. بعدين عقب ما هد البحر الشيخ عزيز الله اشتغل في الناطور في المدرسه.
1: هذا لين توفى وهو ناطور
0: في المدرسه. ايه نعم في مدرسه نعيم.
1: احد غنى له من المطربين؟
0: ايه نعم كثير الله يسلمك منهم فوني.
1: نعم.
0: قصيدة اللي يقول فيها قصيدته اللي يقول فيها تمنيت السبيل اللي راح يرجع وتر اللي مضى ليته يعودي
1: يعودي.
0: هنا
1: هذه لهوة.
0: هاي لا هنا.
1: وبعد أظن في واحدة ثانية غناها فوني أظن
0: فوني وحق عطى علي هزيم.
1: علي هزيم غناها
0: كثير بعد له وايد له.
1: محمد الرفاعي. محمد
0: الرفاعي نعم عطى كثير.
1: هذه زرعة الطيب في بعض الأراضي اللي غناها إبراهيم حبيب بعد.
0: نعم.
1: مغنينها من قبل.
0: من قبل.
1: نعم. الرفاعي.
0: أي نعم هاي له.
1: هاي له بعد.
0: اي نعم.
1: زرعة الطيب في بعض الأراضي.
0: ولا أنا ظنيت في الزرع بخسر.
1: اي وزرع اللي زرعته.
0: ما نفعني أنا أسقيه وعمالي صغار. اي نعم. وسلم كله عنده بعد في الهزل.
1: عنده الهزل.
0: الهزل اي.
1: حق الضحك والغشمرة.
0: حق الغشمرة.
1: اي.
0: يوم من الأيام احنا قاعدين سوالف على البحر وعلى هذه.
1: نعم.
0: فندوشين العذاب.
1: نعم.
0: وعاد يقول يا راشد من عندنا فوق خثاق. فارفة من صوب ينبه تباريه حاضر على برقه وباره العراق راعي القلم في حاجة الحبر يشريه جيت البزيمي حاير في وسط مسلاق متحير كل سمة عند قاضي.
1: ثلاث أبيات بس اللي تحفظها.
0: اي بس اللي حفظنا منها يعني.
1: ما الضحك وما الغشمة.
0: اي نعم سلمك الله ما الأول هزلي بس.
1: لكن هو في ناس تحافظ شعره وتحافظ كلماته هذه يعني.
0: اي والله في هو عنده ناس كلها طقوهم يعني غنوهم.
1: غنوهم.
0: منهم المطربات.
1: نعم.
0: اللي غنوا هذه
1: الشعبيه.
0: الشعبيه نعم.
1: طبلات.
0: طبلات.
1: غنوا له بعد.
0: اي كلها اغلب اغانيهم كلها منقوله.
1: عندك معرفه عنه اذا تزوج او ما تزوج؟
0: تزوج طال عمرك هو.
1: ايه؟
0: هو كبير في السن متزوج
1: ما يعتبر
0: بس ما يعتبر. سلامتك.
1: اي الله يرحمه.
0: نعم.

يا زين، حبك بين الأضلاع مدفون، وأنا الذي مفتون بك من زماني، قلبي أخذته يريش العين بالهون، وأنت الذي لك في ضميري مكاني. ما شفت أنا في الناس شرواك مزيون تفداك، يا زين البنات الزياني، فضلك وصل واليوم أنا صرت مديون، وبالله أتمم ما نطق به لساني. مخوفتي إلا من الواش يدرون، ولا ترى حبك وكيد براني جفني جفاه النوم من يوم تجفون.

الدمع من عيني مسيله غثاني من شاف حالي قال لي انت مفتون ويرد لي ويرق لي كل صاحب اللي راني ما همني دين ولا اني بمديون وما همني غيرك عشير جفاني ما شفت انا للحب يا زين معون غيرك وعلام الخفا والبياني وش عاد لو قالوا لي الناس مجنون في سبتك كل العذل ما نهاني وش عاد انا لو مت يا زين ممنون مالي سوى شيء بهالله بلاني عساك عساك ما تقطع المنبات مغبون يرجي وصالك عقب نوم الهداني يا ابو خدود كنا هالهم مصيون ونبيس من فيه العسل والجماني وخشم كسيف الهند بيديك مسنون وعيون مقباسين فيها افتتاني وساق كساق الموز في الظل مكنون ونهود كالتفاح بيدين جاني اسلمت يلي صوبك القلب مشطون يلي القلب المنكسر مومياني اطلب من اللي دبر الخلق والكون نعيش انا وياك طول الزمان وحذرك يا العذب اياك لا تخون ما احب انا الخاين ولو من اخواني ولا تظن انظر الى الغير بعيون فيك الطمع يا سيد كل الاحساني حسن بن صالح الرويعي.

صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت؟ وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
3: إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إعداد محمد مزيد، تقديم يوسف جوهر ومحمد مزيد، تنفيذ أحمد العبادي. إذاعات عربية يخرجه لكم سالم الراشد.
4: أهلا ومرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام مع برنامج لوحات شعبية، والذي نتناول من خلاله كل ما يهم الفنون الشعبية والزجل والأهازيج الشعبية. التراث الشعبي أو الفنون الشعبية أو الفولكلور هو مجموعة من الفنون القديمة والقصص والحكايات والأساطير، إلى جانب الثقافة المادية والفنون التشكيلية المنحصرة ضمن عادات وتقاليد مجموعة سكانية معينة في بلد ما. شمل الفن الشعبي جميع أشكال الفنون المرئية التي تصنع في سياق الثقافة الشعبية، وتختلف التعاريف، لكن عموماً يكون لهذا العمل فائدة فعلية عوضاً عن كونه مجرد عمل تزييني. يتدرب صانعو الفن الشعبي عادة ضمن تقليد شعبي عليه، لا ضمن تقليد الفن الرفيع للحضارة، وغالباً ما يكون هناك تداخل أو أساس متنازع عليه.

تختلف أنواع الأعمال التي يغطيها المصطلح اختلافاً كبيراً، ولا سيما بأنها تقاس عبر أصناف الإنتاج الثقافي المتنوعة بناءً على استخدامها في أوروبا حيث نشأ المصطلح. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تطور في الغالب وفقاً لخطوط مختلفة تماماً. نبقى معكم اليوم مع أحد الفنون الأوروبية وآلات العزف الأسكتلندية وفلكلور العزف على آلات النفخ التي ما زالت إلى الآن تعزف بنفس الآلات والأسلوب التراثي القديم.

تعد الفنون الشعبية متجذرة وتعكس الحياة الثقافية للمجتمع، وهي تشمل مجموعة من الثقافة التعبيرية المرتبطة بمجالات الفنون الشعبية والتراث الثقافي. يشمل الفن الشعبي المادي أشياء صيغت واستخدمت داخل المجتمع التقليدي، ويشمل التراث الثقافي غير المادي أشكالاً مختلفة مثل الموسيقى والرقص والهياكل السردية. طورت كل تلك الفنون الملموسة وغير الملموسة لتلبية حاجات حقيقية، وبمجرد أن يفقد هذا الغرض العملي أو ينسى فلا يوجد سبب لمزيد من الانتشار ما لم يكن العمل أو الإجراء مشبعاً بمعنى يتجاوز الطابع العملي الأولي. تتشكل هذه التقاليد الفنية الحيوية والمتجددة

باستمرار من خلال القيم ومعايير التميز التي تنتقل من جيل إلى جيل، وغالباً ما تكون داخل الأسرة والمجتمع من خلال العرض والمحادثة والممارسة. خصائص القطع الفنية الشعبية. القطع الفنية الشعبية هي المجموعة الفرعية من الثقافة المادية، وتشمل الأشياء التي تختبر من خلال الحواس ومن خلال الرؤية واللمس، كما هو الحال مع كل الثقافات المادية. يمكن التعامل مع هذه الأشياء الملموسة وإعادة تجربتها بشكل متكرر وكسرها في بعض الأحيان، إلا أنها تعتبر أعمالاً فنية بسبب التنفيذ الفني الماهر للشكل الحالي والتصميم. وقد تظهر المهارة في دقة الشكل أو زخرفة السطح أو في جمال المنتج النهائي مثل الفن الشعبي. تتشارك هذه الأعمال في العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من القطع الأثرية للثقافة المادية. الفنانون الشعبيون. تصنع المادة من قبل حرفي واحد أو فريق من الحرفيين. يعمل الحرفيون والنساء في إطار ثقافي راسخ، غالباً ما يكون لديهم أسلوب يمكن التعرف عليه وطريقة في صناعة القطع الخاصة بهم، ما يسمح بالتعرف على منتجاتهم مع نسبها إلى فرد واحد أو ورشة عمل. وضح ذلك في الأصل من قبل ألويس ريجل في دراسته التي جاءت بعنوان الفن الشعبي والاجتهاد المنزلي والصناعة المنزلية، والتي نشرت في عام 1894. شدد ريجل على أن اليد الفردية ونوايا الفنان كانت كبيرة حتى في الإبداع الشعبي، ومن المؤكد أن الفنان قد يكون ملزماً من قبل التوقعات المرجوة منه في المجموعة التي يعمل بها ضمن إطار معايير الأشكال والاتفاقيات المنقولة، لكن الإبداع الفردي والذي يتضمن الخيارات من الناحية الجمالية الشخصية والبراعة الفنية أنقذ التقاليد المستلمة أو الموروثة من الركود وسمح لها بالتجديد في كل جيل. يلعب الابتكار الفردي في عملية الإنتاج دوراً مهماً في استمرار هذه الأشكال التقليدية، وما يزال العديد من تقاليد الفن الشعبي مثل المجهولات الحرفية ووضع صور الزينة في إطار ونحت الزخرفة مستمراً بالازدهار أثناء ظهور أشكال جديدة باستمرار. كثيراً ما يتعلم الفنانون الخارجيون المعاصرون بأنفسهم، لأن عملهم غالباً ما يتطور في عزلة أو في مجتمعات محلية صغيرة في جميع أنحاء البلاد. ضم متحف سميث سونيان للفنون الأمريكية أكثر من 70 فناناً شعبياً متعلماً ذاتياً، وعلى سبيل المثال طور أليتو كاريكا، وهو فنان مشهور ومعترف به دولياً للسكان الأصليين، طور أساليبه الخاصة دون تدريب أو توجيه احترافي. الصناعة اليدوية. تنتج جميع التحف الفنية الشعبية في عملية إنتاج واحدة، تصنع كقطعة واحدة فقط في وقت واحد، إما باليد أو بمزيج من أساليب اليد والآلات، فهي ليست إنتاجاً شاملاً، ونتيجة لهذا الإنتاج اليدوي تكون كل قطعة على حدة فريدة من نوعها، ويمكن تمييزها عن القطع الأخرى من نفس النوع. في مقالته عن الأشياء الشعبية يشير عالم الفلكلور سايمون برونر إلى أنماط ما قبل التصنيع للإنتاج، لكن ما تزال القطع الفنية الشعبية تصنع كقطع فنية فريدة من قبل الحرفيين المهرة. يميل مفهوم الصناعات الشعبية

الشعبية إلى التشديد على أفضلية تصنيع المصنوعات اليدوية على المصنوعات الآلية. وتدل الصناعات الشعبية على وسيلة الإنتاج المشترك الصنعي مسبقاً، حيث كانت المعارف والمهارات شخصية وتقليدية. وهذا لا يعني أن جميع الفنون الشعبية قديمة، فهي ما تزال تصنع يدوياً في العديد من المناطق حول العالم. مستمعين الكرام، سوف نأخذكم في رحلة عبر الزمن والثقافات في تاريخ الآلات الموسيقية، حيث تعتبر الآلات الموسيقية جزءاً حيوياً من تاريخ البشرية. فمنذ العصور القديمة استخدم الناس الآلات الموسيقية للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع العالم من حولهم. تتنوع الآلات الموسيقية في أشكالها وأحجامها وأصواتها، وتمتد عبر ثقافات مختلفة حول العالم. وسنكتشف من خلال هذه الرحلة، رحلة الآلات الموسيقية عبر الزمن والثقافات، الكثير والكثير، وسنلقي نظرة على تطورها وتأثيرها على الموسيقى والثقافات. العصور القديمة. تعود بدايات الآلات الموسيقية إلى العصور القديمة في مصر القديمة، حيث استخدم المصريون آلات موسيقية مثل العود والأربيع والطبول لأغراض دينية وترفيهية. وفي اليونان القديمة كانت الآلات الموسيقية تلعب دوراً هاماً في المسرحيات والحفلات الموسيقية. وفي الهند القديمة تطورت آلات موسيقية معروفة مثل السيتار والطبلة وغيرها من الآلات. العصور الوسطى. شهدت العصور الوسطى تطوراً كبيراً في صناعة الآلات الموسيقية، وظهرت آلات موسيقية جديدة مثل العود والقيثارة، كما تم تطوير آلات موسيقية ميكانيكية مثل آلة الرنين وآلة الأرجون والناي الميكانيكي. وتم استخدام هذه الآلات في الموسيقى الكلاسيكية والدينية وفي المحاكاة الصوتية للآلات الموسيقية الأخرى. العصور الحديثة. في العصور الحديثة، ومع تقدم التكنولوجيا والابتكار لأدوات جديدة في صناعة الآلات الموسيقية، تم ابتكار البيانو والجيتار والكمان والساكسفون والطبول الإلكترونية إلى جانب الأجهزة الإلكترونية الموسيقية. وقد تأثرت الآلات الموسيقية بالتطورات التقنية والتغيرات الاجتماعية والثقافية، وأصبحت متنوعة أكثر من أي وقت مضى. الثقافات المختلفة. تختلف الآلات الموسيقية من ثقافة إلى أخرى، وتعكس التراث والتقاليد لكل مجتمع. وعلى سبيل المثال، في الموسيقى التقليدية الهندية نجد آلات مثل السيتار والتابلا والشناي التي تعزف دوراً رئيسياً في إنشاء المقامات الموسيقية الهندية المعقدة. أما في الموسيقى التقليدية اليابانية، فإن آلات مثل الشاميسن والكوتسو والتايكو تحظى بشعبية كبيرة. فتاريخ الآلات الموسيقية يمتد عبر العصور والثقافات، وهو جزء لا يتجزأ من تطور الموسيقى وتعبير الإنسان عن نفسه. فمنذ العصور القديمة حتى العصر الحديث، تطورت الآلات الموسيقية من البساطة إلى التعقيد، ومن التقليدية إلى الحداثة. وتلعب الآلات الموسيقية دوراً حيوياً في تشكيل الهوية الثقافية للشعوب والتواصل الإنساني عبر الزمن والمسافات. إنها رحلة مثيرة ومدهشة لاكتشاف تنوع الآلات الموسيقية وتأثيرها العميق على الموسيقى والثقافات.

0: مستمعينا الكرام، ما زال الحديث مستمراً في برنامج لوحات شعبية حول الفنون الموسيقية والشعبية الفلكلورية حول العالم، ونأتي بكم إلى التأثير على دمج الفن، فقد ألهمت الأعمال الفنية الشعبية والأساليب والزخارف العديد من الفنانين. على سبيل المثال، استلهم بابلو بيكاسو من المنحوتات والأقنعة القبلية الإفريقية، في حين استلهمت ناتاليا غونشاروفا وغيرها من مطبوعات شعبية روسية تقليدية تسمى لوبوكس. وفي عام 1951 نظمت الفنانة والكاتبة ومنظمة المعارض باربارا جونز معرض العيون السوداء وعصير الليمون في معرض وايت تشابل في لندن كجزء من مهرجان بريطانيا. عرضت إلى جانب ما نشرت الفنون البسيطة والأشياء الاستهلاكية الشعبية المنتجة على نطاق واسع جنباً إلى جنب الفن المعاصر في مرحلة مبكرة من تعميم فن البوب في بريطانيا. نأتي معكم الآن إلى المنظمات الداعمة للموسيقى والآلات الموسيقية والثقافة والفنون. تعترف الأمم المتحدة بالتراث الثقافي وتدعمه في جميع أنحاء العالم، وخاصة اليونسكو، بالشراكة مع المنظمة الدولية للفنون الشعبية، وتتمثل مهمتها المعلنة في مزيد من الفنون الشعبية والثقافة والعادات في جميع أنحاء العالم من خلال تنظيم المهرجانات وغيرها من الأحداث الثقافية، إلى جانب التركيز على الرقص والموسيقى الشعبية والأغاني الشعبية والفنون الشعبية. والهدف هو تعزيز التفاهم الدولي والسلام الدولي من خلال دعم التبادلات الدولية لمجموعات الفن الشعبية، وأيضاً تنظيم المهرجانات وغيرها من الأحداث الثقافية. لا يمكن لأي فن من الفنون أن يستمر عبر الزمن إلا بوجود داعمين له، لذلك قامت عدد من الدول بعمل مهرجانات سنوية لإنعاش تلك الفنون، ونذكر منها مهرجان أدنبرا للفنون، وهو أكبر مهرجان يدعو للفنون عامة. وسنبقى معكم الآن مستمعين الكرام في ضيافة هذا التقرير.
1: طائرات من كل صوب وحد، قطار تلو الآخر كل 5 دقائق يتوقف لإنزال مئات من الركاب، كل فنادق المدينة ممتلئة ومحجوزة كافة غرفها، زوار من داخل وخارج بريطانيا ما لا يقل عن 2 مليون زائر. الحياة تدب في شوارع أدنبرا من جديد، والسبب مهرجان أدنبراز فينج، أكبر مهرجان للفنون في العالم. في كل عام خلال شهر أغسطس ولمدة 25 يوماً متتالية، تستضيف أدنبرا مهرجان الفنون بأكثر من 55,000 عرض فني و20,000 فنان من شتى أنحاء العالم. هذا المهرجان أسس بعد الحرب العالمية الثانية كبديل لمهرجان أدنبرا الدولي وكوسيلة لإنعاش الفنون، وخاصة بعد الدمار الذي تسببت فيه الحرب. فابتداء من العام 1947 تحول المهرجان ليصبح عادة أدنبرا السنوية التي لا تتوقف، إلى أن أخمدته حرب الكورونا وعلق تنظيمه عام 2020، لكنه يعود لنا ببريقه هذا العام مع إجراءات صحية أكثر صرامة. يتضمن مهرجان الفرنج كل العروض الفنية التي يمكنكم توقعها من غناء، مسرح، رقص، تمثيل، عروض سيرك وأوبرا، وفنون خطابة وعروض كوميديا. وما يميز هذا المهرجان هو أنه قبلة تستقطب الجماهير من كل أنحاء العالم، حيث يتيح الفرصة لأي شخص من أصحاب الفنون للالتحاق به وتقديم

0: العروض فيه بصرف النظر إن كان من الهواة أو من مشاهير الفنانين.
1: هوية المدن الثقافية يشكلها التاريخ والفن، ولا يصح أي حديث عن مراكز الثقافة في العالم دون أن تكون إدنبرا بمهرجانها الأكبر للفنون وتقاليد سكانها المميزة والعريقة في صدارة ذلك الحديث.
2: مستمعينا الكرام، ما زال الحديث مستمرا في برنامج لوحات شعبية حول الفنون الموسيقية والشعبية الفلكلورية حول العالم، وحول الجهود العربية لإنعاش الفنون التراثية. قامت عدد من الدول بعمل ندوات وملتقيات نقاشية حول الأسباب والحلول في دعم المواريث الشعبية، ومن الأمثلة على ذلك الملتقى الدولي الذي جاء بعنوان إعادة التفكير في مستقبل الفنون والتراث الإسلامي، والذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة. ونبقى معكم الآن مستمعين الكرام مع هذا التقرير من قلب المؤتمر.
3: تزامناً مع اليوم العالمي للفنون الإسلامية وبهدف زيادة الوعي بها والتعريف بإسهاماتها الحضارية، عقدت جامعة الشارقة الملتقى الدولي بعنوان إعادة التفكير في مستقبل الفنون والتراث الإسلامي، نظمته مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين التابعة للجامعة، ضمن أنشطة ملتقاها العلمي الدولي السنوي المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في المنطقة العربية أيكروم الشارقة، في إطار برنامجه الدوري الملتقى العربي للتراث الثقافي. يهدف الملتقى إلى توفير منصة لمناقشات متعددة التخصصات حول الموروثات الفنية والمعمارية الإسلامية في الحاضر والمستقبل، وتسليط الضوء على كيفية تطور الفنون الإسلامية، إلى جانب استعراض الخبرات النظرية والعملية.
4: هذا الملتقى يعد من الملتقيات المهمة لإعادة التفكير في الفنون الإسلامية وفي التراث العربي الإسلامي، وبالتالي هناك دعينا عدد من العلماء المعروفين، أحدهم من كامبريدج والثاني من بوسنة والهرسك، وبعض العلماء والمؤرخين الذين موجودين في الوطن العربي. فبما أنه جامعة الشارقة تطرح طيف من البرامج الأكاديمية المعروفة لمختلف التخصصات حسب سوق العمل، فموضوع التراث والفنون الإسلامية أيضا ضمن برامج جامعة الشارقة من خلال كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الفنون الجميلة.
5: هذا المؤتمر يأتي ضمن شراكة وطيدة بين منظمة إيكروم في مقرها في الشارقة اللي هي بخدمة الدول العربية وجامعة الشارقة. واحدة من الأنشطة الهامة التي نقوم بها مع الجامعة هي الملتقيات الفكرية، وهذا واحد منها. فضمن سياق أو ضمن إطار ملتقانا أو الملتقى العربي للتراث الثقافي الذي أقامته الإيكروم منذ عام 2018 تحت رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله، اليوم نقوم بالملتقى الثالث على التوالي في هذه السنة بالشراكة مع مؤسسة الشارقة تاريخ الفنون والعلوم عند العرب والمسلمين.
2: لا يزال الفن الفلكلوري يحمل في طياته رمز وهوية الوطن الذي ينطلق منه، فهو مصدر اعتزاز لكل مهتم في تاريخ الأوطان إلى جانب الفنون والتراث الشعبي. وأصبح هناك مؤتمرات سنوية تجمع المبدعين والفنانين وتقوم بتكريمهم في مجالاتهم المختلفة اعتزازاً بما قدموه وأبدعوه وطوروا في مجالهم الفني. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام برنامج لوحات شعبية. نلقاكم على الخير والمحبة دائما، وحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وحفظه. في أمان الله.

كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: يوسف جوهر، محمد مزيد، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجه لكم سالم الراشد.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. مسجد الخميس
2: في عام 692 للميلاد بني مسجد الخميس كواحد من أقدم المساجد في العالم العربي، وقد انفرد هذا المعلم الإسلامي

0: إمارتيه التوأمتين مما جعله لافتاً لأنظار العابرين. تعود بعض أساسات المسجد إلى القرن الحادي عشر، كما أعيد ترميمه في القرنين الرابع والخامس عشر حيث شيدت المنارتان.
1: معالم من البحرين.

الشوق ما له عمر يفنى وينعاد، له في الضلوع انعاد وانغاب رجفة، مع كل فرقة له ورا الجفن ميلاد، وماتت الفرقة لقى الشوق حتفة، جيت اقتل الفرقة من بلاد لبلاد، مل الطريق يشيلني فوق كتفة، وانا بعد مليت من كثر مرتاد، هالشارع اللي كان لك فيه شرفة، تضمى عيوني شوفك وتشبع سهاد، عي الزمن يقطع ضماها برشفة، لا وجهك اسقاها ولا ذاقت رقاد، ما غير طيفك طيفك اللي أعرفه، كنه ضبي وعيوني ظلال صياد، يجفل قبل يرتد للجفن طرفه، مشكلته انه كل ما اشتقت يزداد، حتى ملا جدران وقتي وسقفه، واصبحت اشوفه فول الغيم لا جاد، وفقص الشفق لا طاحت الشمس خلفه، فالارض لا نامت عقب صوت رعاد، وفي كل شباك انصحت منه درفه، اتعبت طيفك لوم واللوم ما فاد، ويوم الأمل في شوفتك مات نصفه، نويت أسافر عنك بجروح جداد، وعمر من أوراق الزمن حان قطفه، نويت لكن جابني الشوق من قاد، وجابك حنينك والزمن سال عطفه، شفتك تبسم لي خجل مدري عناد، وفي نظرتك شوق من الظلم وصفه، حسيت كني طفل وعيونك عياد، يا عيد يلي له ورا الصدر رجفة، سمى اللقى صدفة وسميه ميعاد، أنا انتظرتك وانت مريت صدفة.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتبادل التهاني مع رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه.

0: سمو الشيخ خالد بن حمد يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية لمعسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة، ويعرب عن اعتزازه بما شهده من التزام وانضباط وروح وطنية عالية.
1: رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة يطلعان على عدد من المشاريع والمبادرات الرقمية الجديدة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
0: على مدار 6 أسابيع حافلة بالإبداع والابتكار، ازدادوا الستار على فعاليات النسخة 15 لمدينة شباب 2030 وتكريم المشاركين المتميزين في مختلف البرامج.
1: وفي إنجاز جديد، مركز البحرين العالمي للمعارض يفوز بجائزة أفضل مركز بمساحة تتجاوز 10,000 متر مربع ضمن جوائز ميدل إيست إيفنت.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
1: ورفعت سموها إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه. وأكدت سموها حفظها الله بأن هذه المناسبة هي مناسبة وطنية غالية نحتفي بها هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، بالتزامن مع إعلان جلالته عام 2026 عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، بما يعكس عمق الامتداد التاريخي للدولة البحرينية ويؤكد استمرارية النهج الوطني الراسخ في بناء المؤسسات وترسيخ دعائم التنمية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم ورؤيته المستنيرة. واستذكرت صاحبة السمو في هذه المناسبة الوطنية المضيئة بكل اعتزاز ما تحقق من إنجازات نوعية للمجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه بأمر جلالته السامي، حتى غدا أبرز المؤسسات الوطنية التي أسهمت في ترسيخ مكانة المرأة البحرينية وتعزيز دورها كشريك أصيل في مسيرة التنمية الشاملة. فقد أصبح المجلس نموذجا مؤسسيا رائدا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في صياغة السياسات وإعداد الاستراتيجيات واقتراح التشريعات وإطلاق المبادرات والبرامج التي عززت تمكين المرأة والأسرة البحرينية، مستندا إلى رؤية جلالته الملكية السامية التي أرست نهجا حضاريا جعل الاستثمار في الإنسان وتمكين المرأة ركيزة أساسية في ركائز المشروع الإصلاحي. كما أعربت سموها لجلالة الملك المعظم عن بالغ الفخر بما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة مرموقة وما حققته من نجاحات وإنجازات في مختلف مواقع المسؤولية والعطاء حتى أصبحت نموذجا للكفاءة والتميز على المستويين الوطني والدولي بفضل رعاية جلالته الكريمة ودعمه المتواصل وما تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة الابن البار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من تنفيذ للرؤى الملكية السامية عبر سياسات وبرامج وطنية عززت مبدأ تكافؤ الفرص ورسخت الشراكة المتوازنة بين المرأة والرجل ووسعت أفاق مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية وصنع القرار. وقالت سموها في البرقية: وإذ نحتفي بمرور 25 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة فإننا نستحضر بكل تقدير ما تحقق من مكتسبات وطنية أصبحت جزءا أصيلا من مسيرة البحرين التنموية، ونعاهد جلالة الملك المعظم باستمرار المجلس في أداء رسالته الوطنية بكل إخلاص ومسؤولية من خلال تطوير المبادرات النوعية وتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ومواصلة العمل على استشراف المستقبل بما يواكب أولويات التنمية الوطنية

0: ويترجم رؤية جلالته السامية نحو ترسيخ مكانة المرأة البحرينية شريكا فاعلا في بناء الوطن والإسهام في ازدهاره وتقدمه، وأن يظل المجلس الأعلى للمرأة كما أراده جلالة الملك المعظم منذ تأسيسه مؤسسة وطنية رائدة تواصل البناء على ما تحقق من إنجازات وتعمل بروح المسؤولية والابتكار لترسيخ نموذج بحريني متقدم في تمكين المرأة وصون الأسرة وتعزيز قيم العدالة وتكافؤ الفرص بما يدعم استدامة التنمية ويرسخ المكانة الحضارية لمملكة البحرين. سائلة سموها المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويمتعه بمنفور الصحة والعافية ويديم على جلالته نعمة التوفيق والسداد وأن يبارك في مسيرته المباركة ويحقق على أيدي جلالته الكريمة كل ما فيه رفعة مملكة البحرين وازدهارها وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار والازدهار. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أعرب جلالته فيها عن الاعتزاز ببرقية سموها لجلالته بمناسبة الذكرى 25 واليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة الذي أمر جلالته في بواكير تسلمه مقاليد الحكم بإنشائه ليرعى شؤون المرأة ويتابع ويرعى الدور الحضاري الذي تنهض به صاحبة السمو في سبيل إيجاد مجتمع عادل يجمع بين إبداعات المرأة وإبداعات الرجل على صعيد واحد. وقال جلالته أيده الله في البرقية: لقد تابعنا بالإعجاب جهود سموكم في هذه المرحلة وأنتم تؤكدون يوما بعد يوم دور المرأة البحرينية بقيادة سموكم حتى قطعتم الأشواط الهامة مما يثير الإعجاب والاعتزاز لدينا جميعا، منوها جلالته بأن هذه المناسبة السعيدة تتزامن مع احتفال مملكة البحرين وشعبها الوفي بإعلان عام 2026 عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، تأكيدا على تواصل مسيرة التنمية والإنجاز جيلا بعد جيل، وترابط حلقاته استمرارا لنهجنا الوطني في بناء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة التي تتبوأ فيها المرأة مركزا متقدما وتتولى فيها أدوارا حضارية وتنموية مهمة. وأعرب جلالة الملك المعظم عن شكره لصاحبة السمو على برقيتها لجلالته بهذه المناسبة العزيزة مؤكدا على دور سموها الإيجابي بالنهوض بالمرأة البحرينية ليصبح مجتمعنا مجتمع العدل والكفاية والتوازن، معربا جلالته عن اعتزازه بجهود سموها وجهود المجلس الأعلى للمرأة وجهود أفراده جميعا، مباركا الدور الإيجابي لصاحبة السمو ولجميع العاملين مع سموها التوفيق والسداد. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
1: ورفعت سموها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أصدق التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه والذي نحتفي به هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، متزامنا مع إعلان جلالة الملك المعظم أيده الله عام 2026 عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها، بما يجسد الامتداد التاريخي لمسيرة الدولة البحرينية ويؤكد رسوخ نهجها في بناء الإنسان والمؤسسات واستدامة مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ويواصل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دعمها ومتابعتها بكل عزم واقتدار. واستذكرت صاحبة السمو في هذه المناسبة الوطنية الغالية بكل فخر واعتزاز ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات نوعية ومكتسبات رائدة وما

تبوأته من مكانة مرموقة على المستويين الوطني والدولي باعتبارها شريكا أصيلا في مسيرة التنمية الشاملة، وذلك بفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم كريم واهتمام راسخ بتهيئة البيئة التشريعية والتنموية التي عززت حضور المرأة ووسعت آفاق مساهمتها في مختلف القطاعات ورسخت مبدأ تكافؤ الفرص والشراكة الوطنية. كما أعربت سموها عن بالغ التقدير لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم متواصل لجهود المجلس الأعلى للمرأة وبرامجه ومبادراته، وما كان لهذا الدعم من أثر بارز في تعزيز قدرة المجلس على مواصلة أداء رسالته الوطنية وتحقيق أهدافه، بما أسهم في بناء نموذج بحريني متقدم في تمكين المرأة وتقدمها، أصبح محل تقدير وإشادة على كافة المستويات. وقالت سموها في البرقية: وإذ نحتفي بمرور 25 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، فإننا نستشرف بثقة مرحلة جديدة من الإنجاز، مستندين إلى ما تحقق من مكتسبات وطنية راسخة، وماضينا بعزم نحو أفاق أرحب من التميز والريادة، وبما يعزز مكانة مملكة البحرين نموذجا رائدا في تمكين وتقدم المرأة وترسيخ قيم العدالة والشراكة والتنمية المستدامة ومواصلة البناء على ما تحقق طوال مسيرة المجلس من منجزات ومكتسبات أسهمت في ترسيخ حضور المرأة البحرينية ودورها الفاعل في مختلف مسارات العمل الوطني. سائلة سموها المولى عز وجل أن يديم على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موفور الصحة والعافية، وأن يوفق سموه ويسدد على طريق الخير خطاه، ويحفظ مملكة البحرين وشعبها الكريم، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار. وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أعرب سموه فيها عن بالغ الفخر والاعتزاز ببرقية سموها بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والذي يحتفي به المجلس هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي. متزامنا مع إعلان هذا العام عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، وأكد سموه أن ما تحقق للمرأة البحرينية من منجزات نوعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية منذ تأسيس المجلس وحتى اليوم جاء بفضل الرعاية والاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمرأة البحرينية، وأن ما وصلت إليه المرأة اليوم من تقدم في المجالات المختلفة هو تأكيد على الرؤى والتطلعات الحكيمة لجلالته أيده الله واستشرافه للمستقبل المزدهر للمرأة عندما أمر جلالته أيده الله تزامنا مع تسلمه مقاليد الحكم بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة لرعاية شؤون المرأة، والذي أسهم في تعزيز دور المرأة البحرينية في مختلف مناحي الحياة وقطاعات الدولة، ورسخ مكانتها حتى أضحت اليوم نموذجا يشار له بالبنان في تعزيز تقدم المرأة على مختلف المستويات. وقال سموه في البرقية: إن النجاحات التي تحققت للمجلس الأعلى للمرأة طوال مسيرته المباركة جاءت بفضل رئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله وتوجيهاتها السديدة التي تعد النهج والأساس لما تحقق للمرأة البحرينية من منجزات حتى اليوم.
كما أكد سموه الحرص التام على وضع المرأة في قلب عملية التنمية من خلال وضع تعزيز تقدمها ضمن الأولويات الاستراتيجية في كافة المبادرات والخطط والبرامج التي يتم العمل

0: يعمل عليها كونها شريكا أصيلا في العمل الوطني، مؤكدا سموه مواصلة العمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمجلس الأعلى للمرأة لتحقيق أهدافه خلال المرحلة القادمة، بما يسهم في تعزيز دور المرأة وتحقيقها المزيد من المنجزات التي تنعكس على نماء وازدهار الوطن وتحقيق تقدم أكبر للمرأة على كافة الصعد. وفي الختام، أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير والامتنان لصاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ سموها وأن يديم عليها موفور الصحة والسعادة وطول العمر. شهد سمو العميد ركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي يوم أمس حفل تخريج الدفعة الثانية من معسكر قدها جونيور التدريبي للناشئة الذي يقام بشراكة بين الحرس الملكي وشركة استوديو ماستر، وذلك بمركز البحرين العالمي للمعارض بحضور عدد من كبار المسؤولين والضيوف وأولياء الأمور.
1: هذا وقد بدأ الحفل بقرع الجرس ثم دخول المشاركين البالغ عددهم 500 من أصل 2000 مشارك، يليه عزف السلام الملكي. عقب ذلك رحب رئيس المدربين الرائد غالي سعد بالحضور وتحدث عن التميز وقصص النجاح الذي رافقت المعسكر، ليتم عرض فيلم خاص عن نجاح المشارك رقم 741 أحمد بسام المرباطي، ثم كلمة المشاركين التي ألقاها المشارك رقم 1009 عبد الله خالد الكواري نيابة عن أفراد دفعته، ثم عرض فيديو عبارة عن آراء أولياء الأمور وتلاوة عرض عسكري وفيديو يلخص أبرز اللحظات والتحديات للمجموعة الثانية من الخريجين، ثم العهد الجماعي، وأخيرا تشرف المشاركون باستلام الشهادات والتقاط صورة تذكارية جماعية مع سمو الشيخ خالد بن حماد الخليفة. هذا وقد قام سموه بجولة في كافة أرجاء المعسكر واستمع إلى شرح موجز من رئيس اللجنة المنظمة السيد أحمد الشيخ حول كافة التدريبات والتحديات العسكرية والأنشطة التي يتلقاها المشاركون، كما تعرف على كافة الميادين ومرافق المعسكر. وبهذه المناسبة أعرب سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن اعتزازه بما شاهده من التزام وانضباط وروح وطنية عالية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على المعسكر في تنظيم وتنفيذ هذا البرنامج النوعي. وأكد سموه أن معسكر قدها جونيور التدريبي للناشئة يمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، بهدف إعداد جيل واع ومتمسك بقيمه الوطنية، مشيرا إلى أن الاستثمار في النشأ هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن، وأن ما يكسبه المشاركون من مهارات ومعارف وقيم خلال المعسكر سيكون له أثر إيجابي في بناء شخصياتهم وصقل قدراتهم. وأضاف سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد أن الشراكات المثمرة مع الحرس الملكي ومؤسسات وشركات القطاع الخاص الراعية أسهمت في تقديم نموذج متميز يجمع بين التدريب والانضباط وتنمية المهارات، بما يعكس الحرص على توفير برامج نوعية تواكب تطلعات الشباب البحريني وتسهم في إعدادهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة وطنهم. وأشاد سموه بما لمسه من تفاعل وحماس لدى المشاركين، مثمنا جهود اللجنة المنظمة وكافة الجهات الداعمة والمتعاونة، متمنيا لجميع المشاركين دوام التوفيق والنجاح، وأن يواصلوا الاستفادة من القيم والخبرات التي اكتسبوها خلال فترة المعسكر. وشهد حفل التخرج حضورا كبيرا من أولياء الأمور الذين اكتظت بهم قاعة الاحتفال في مشهد عكس حجم الاهتمام والدعم الذي يحظى به المشاركون من أسرهم. وارتسمت على وجوه الآباء والأمهات مشاعر الفخر والاعتزاز وهم يشاهدون أبنائهم يقطفون ثمار أيام من التدريب والانضباط، فيما تفاعلوا بحرارة مع فقرات الحفل التي جسدت قيم الولاء والانتماء وحب الوطن. كما أضفت الهتافات الوطنية والعسكرية أجواء مفعمة بالبهجة والاعتزاز في احتفاء يعكس نجاح المعسكر في غرس القيم الوطنية.

0: الوطنية وترسيخها في نفوس الناشئة. أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة توظيف التقنيات الحديثة والحلول الرقمية في تطوير منظومة العمل الصحي.
1: جاء ذلك لدى اطلاعي معالي بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة على عدد من المشاريع والمبادرات الرقمية الجديدة التي عدتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مقر الهيئة. من جانبها أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أهمية تعزيز التكامل بين البيانات والتقنيات الرقمية في القطاع الصحي بما يتيح الاستفادة من المؤشرات بصورة أكثر فاعلية في متابعة الأداء وتطوير الخدمات، مشيدة بجهود الهيئة في تطوير أدوات رقمية تدعم منظومة العمل الصحي. من جهته أوضح الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن المشاريع والمبادرات الرقمية الجديدة تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات متابعة الأداء والاستفادة من البيانات في مختلف مجالات العمل. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يمثل ركيزة أساسية لرفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
0: وأشار سعادته إلى أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يعد نموذجا وطنيا متقدما في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية. جاء ذلك لدى لقاء سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بمنتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ضمن زيارتهم الميدانية إلى وزارة النفط والبيئة، حيث اطلعوا على اختصاصات الوزارة وأبرز برامجها ومشروعاتها ومبادراتها في قطاعي النفط والبيئة. وخلال اللقاء استعرض سعادته أبرز التوجهات الوطنية والمبادرات في مجالات البيئة والحفاظ على مواردها والتغير المناخي والجهود المبذولة لتعزيز القطاع النفطي. وأشاد سعادته بما يوفره البرنامج من فرص نوعية لتبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الرائدة. من جانبهم أعرب منتسبو الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن شكرهم لسعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، مشيرين إلى ما أتاحته الزيارة من فرصة للاطلاع على تجارب وزارة النفط والبيئة وخبراتها المؤسسية. تأكيدا على الاهتمام الحكومي بتفعيل الأمر الملكي السامي بأن يكون العام 2026 عام عيسى الكبير، وفي إطار مبادرات وبرامج واجتماعات لجنة إحياء عام عيسى الكبير برئاسة معالي وزير الداخلية، قامت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة إلى معرض ومسابقة عام عيسى الكبير الذي تنظمه الوزارة ضمن فعاليات مدينة شباب 2030.
1: واطلعت سعادة الوزيرة على الأعمال الفنية المشاركة وما تضمنته من رؤى وإبداعات شبابية تستلهم الإرث الوطني. وأكدت وزيرة شؤون الشباب أن تنظيم المعرض والمسابقة يأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل المشاركة الشبابية في المناسبات والمحطات الوطنية وإتاحة المجال أمام الشباب للتعبير عن رؤيتهم تجاه الإرث الوطني من خلال الفن والثقافة والإبداع. وقالت إن معرض ومسابقة عام عيسى الكبير يمثل مساحة إبداعية يستحضر من خلالها الشباب جانبا من الإرث الوطني العريق لمملكة البحرين، ويقدمون رؤى فنية تعكس ارتباطهم بتاريخ وطنهم وهويته، موضحة أن ما قدمه الشباب من أعمال فنية يؤكد قدرتهم على تحويل التاريخ والإرث الوطني إلى مصدر للإلهام والإبداع وتقديم قراءات فنية معاصرة تعزز وعيهم بتاريخ البحرين وتفتح أمامهم أفاقا أوسع للمشاركة في إثراء المشهد الثقافي والفني والمساهمة في صياغة حاضر الوطن ومستقبله. وخلال زيارة كرمت وزيرة شؤون الشباب الفنان

0: محمد علي الفاز في مسابقة عام عيسى الكبير تقديرا لما قدمه من عمل فني متميز عكس رؤيته الإبداعية في تناول المناسبة واستحضار جانب من الإرث الوطني. كما قامت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة إلى معرض مخرجات مدينة شباب 2030 للاطلاع على حصيلة ما قدمته المدينة من برامج ومبادرات وتجارب شبابية.
1: واطلعت سعادتها خلال جولتها على مجموعة من المشروعات والأعمال التي قدمها المشاركون في مختلف المسارات التدريبية، إلى جانب عدد من التجارب التي جمعت بين الجانب المعرفي والتطبيق العملي. كما استمعت سعادة الوزيرة إلى شرح من المشاركين حول مشروعاتهم وتجاربهم، حيث أعربت سعادة وزيرة شؤون الشباب عن فخرها بما شاهدته من مخرجات وتجارب شبابية، مؤكدة أن ما تحقق في مدينة شباب 2030 يمثل ثمرة حقيقية للاستثمار في الشباب، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية للمدينة تقاس بما تتركه البرامج والمبادرات التدريبية من أثر في شخصية الشباب ومهاراتهم وقدرتهم على المبادرة والابتكار. وبعد أيام حافلة بالإبداع والابتكار، أسدل الستار على فعاليات النسخة 15 لمدينة شباب 2030 بتكريم المشاركين المتميزين من الشباب والناشئة في برامج المدينة المختلفة.
0: مدينة شباب 2030 طرحت على مدار 6 أسابيع برامج متنوعة ومتقدمة قدمت من خلالها تجارب متميزة للمشاركين لتغدو محطة صناعة واستثمار في أجيال الغد.
2: على مدار 6 أسابيع شهدت أروقة مدينة شباب 2030 هذا العام حضورا لافتا لنخبة من الشباب والناشئة المبدعين كشفت عنه برامج المدينة المختلفة التي احتضنت شغفهم وجعلت من هذا التفوق حافزا يدفعهم نحو المزيد من التعمق والتعلم. واليوم يسدل الستار على برامج المدينة المتنوعة بتكريم المشاركين المتميزين في كل برنامج.
3: في ختام مدينة الشباب احنا سعيدين بالإقبال الكبير اللي شهدناه في هذه النسخة، بالتوصيات اللي استمعنا لها من الجميع وبالإشادات اللي سمعناها أيضا من الجميع، وأكيد جميعها وضعناها في عين الاعتبار وجميعها شهادات نعتز فيها ونفتخر فيها. في هذه النسخة الحمد لله اليوم يمكن احنا نختتمها بتكريم عدد من المميزين الموجودين في مدينة الشباب، وهذا إجراء سنوي نسويه بحيث نكتشف المواهب والشخصيات المتميزة في برامجنا التدريبية. إضافة لذلك كرمنا عدد من الرعاة والمساهمين في هذه المدينة، والرعاة والمساهمين أكيد لهم دور بارز ولولاهم ما كانت المدينة كما هي عليه اليوم.
4: تكريم اليوم يعني هو مو مجرد صعود على الستيج أو على المسرح هو أنه أنا أحصل شهادة، هو احتفاء لإنجازات اللي أنا قدمتها خلال هذه السنة. أنا شنو قدمت وشنو حصلت من مهارات أو من قدرات يعني.
5: أنا وتعبت على هاي الشهادة لأنه كان لازم أبني ثقتي على المسرح ويكون إلقائي يعني زين ومرتب على المسرح.
6: والله التكريم أكيد بيعطيني دافع أني أستمر وأني أتطور وأني أشارك في أمور أزيد وأن أكون شاب يطور المجتمع في المستقبل وأطور وأنمي مهاراتي عشان أخدم البحرين.
7: هذه أول سنة أنا أشارك في مدينة الشباب، والشيء اللي أنا شفته صراحة إبداع من المنسقين والمنظمين، وأنا أشكر كل اللي ساهموا في تطوير هاي المدينة نخلي الشباب هم يتمكنون ويطورون من الفرص والمهارات اللي عندهم.
8: كنت وايد فخورة في نفسي وشفت إن هاي opportunity وايد كبير عشان أسوي مشروع في المستقبل.
9: وأنا تكرميت حسيت يعني نفسي يعني وثقت بنفسي استونسيت شعوري، يعني أنا فرحان بنفسي لأن أنا سويت إنجاز ممكن من يقدر يسوي.
2: وفي محطة إنسانية وفنية خطفت الأضواء، منحت ورشة بيكاسو ذوي الهمم التي قدمتها المدينة في ختام برامجها المشاركين من ذوي الهمم المساحة الكاملة لرسم لوحات فنية متكاملة من الصفر عكست دقة إحساسهم ورؤيتهم الخاصة.
10: أشكر مدينة الشباب لإتاحة هذه الفرصة.

0: بوجود ورشة تضم جميع ذوي الهمم، خصوصا انهم مدموجين مع نفس الاجواء اللي يتمتع فيها الشباب العادية.
1: انا اول كفيفة ارسل في مملكة البحرين، وهذا الشرف لي ان اني اراوي الناس ابداعاتي، وان انا ما في شيء يمنعني بما ان اني كفيفة.
2: الحفل الختامي الذي نظمته مدينة شباب 2030 جاء ليتوج إبداعات الشباب ليصبحوا نموذجا لافتا لكافة المشاركين في المدينة. وقد أكد القائمون على مدينة شباب 2030 أن هذه الاحتفالية جاءت لتؤكد استمرارية تطوير برامج المدينة، لتعزز قدرات الناشئة والشباب وصقل مهاراتهم التنافسية، ليظل هذا الحدث منصة سنوية ملهمة تصنع أجيال الغد وتستثمر في طاقاتهم. هنا تختتم رحلة مدينة شباب 2030 لهذا العام مع حصيلة من تجارب ومهارات وطموحات لا تنتهي بانتهاء فعالياتها. فكل تجربة خاضها الشباب، وكل مهارة اكتسبوها، وكل فكرة ولدت هنا هي بداية لخطوات جديدة وامتدادا لرسالة مدينة تفتح للشباب الطريق نحو المستقبل.
3: ترأس سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للمسنين الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمسنين للعام 2026 بعد إعادة تشكيلها بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
4: وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية الحرص على مواصلة تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى رفض منظومة رعاية المسنين وتطوير الخدمات والبرامج المقدمة لهم بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وترسيخ مكانتهم في المجتمع، مشيرا إلى ما توليه مملكة البحرين من اهتمام متواصل بتوفير الرعاية لكبار السن وتعزيز أوجه الدعم والحماية الموجهة لهم. وجرى خلال الاجتماع مناقشة أولويات عمل اللجنة للمرحلة المقبلة بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويدعم تطوير الخدمات والرعاية المقدمة للمسنين.
3: نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل.
4: في إنجاز مشرف في المحافل القرآنية، أبناء مملكة البحرين يحصدون المركز الثاني والثالث في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.

0: فاز مركز البحرين العالمي للمعارض بجائزة أفضل مركز بمساحة تتجاوز 10,000 متر مربع ضمن جوائز ميدل إيست إيفنت لعام 2026.
1: ويعزز هذا الإنجاز مكانة مركز البحرين العالمي للمعارض كأحد أبرز الوجهات الرائدة في مجال المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى على مستوى المنطقة.
2: يواصل مركز البحرين العالمي للمعارض ترسيخ حضوره كوجهة إقليمية بارزة لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى بإمكانات متقدمة ومرافق مصممة لتلبية متطلبات صناعة الفعاليات الحديثة، وهو ما انعكس مجددا في حصوله على جائزة أفضل مركز بمساحة تتجاوز 10,000 متر مربع ضمن جوائز ميدل إيست إيفنت لعام 2026. ويعكس هذا التقدير الدولي ما يتمتع به المركز من بنية تحتية متطورة ومساحات مرنة وتجهيزات فنية وتقنية متكاملة تتيح له استضافة فعاليات بمختلف الأحجام والطبيعة، وتوفر للمنظمين والعارضين والوفود والزوار تجربة متكاملة وفق معايير عالمية. ويشكل المركز أحد المكونات الرئيسة لقطاع فعاليات الأعمال في مملكة البحرين من خلال استقطاب المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية وما يصاحبها من حركة للوفود والزوار، بما يسهم في تنشيط سياحة الأعمال وتعزيز القطاعات المرتبطة بصناعة الفعاليات. ومع هذا التقدير الجديد يواصل مركز البحرين

0: العالمي للمعارض، تعزيز حضوره على خارطة صناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة تنافسية قادرة على استضافة كبرى الفعاليات وتقديم تجربة متكاملة تواكب المعايير الدولية وتلبي تطلعات المنظمين والمشاركين.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت السيدة سارة بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن هذه الجائزة تعزز من مكانة مركز البحرين العالمي للمعارض كوجهة قادرة على استضافة كبرى المعارض والمؤتمرات والفعاليات العالمية.
2: فخورين جدا بهذا الإنجاز وهذه الجائزة اللي ما تمثل فقط إنجاز لمنشأة من حيث الحجم والمساحة، بل هي تقدير لمسيرة مركز البحرين العالمي للمعارض وما حققه من سجل حافل بالنجاحات منذ افتتاحه أواخر 2022. استطاع المركز استضافة وتنظيم مجموعة واسعة من المعارض والمؤتمرات، الفعاليات الدولية والإقليمية وكذلك المحلية، واستقطب عدد كبير من العارضين والزوار والوفود من مختلف أنحاء العالم. وهذا الإنجاز العملي وما أثبته المركز من قدرته على استضافة فعاليات متنوعة وعلى مستويات وأحجام مختلفة كان أهم عناصر هذا التقدير. طبعاً مثل هالجوائز العالمية المرموقة تعزز من مكانة مركز البحرين العالمي للمعارض، وتعزز في الوقت نفسه من الصورة التنافسية لمملكة البحرين كوجهة قادرة على استضافة كبرى المعارض والمؤتمرات والفعاليات العالمية.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور الجهاز الوطني للإيرادات خدمة طلب التسجيل أو تحديث البيانات للقيمة المضافة.
3: وفي هذا السياق، أكدت السيدة رنا إبراهيم فقيه الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات أن تطوير الخدمة يأتي في إطار التزام الجهاز بمواصلة تطوير خدماته لضمان وصولها إلى أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تيسير المتطلبات التنظيمية للتسجيل في القيمة المضافة للخاضعين وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والفاعلية، مضيفة أن إعادة هندسة الخدمات يعكس حرص الجهاز على تقديم خدمات أكثر مرونة وسهولة من خلال تطوير مسارات الخدمة وتحسين الإجراءات، بما يدعم سرعة الإنجاز. وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 131 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 من يناير الماضي و13 من أغسطس الجاري.
1: نعم، وذلك ضمن خطة مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.
3: في إنجاز مشرف لأبناء مملكة البحرين في المحافل القرآنية الدولية، حقق الحافظ بدر سائد مشعل ممثل مملكة البحرين المركز الثالث في الدورة 46 من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وذلك في الفرع الثاني المخصص لحفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملا. كما حققت أمة الرحمن بديع ممثلة مملكة البحرين المركز الثاني في فرع ذاته ضمن منافسات القسم النسائي، وشهدت المسابقة التي تقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين مشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة من مختلف أنحاء العالم.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، تحدث السيد عبد الله عبد العزيز العمري مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن أهمية الفوز في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.
4: الفوز في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية، وهي من أقدم المسابقات القرآنية، عمرها الآن 46 سنة وتحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، يمثل بالنسبة لنا تقديرا موضوعيا مستحقا وخاتم تميز للسابقين البحرينيين الذين يشاركون في هذه المسابقة ويحصلون على مراكز متقدمة فيها، ويدل دلالة واضحة على أن المخرجات المتميزة للمراكز والحلقات القرآنية في مملكة البحرين ليست محصورة في المستوى المحلي،

0: وكأنما انطلقت أيضا إلى العالمية. وعندما نقارن هذا الفوز يعني فوز آخر وكثير حققته مملكة البحرين في هذه المسابقات القرآنية وفي أكثر من دولة وفي أكثر من مجال، هذا يدل على أن التميز البحريني في مجال القرآن الكريم حاضر وبصورة لافتة، وأن هذا التميز ليس يعني وليد اللحظة وإنما هو امتداد لعقود من الزمن.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
3: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
2: الصواري
3: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
2: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
3: الصواري
2: هم المبدعون.
3: الصواري
2: الإعداد عبد الله يوسف،
3: التقديم
2: أحلام محمد وعبد الله يوسف، الإخراج جمال القائد.

أهلاً وسهلاً بجمع الأحبة المجتمعين حول الصواري المغادرة مرافق الحاضر نحو مرافق الماضي في سعيها المعهود إلى الذاكرة لتحفيزها على البوح بما يحدث أمس ووصله باليوم.

0: يتردد عليها الكثير من سكان المناطق المجاورة من حين لآخر، بل اتخذها بعضهم مقرا دائما له، وأسباب ذلك كثيرة. فبجانب مجالات التعليم ودور الثقافة والخدمات الصحية المتوافرة آنذاك، كانت الحياة التجارية مزدهرة أيضا في ذلك الوقت من بواكير القرن التاسع عشر.
1: إضافة إلى كل ذلك وغيرها، فإن الحياة الترفيهية ووسائل التسلية كانت البحرين عامرة بها، حتى أن أحدهم شبهها بلبنان بالنسبة لدول منطقة الخليج، وهذا ما دعا الناس يهرعون إليها في مختلف المواسم والأعياد والمناسبات لقضاء أيام في ربوعها. فكنت تجد التاجر والباحث عن العلم والمعرفة والعامل الذي يفتش عن الرزق الحلال، أو ذاك الذي ينشد التسلية على أرض البحرين.
0: إن وجود الأندية أيضاً في ذلك الوقت قد ساعد كثيراً على قضاء وقت الفراغ لدى البعض من رجالات وشباب من البحرين، سواء في التسلية أو الاطلاع على مختلف الكتب والمجلات وممارسة الأنشطة الأدبية والفنية والرياضية، بجانب الاستماع إلى ما يتناقله الناس من أخبار وعلوم ومعرفة ترد من جهات العالم الأربعة.

0: أبي لمحات من ماضي البحرين الذي وضعه الأستاذ خليل المريخي في عام 1983 للميلاد، اقتطفنا تلك المقدمة الموجزة، لكنه بعد الإيجاز السابق أورد تفصيلاً مهماً فيما يتعلق بالمواقع الترفيهية التاريخية في البحرين، هو بمثابة المكان الذي يشكل مادة هذا الأسبوع من المواد التي يبحر في ذاكرتها التاريخية الصواري كي ننشرها على سطحه كي تراها الأذن وتسمعها العين.
1: من ضمن وأبرز ما كان شائعاً في البحرين من مواقع ترفيهية هو كثرة المقاهي الشعبية في كل من المحرق والمنامة، حيث ما زال الناس الذين عاصروا مفتتح سنوات القرن العشرين يذكرون مقهى ما شاء الله ومقهى عبد القادر في المحرق ومقهى أكبر مقابل سينما الحمراء حاليا وأحمد الفارة الذي اشتهر مقهاه بمبناه المكون من طابقين غرب فندق الشرق الأوسط بالمنامة وكذلك مقهى ضاحي.
0: بدأ انتشار المقاهي منذ السنين الأولى من القرن العشرين، ثم ازدادت على مر السنين حتى أن شارع الشيخ عبدالله الحالي بالمنامة كان يتوسطه مقهى كبير يعتبر ملتقى الكثير من الناس من رواد السوق، حيث كانت تسمع في هذه المقاهي الأغاني الشعبية والبستات العراقية الشائعة في ذلك الوقت عن طريق السحارة أمبوري أو السحارة البشتختة، بجانب الاستماع إلى حكايات الغوص وأحاديث الناس.
1: أما مقهى طواويش فكان من أشهر مقاهي مدينة المحرق، ولكن على نحو مغاير، حيث كان يأمه كبار تجار المحرق أو بالأحرى تجار اللؤلؤ، وهو عبارة عن حجرة طويلة محاطة بالدتشات وهي المصطبات الحجرية من الداخل، وفي ركن منه خصص مكان للقهوة العربية والقدو، كما كان أمامه ما يشبه الدهليز مصفوفة في جنباته الكراسي الخشبية التقليدية المعروفة في مقاهي البحرين، كما كان أمامه من الخارج دكة طويلة أي مصطبة حجرية يجلس عليها رواد المقهى صيفيا.
0: في مقهى الطواويش كنت تسمع أخبار آخر مبيعات اللؤلؤ وأسعاره

0: أخباره. استمر هذا المقهى حتى السبعينات، حيث هدم وبنيت مكانه مجموعة من الدكاكين، فحرمتنا معاول الهدم من التمتع بمعمار تاريخي أثري تشربت جدرانه برائحة الأولين وحكاياتهم وفق زمن بحريني متميز، ليستحيل ذاكرة لما كانت عليه مقاهي البحرين في ذلك الوقت.
1: كان يوجد فوق مبنى مقهى الطواويش مكتباً للمرحوم يوسف جلال، والد التاجر المعروف محمد جلال، رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين سنة.

0: منذ بداية القرن العشرين بقليل، وكان هذا المقهى الذي شيد على أنقاضه أو على ما تبقى من جدرانه مقهى الطواويش كان ملكا للسيد أحمد بن جاسم المقهوي.
1: من الجدير بالذكر أن حدود البحر من جهة الغرب في مدينة المحرق كانت قريبة جدا من قهوة أو مقهى الطواويش في ذلك الوقت القديم من تاريخ البحرين، كما كان يوجد الكثير من الحوانيت المبنية من سعف النخيل والخشب شرقي شمال ذلك المقهى.
0: أما في المنامة فكان هناك مقهى مشابه لمقهى الطواويش بالمحرق، اسمه أيضا مقهى الطواويش، حيث كان يجتمع فيه كبار تجار اللؤلؤ للتداول في آخر أخبار اللؤلؤ وأسعاره وكمياته وحكايات الغوص عليه في هيرات البحرين الشهيرة في ذلك الوقت.

0: البحرين، فناجين شاي وحكاية، وتاريخ عريق، قهوائي النكهة والملامح.
1: المقهى زمن وحياة كاملة منسية، والجلوس على أحد مقاعده الخشبية الطويلة التقليدية المفروشة بالإمداد لا يعني سوى احتساء الزمن برشفات التاريخ اللذيذة. أما الدخان الذي يتصاعد داخل المكان فهو المؤرخ للوقت، حيث لا يمكن عندها النسيان.

0: استمتعتم عبر الكاتب البحريني الأستاذ خالد البسام في كتابه الجميل تلك الأيام عن المقاهي الشعبية في البحرين كنكهة ترفيهية أصيلة وذاكرة تاريخية عميقة، لكنه يسهب في القول قائلاً:
1: كانت المضافة العربية هي أول مقهى في التاريخ، فتحت خيمة شيخ العشيرة أو القبيلة كان الشيوخ والشباب يلتقون ليتداولوا شؤون حياتهم اليومية. وبعد عشرات السنين طور الأتراك المقاهي مع اكتشاف القهوة والشاي والتبغ، حيث راح زبائن المقهى يدخنون الأركيلة ويحتسون ببطء فناجين القهوة وأكواب الشاي وهم يثرثرون ويتنافسون، وفي المساء يستمعون إلى الحكوات وهو يروي لهم بطريقة تمثيلية مشوقة فصلا من فصول عنتر عبله أو الزير سالم أو مغامرات جحا.
0: أما الأوروبيون التجار والبحار

0: والرحالة الذين جاءوا إلى الشرق في القرون الأخيرة وفتنوا بالمقاهي وجوها السحري وروادها الكسالة، فلم يفكروا رغم ذلك بنقلها إلى الغرب. لكن أرمني متفرنس اسمه باسكال قام بتطبيق عملي جداً، حيث افتتح أول مقهى في الغرب وفي باريس بالذات في عام 1872، وجعله باسكال صورة طبق الأصل عن مقهى أعجب به في اسطنبول. وفي نفس السنوات وبالضبط في مطلع القرن العاشر الهجري حسمت مشكلة تحريم القهوة أو تحليلها في مصر كما يقول الكاتب جمال الغيطاني، وانتشرت في القاهرة الأماكن التي تقدمها وأطلق عليها اسم المقاهي. وبعد عشرات السنين وفي مطلع القرن التاسع عشر كتب المستشرق الإنجليزي إدوارد ويليام يقول:
1: إن القاهرة بها أكثر من 1000 مقهى، والمقهى غرفة صغيرة ذات واجهة خشبية على شكل عقود، ويقوم على طول الواجهة ما عدا المدخل مصطبة من الحجر أو الآجر تفرش بالحصر، ويبلغ ارتفاعها قدمين أو ثلاثة، وعرضها كذلك تقريبا. وفي داخل المقهى مقاعد متشابهة على جانبين أو ثلاثة، ويرتاد المقاهي أفراد الطبقة السفلى والتجار، وتزدحم بهم عصرا ومساء، وهم يفضلون الجلوس على المصطبة الخارجية، ويحمل كل منهم شبكته الخاصة وتبغه، ويقدم القهوجي القهوة لهم.
0: ورغم عدم وجود مصدر واحد في البحرين يتحدث عن تاريخ المقاهي وكيفية دخولها، إلا أن ثابت على الأقل أنه في السنوات التي سبقت القرن العشرين كانت المقاهي لدينا هي نفسها مجالس القهوة في البيوت. ومع بدايات القرن العشرين انتشرت المقاهي في مدن المحرق والمنامة بشكل خاص، وهذا ما أكدته إعلانات البلدية في السنوات الأولى من العشرينات التي تحدثت فيها عن المقاهي وتحديد ساعات عملها في الليل وإغلاقها طوال شهر رمضان.
1: في تلك السنوات عرف سكان مدينة مثل مدينة المحرق الطريق جيداً إلى مقهى بن حمدان الشهير، حيث راح عشرات الطواشين والنواخذة يعقدون فيه صفقاتهم في مجال اللؤلؤ. والمقاهي وقتها لم تكن إلا عبارة عن كراسي من جص ومغطى بالمداد، كان زبائنها يلعبون فيها الدومينة والدامة ويشربون الشاي.
0: لكن ظهور المقاهي البحرينية وحتى سنوات متأخرة ارتبط بظهور معارضة قوية لوجودها وفسادها واعتبارها أماكن لهو خليعة وروادها من المفسدين.
1: بقي هذا الصراع على وجود المقاهي ودورها حتى بداية الأربعينات على الأقل من القرن العشرين، رغم استمراره لسنوات قليلة بعد ذلك، يتأرجح ويتغير في فترات كثيرة، لكنه دائما يرجح كفة المقاهي الساحرة. فلقد استطاعت المقاهي في بدايات الصراع تجنب الدخول فيه بشكل مباشر مع رجال الدين وغيرهم، وراحت تجلب الأجهزة الحديثة كالفونوغراف وتصيح أغاني أسمهان وحضير أبو عزيز، إضافة إلى أغاني المطربين الشعبيين أمثال محمد بن فارس وضاحي بن وليد ومحمد زويد، واستطاعت بشكل مؤقت إيقاف الهجوم الشديد عليها ونجاح محاولاتها في تغيير الصورة السيئة التي عرفت بها، واعتبارها في النهاية كأمر واقع فرضه آلاف الرواد الذين يقضون ساعات

0: سجلت هذا النجاح بصورة واضحة وثائق بلدية المنامة والمحرق في أعوام الثلاثينات، وفي عشرات الرخص الممنوحة لإقامة مقاه جديدة، حتى تصل إلى درجة أن تنشر جريدة البحرين إعلاناً بتاريخ 6 يوليو لعام 1939 للميلاد في صفحتها الأخيرة، يقول:
1: قهوة في عين عذاري. نخبر العموم أننا قد فتحنا محلاً على عين عذاري، فنرجو من زبائننا الكرام أن يشرفوا محلنا، وسيجدون أسباب الراحة والمرطبات وتناول القهوة كما هو عادتنا في المنامة والجبل. فأهلاً وسهلاً، وبتوقيع محمد ميران ومحمد عارف.
0: من هنا بدأ الناس يختارون مقاهيهم المفضلة، مثل بيرت علي، الشيخ، مدو، مهدي العراقي وعشرات غيرها.
1: وعندما استطاعت المقاهي إدخال أجهزة الراديو الحديثة وراحت مدافع الحرب العالمية الثانية تباشر عملها في أوروبا، فرضت المقاهي نفسها بسهولة وحسمت الصراع القديم لصالحها أخيرا. فانطلاق جهاز صوت الراديو سحر عقول الناس البسطاء، وساهم غلاء ثمنه آنذاك في عدم قدرة جميع الناس على اقتنائه. وفي اعتبار المقهى المكان المفضل للاستماع إليه، إضافة إلى سماع أخبار الحرب منه، ومع الجلوس المريح وشرب الشاي والنامليت بوتيلة والثرثرة مع الأصدقاء، أصبح المقهى حياة كاملة.
0: لكن وقبل ذلك كله، كانت الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبحرين من حيث كساد اللؤلؤ وبقاء عشرات الغواصين بلا عمل ينتظرون توظيفهم في آبار النفط في عوالي، عاملاً جديداً في اكتضاض المقاهي على آخرها بالرواد في الليل والنهار.
1: فجأة ينفجر صراع جديد ويتخذ طابع الغير هذه المرة، فجميع الأندية الثقافية والاجتماعية بدأت تعاني من تسرب أعضائها إلى المقاهي وجلوسهم فيها لساعات طويلة، بل وعدم مجيء بعضهم إلى النادي أصلاً.
0: عندها لم تجد الأندية إلا أن تعلن ذلك وبصراحة، وتعبر عن غيرتها من المقاهي بل وهجومها عليها. فأحد أعضاء نادي العروبة عبد العزيز الشيخ علي يقول في محاضرة ظريفة له في النادي بعنوان أثر المقاهي في حياة الشباب، يقول ما نصه:
1: المقاهي لطيفة، ظريفة، بديعة المنظر، جذابة، مغرية، فقد زينت سقوفها بالمناظر البديعة وزخرفت حيطانها بالرسوم الجميلة الجذابة، وذلك لأن أصحاب المقاهي قد وجدوا أن هذه الزينة والزخرفة هي الحيلة الوحيدة التي يستطيعون بها جذب الشباب إلى مقاهيهم وإغرائهم والحصول على ما في جيوبهم من الدراهم. وبالفعل فإن عدداً كبيراً من شبابنا قد أغرتهم هذه الدعايات وهذه الزخارف التي لا أجد فيها في الحقيقة أي شيء من الجمال. آه لهذا الشباب الجاهل، لقد أوقع نفسه في هوة الانحطاط والتدهور دون أن يعرف حقيقة هذه المناظر الباطلة. لندع السقيم يقاسي آلام سقمه، ونعيد الكرة على هذا المقهى الساقط، ونلقي عليه نظرة عامة، ونكشف عما ستر من عيوبه. لعلنا بعد البحث والتفتيش نعثر على آفاته المهلكة وعقاربه اللادرة.

0: يسترسل عبد العزيز الشيخ عضو نادي العروبة في النصف الأول من القرن العشرين في التنديد بالمقاهي وروادها في تلك الأيام المشبعة بالجدية وصلابة المواقف.
1: إن معظم الأمراض الفتاكة كالزهري والسل والسعال والجذام وغيرها من الأمراض المعدية كثيراً ما تسبب انتشارها هذه المقاهي، وذلك لجمعها بين السليم والسقيم، فيشرب المصاب بالزهري مثلا كوبا أو فنجانا ثم يتبعه الصحيح فيشرب من نفس الفنجان فيصاب بذلك المرض الفتاك. والحالة في هذه الجزيرة الصغيرة خير شاهد على ذلك، أن نرى بأم أعيننا أنه يوجد 90% أو أكثر مصابون بألوان شتى من الأمراض المعدية، وهذه هي إحدى العوامل التي ستودي بشباب هذه الجزيرة الصغيرة إلى الذبول والفناء لا سمح الله إن استمروا على الذهاب إلى المقاهي. وحبذا لو تقف الأمور عند هذا الحد إذن لهان الأمر، لكنها آخذة في التزايد يوميا، لأن أساس الانحطاط قد شيد وعلى بناؤه، وأساس الانحطاط هو هذه المقاهي المهلكة، وذلك لأنها تجمع بين الطاهر والخبيث، وتواخي بين الصالح والطالح، ودمث الأخلاق بسيء الأخلاق، فيختلط حينئذ الماء باللبن كما يقول العامة.
0: كانت تلك المحاضرة جزءاً من حملة الأندية على أعضائها للكف عن ارتياد المقاهي، فراحت بعدها ترسل الإنذارات للأعضاء المداومين في المقاهي، لكن كل هذه الإجراءات لم تنفع، فالمقاهي تكتسح الجميع لأنها الوقت والمتعة بل السحر الذي استطاع أن يجلب حتى الأطفال. القضية التي تضطر معها مجلة صوت البحرين في عام 1951 إلى أن تكتب في باب صيدنا:
1: منعت حكومة البحرين الأطفال الذين هم دون 16 من دخول المقاهي أو التوظف فيها، فهل تسمح لنا الحكومة أن نسأل عن الوسائل والإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذا القرار؟ فنحن نرى المقاهي تضج بهؤلاء الصبيان ليل نهار.
0: هكذا إذن كان عالم المقاهي الجميل يسحر الناس ويسلي وقتهم ويحل مشاكلهم، بل ويفيد عقولهم بسماع المذياع، هو يطرب قلوبهم بسماع سحارة الأغاني، لكنه بالمقابل يسبب المشاكل في بعض الأحيان. ففي 20 من شهر أغسطس من عام 1954 للميلاد تنشر جريدة القافلة خبراً في صدر صفحتها الأولى يقول:
1: تسمم 5 أشخاص إثر تناولهم لبناً بائتاً في إحدى المقاهي بالسوق، وكان من بين المتسممين صاحب المقهى وبعض مساعديه، وقد أغلق المقهى ونقل المتسممون إلى المستشفى للعلاج.

0: المقهى زمن، فماذا تبقى من هذا الزمن الجميل؟ باق من الزمن مقاه قليلة، وباق من الوقت ساعات دقاتها أكواب الشاي والثرثرة. أما الباقي من المكان فهو كراسي عتيقة ووجوه.
1: ولازال المقهى زمناً، تدخل المقهى أو تخرج منه يستقبلك الزبائن بالتحيات والأحاديث وقرقعة الأكواب. تدخل هذا العالم فتشعر بالكسل أو الاسترخاء، ثم يسمع صاحب القهوة مناداتك: شاي، ماء أو غرشة بارد.

0: انتهت فجأة الحياة التي كانت جريدة القافلة تصفها في 23 من شهر يوليو من عام 1954 في باب شكاوى الجمهور.
1: والبيبسي كولا أيضاً، هذا الشراب المنعش اللذيذ، إنه هو الآخر أصبح مجالاً للشكوى والتذمر. ومرد هذه الشكوى إلى وجود بعض نفر من بائع القطاعي ومن مستغل الفرص يبيعون الزجاجة بست آنات، وخاصة في بعض المقاهي، بينما سعرها الرسمي هو 5 آنات. إن القافلة ترجو من أصحاب مصانع البيبسي أن لا يزودوا كل بائع يتلاعب بسعر البيبسي إذا لم يتعهد بعدم استغلال طيبة الجمهور.
0: في شهر أبريل من نفس العام تكتب القافلة في باب القافلة تسير خبراً جديداً صيغة على النحو التالي:
1: سيغمر الأسواق قريباً مشروب الكوكاكولا والسينالكو، وهذه بشرى نزفها لمحبي المنعشات الأمريكية المثلجة ولأصحاب المقاهي.
0: لقد تغيرت الحياة وتغير المقهى معها. وهاشم مختار صاحب مقهى الطواويش يقول:
2: استكانة الشاي كانت ببيزة واحدة والملة كذلك، كان لدي زبائن كثيرون ومن كل مكان، أهمهم كان محمود العلوي، يوسف الشراوي، مهدي التاجر، عبد الله زايد، وكل

0: أعرف ميعاد حضورهم للمقهى، وكان إذا غاب أحدهم يوماً ذهب واحد منهم إلى بيته ليسأل عنه. أتذكر أن السوق عندما كان منتعشاً حيث بيع وشراء اللآلئ، كان المقهى لا يتسع للزبائن، والذين كانوا يقرؤون جريدة البحرين ويسمعون الراديو. أما الآن فكل ما تبقى لي من الزبائن عمال هنود وباكستانيون وقلة من البحرينيين، فالناس أصبحت تذهب إلى الديسكو والفنادق. كما أن العمل في المقهى أصبح غير مربح، وخاصة عندما تعرف بأن هناك بعض الزبائن لا تدفع ثمن ما تشربه أو تأكله.
1: عندما تقلص الزمن الآن اختصرت المقاهي نفسها، فأصبح لا يوجد في البحرين سوى 30 مقهى، والأسباب كثيرة: ارتفاع إيجارات المحلات، ارتفاع كلفة المستخدمين، انتشار المطاعم الدكاكين التي تقدم ما يقدمه المقهى، ووجود أماكن ترفيهية جميلة أخرى ووسائل ترفيهية أخرى أيضاً وغيرها.

ومع ذلك فمقاهينا في البحرين ليست وحدها التي تحتضر، فالفرنسيون يخشون على مقاهيهم المشهورة من الزوال بسبب انتشار الأندية ومراقص الديسكو وغيرها، ويدللون على ذلك بانخفاض عدد المقاهي الباريسية من 15,722 في عام 1967 إلى 12,497 عام 1977، وفي حي واحد فقط هو حي بذليل الشعبي الذي يقطنه العرب تراجع العدد من 785 مقهى عام، وذلك في عام 1975 إلى 517 مقهى في عام 1977.

أصبح المقهى في النهاية زمناً، والباقي من الزمن الجميل سنوات بل ربما أيام. يموت المقهى ويعيش الزمان الجديد، لكن زوايا المقاهي الشعبية في البحرين الباقية من معمار ذلك الزمن البحريني الجميل ما زالت جدرانها تنضح بالذكريات والأحداث والحكايات ونكهات عبقت الجدران والزوايا بعبير الشاي وروائح الدخان والتبغ.

وبانقضاء تاريخ مقاهي البحرين في تلك الأيام تنقضي حقبة تاريخية ذات رونق متميز، ربما نعود لها ثانية في بحار الذاكرة البحرينية الأصيلة الثرية الحافلة بالقديم المتميز مما يستحق البوح به للزمن الجديد الصاعد أبداً.

0: الإبداع حيثما كان، كنا وكنتم.
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
2: حبيبي

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

ذات مساء، هو يومي، هو كل يوم. كنت صغيرة، طفلة تحب القمر الذي يولد من سقف بيتها في حديقة صغيرة. ذات مساء كنت صغيرة، وكان كل شيء ملون يسعدني. كانت وجوه الناس في ساحة قريتنا مثل لعبي، جريئة ونظيفة وبريئة. كانت ضحكاتهم منخفضة تمتزج في، وكنت أحب كل الألوان.

كنت مقهورا، كنت طفلا هرما أعدو في صحارى مقفرة، كنت وحيدا كصدفة خرج ساكنها ولم يعد، وكنت أحب الوجوه العارية وأحب الحقيقة العارية. كرهت المدينة والمدنية، كرهت الزيف والذهب والنفاق. تقوقعت طويلا في بيتي على الشاطئ، هجرتني كل العيون التي أحبتني من قبل، ولم أعد أسمع الضجيج. قلت سأذهب إلى الحقيقة، سأذهب إلى القرية حيث النقاء والطهر، ومررت بي وعدت إلى بيتي وهجرني النوم.

قالت لي أمي ذات مساء وقد على وجه الشحوب: لا تهربي. لكني هربت إلى تلك المدينة الموشحة بضباب لم أكن أفهم سره. هربت. قالت لي أمي: المدينة زائفة، وذاك الغريب وسيارته زائفين. لكني هربت بكل ثياب الطفولية الملونة. هربت بكل براءتي ولهفتي للمستحيل.

كنت سعيدا ومندهشا عندما رأيت وجها ضاحكا كأنه دمية صغيرة تدب فوق أرض غريبة. كانت عيناك مفتوحتين وخدك محمرا، كنت قادمة من أعماق البساطة.

واهتز صمتي وضحكت للصدفة التي أتت بك إلى شاطئ. ربما ضحكت من كهولة شبابي الذي استيقظ فجأة. تواريت قليلا حتى اعتقدت أنك فقدت ظلي، لكنني كنت أراك من حيث لا تدركين.

كانت المدينة ملونة، لكن كان هناك شيء لا أعرفه، مخضب برماد أسود، وأدركني خوف حقيقي. كنت في قريتي لا أعرف الرعب أو الخوف. لمحت عيونا عرفت أنها حزينة لأنها كانت جامدة. وفي قريتي كانت العيون تنط من محاجرها فرحة لاهية. ولم أكن أعرف الحزن، لكن النساء خائفة حزينة. هانذا أهرب إلى قريتي الهانئة النعيمة.

0: هربت يا صغيرتي البريئة وكنت محقة، فالمدينة عندنا مرعبة وقاهرة، لكن هروبك أيقظني. أفكر فيك الساعة أيتها البحيرة الدافئة الشطام، أيتها البجعة تنامين في حضن أمك بسلام. ها أنت يا طفلتي كالقمر تولدين كل ليلة في جبيني، فماذا أفعل؟
1: سألتني أمي لماذا عدت؟ شبح الخوف ظل يطاردني من خلف السطح حيث القمر. التجأت إلى صدرها وعرفت أمي أول مرة طعم دمعي المالح. سألتني من جديد ماذا قال لك صاحب تلك السيارة؟ سكت. كنت أخاف منها، أخاف عليها، كنت أخاف من عينيك الجريئتين اللتين تطاردانني. سكت وأنا ألوذ أكثر بصدر أمي الحال.

لم أكن أرفع شراعي قبلك أيتها السفينة القادمة من خلف سطوح القرية البريئة، ولمن أرفع ما دامت ريحي قد ماتت؟ بمن أفكر قبل طيرانك إلى سماء مدينة الشاحبة وقد مات الطيران من فضائي؟ سأهرب، سأهرب منك إليك، من شيخوخة عقلي إلى طفولة حلمك. فهل تتسع شطآن أحلامك لبراءة المهدبة؟

أمي إنه حزين وخجول، لكن نظرته جريئة. نظرته تنام كل مساء بين جفوني. ماذا أفعل؟ تقول أمي وهي تصلي: مسكينة أنت يا طفلتي، أغراك الوهم وأفسدت عقلك تعاليم المدينة. لكننا يا أمي نهرب معا إلى أحضان الطبيعة، هو بريء وأنا بريئة.

تعض أمي على شفتيها وتقول: خسرت الطفولة وربحت الضياع. وأصمت أرتب وسادتي كل ليلة.

ودخلت محراب قريتكم، كنت مصمما على نيل جائزتي. ألا أستحق؟ كان صوتك كالصلاة، ولباسك كعرائس الضوء. كانت أمك حزينة، لعلها عرفت الحزن مذ عرفت سرنا، لكنني طمأنتها ستكون سعيدة.

نيل جائزتي، ألا أستحق؟ كان صوتك كالصلاة، ولباسك كعرائس الضوء. كانت أمك حزينة، لعلها عرفت الحزن مذ عرفت سرنا، لكنني طمأنتها ستكون سعيدة بجواري. فأنا كاهن الصمت الذي لم تخدعه ألوان المدينة.

كاهن الصمت سير سفينتي ووصلنا المدينة. كنت أردد كالبلهاء، لا شمس في المدينة، لا فرح، لا حقيقة، لكنك عرفت كيف تلون لي الشمس والفرح وتنسيني ضباب المدينة.

صوتك لا يزال يردد بعفوية ساذجة كلمات بريئة ليسمع أهل المدينة المتشعة بالرماد أغنية الطفولة والبراء. أيتها الهاربة من قرية بعيدة طاهرة، أنت عرافة العصر التي أيقظت كاهن الصمت بعد طول انتظار.

لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. والله والله لو بحت بأي حرف تكدس الليل في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، ترونه في ضحكة السواقي، في رفة الفراشة اللعوب، في البحر، في تنفس المراعي، وفي غناء كل عندليبي، في أدمع الشتاء حين يبكي، وفي عطاء الديمة السكوب. محاسن لا ضمها كتاب ولا ادعتها ريشة الأديب. لا تسألوني ما اسمه، كفاكم فلن أبوح باسمه حبيبي.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: معلومة علشانك.
2: من الأمور اللي جميعنا نسعى لها في الحياة هو تحقيق الثروة والاستثمار، والمجالات المتعلقة بهالجانب كثيرة، منها الاستثمار في العقار، الذهب، الأسهم، المشاريع الصغيرة وغيرها من الأمور. ولكن يتفق جميع رجال الأعمال والناجحين على أن أهم استثمار هو الاستثمار في النفس والعلم وتطوير الذات، وأن الشخص نفسه يكون مكسب في أي مكان يكون فيه، ويكون هو القيمة الحقيقية اللي تسعى لها الشركات والمؤسسات.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
2: ورفعت سموها إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه. وأكدت سموها حفظها الله بأن هذه المناسبة هي مناسبة وطنية غالية نحتفي بها هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، بالتزامن مع إعلان جلالته عام 2026 عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، بما يعكس عمق الامتداد التاريخي للدولة البحرينية ويؤكد استمرارية النهج الوطني الراسخ في بناء المؤسسات وترسيخ دعائم التنمية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم ورؤيته المستنيرة. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أعرب جلالته فيها عن الاعتزاز ببرقية سموها لجلالته بمناسبة الذكرى 25 واليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة الذي أمر جلالته في بواكير تسلمه مقاليد الحكم بإنشائه ليرعى شؤون المرأة ويتابع ويرعى الدور الحضاري الذي تنهض به صاحبة السمو في سبيل إيجاد مجتمع عادل يجمع بين

0: إبداعات المرأة وإبداعات الرجل على صعيد واحد. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
1: ورفعت سموها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أصدق التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه، والذي نحتفي به هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي، متزامنا مع إعلان جلالة الملك المعظم أيده الله عام 2026 عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها، بما يجسد الامتداد التاريخي لمسيرة الدولة البحرينية ويؤكد رسوخ نهجها في بناء الإنسان والمؤسسات واستدامة مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ويواصل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دعمها ومتابعتها بكل عزم واقتدار. وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أعرب سموه فيها عن بالغ الفخر والاعتزاز ببرقية سموها بمناسبة اليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والذي يحتفي به المجلس هذا العام تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي. شهد سمو العميد ركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي حفل تخريج الدفعة الثانية من معسكر قدها جونيور التدريبي للناشئة الذي يقام بشراكة بين الحرس الملكي وشركة استوديو ماستر، وذلك بمركز البحرين العالمي للمعارض بحضور عدد من كبار المسؤولين والضيوف وأولياء الأمور.
0: أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أهمية مواصلة توظيف التقنيات الحديثة والحلول الرقمية في تطوير منظومة العمل الصحي.
1: جاء ذلك لدى اطلاع معالي بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة على عدد من المشاريع والمبادرات الرقمية الجديدة التي عدتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مقر الهيئة. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يمثل ركيزة أساسية لرفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
0: وأشار سعادته إلى أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يعد نموذجا وطنيا متقدما في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية. جاء ذلك لدى لقاء سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بمنتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ضمن زيارتهم الميدانية إلى وزارة النفط والبيئة، حيث اطلعوا على اختصاصات الوزارة وأبرز برامجها ومشروعاتها ومبادراتها في قطاعي النفط والبيئة، تأكيدا على الاهتمام الحكومي بتفعيل الأمر الملكي السامي بأن يكون العام 2026 عام عيسى الكبير، وفي إطار مبادرات وبرامج واجتماعات لجنة إحياء عام عيسى الكبير برئاسة معالي وزير الداخلية، قامت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة إلى معرض ومسابقة عام عيسى الكبير الذي تنظمه الوزارة ضمن فعاليات مدينة شباب 2030.
1: كما قامت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بزيارة إلى معرض مخرجات مدينة شباب 2030 للاطلاع على حصيلة ما قدمته المدينة من برامج ومبادرات وتجارب شبابية.

0: وبعد أيام حافلة بالإبداع والابتكار أسدل الستار على فعاليات النسخة 15 لمدينة شباب 2030 بتكريم المشاركين المتميزين من الشباب والناشئة في برامج المدينة المختلفة.
1: مدينة شباب 2030 طرحت على مدار 6 أسابيع برامج متنوعة ومتقدمة قدمت من خلالها تجارب متميزة للمشاركين لتغدو محطة صناعة واستثمار في أجيال الغد. ترأس سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للمسنين الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمسنين للعام 2026 بعد إعادة تشكيلها بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. فاز مركز البحرين العالمي للمعارض بجائزة أفضل مركز بمساحة تتجاوز 10,000 متر مربع ضمن جوائز ميدل إيست إيفنت لعام 2026.
0: ويعزز هذا الإنجاز مكانة مركز البحرين العالمي للمعارض كأحد أبرز الوجهات الرائدة في مجال المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى على مستوى المنطقة. في إنجاز مشرف لأبناء مملكة البحرين في المحافل القرآنية الدولية، حقق الحافظ بدر سائد مشعل ممثل مملكة البحرين المركز الثالث في الدورة 46 من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وذلك في الفرع الثاني المخصص لحفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملا. كما حققت أمة الرحمن بديع ممثلة مملكة البحرين المركز الثاني في فرع ذاته ضمن منافسات القسم النسائي، وشهدت المسابقة التي تقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين مشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة من مختلف أنحاء العالم.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

ما زلنا معكم في هذه السهرة الغنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

0: شركة البحرين العربية استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. وقتا طيبا نتمناه لكم مع باقي فقراتنا. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت يا الإنسان مخلوق عظيم، الله كرمك بين سائر مخلوقاته، فلذلك أنت تستحق أن أنت تحصل على كل اللي تتمناه. إشلون؟ راح نعرف الحين. تحرر من المواقف السلبية أو الكلام الغير إيجابي. إلغي كلمة مستحيل أحصل هالشيء، بالعكس أخذ بالأسباب في أمورك بالحياة وأكيد راح تحصل إن شاء الله اللي تبي. ابتعد بشكل تام عن الأفلام السلبية.

0: لأنها ممكن أن هي تزرع في عقلك الباطن قناعات مدمرة. كافئ نفسك بشكل دائم يا أخي، اعتبر نفسك شخص آخر، ودائما لما تحقق أي هدف كافئ نفسك عليه. اختر لنفسك قاموس مليء بالكلمات الإيجابية، كن ممتن دائما لما لديك وتمنى الخير لجميع الناس. تعهد بعدم الرجوع إلى المعتقدات السلبية كتابيا، لأن هالأمر يعمل بطريقة جدا فعالة. ختاما، هناك العديد من الأمور في الحياة والممارسات اللي راح تزيد من مستوى استحقاق الشخص لذاته، ولكن كن على يقين أنك أنت الشخص المسؤول عن استحقاقك لذاتك، ولازم تبدأ من اليوم وتعيشه أسلوب حياة، وأكيد راح تشعر بالفرق. استمع للصوت الإيجابي وتذكر أنت تستحق.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على الروابط والحياة الأسرية المتماسكة. وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص، يساعد المجلس على تعزيز القدرة التنافسية بين المرأة البحرينية وتأمين التعلم مدى الحياة وتعزيز التشريع

0: القرارات والسياسات التي تهدف إلى توفير فرص متنوعة للمرأة البحرينية لتحسين نوعية حياتها، ويشارك المجلس مع المؤسسات ذات الصلة لرفع مكانة المرأة بصفته منظمة يقودها الخبراء ومتخصصة في دعم شؤون المرأة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
1: المجلس الأعلى للمرأة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى القارة السمراء، تحديداً إلى شمال المغرب، حيث تستقبلنا عاصمتها الروحية، منارة العلم والحرفة والعمران، والمدينة التي ما زالت تحتفظ بملامحها الأولى، مدينة فاس. شيدت مدينة فاس في نهاية القرن الثامن الميلادي، عندما قام إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة في المغرب ببناء بذرتها الأولى على الضفة اليمنى لنهر فاس. هذه المنطقة من مدينة فاس تعتبر اليوم واحدة من أكبر المناطق التي لا يسمح فيها بدخول السيارات على مستوى العالم، فهي تمتلئ بالممرات والشوارع الضيقة التي لا تجد فيها إلا وسائل النقل التقليدية كالحمير والبغال للتجول وحمل البضائع. هذا الملمح بالتحديد هو ما يعيد القادم إلى فاس مئات السنين إلى الوراء بمجرد الدخول إليها. فاس العتيقة قدمت إلى العالم شعلة الضياء الأولى في التعليم العالي، ففي هذه المدينة تجد جامع القرويين الذي يعد أقدم جامعة لا تزال تعمل دون توقف على مستوى العالم بحسب تصنيف منظمة اليونسكو وموسوعة جينيس للأرقام القياسية. جامعة القرويين أسستها فاطمة الفهرية، تلك المرأة التي بلغ من إيمانها بأهمية العلم أن كرست نصيبها من ميراث والدها لبناء الشق الذي يقدم العلوم بكل أصنافها إلى طلابه من جامع القرويين. في ساحات الجامع الفسيحة وقاعاته المتزينة بالفسيفساء دارت حلقات العلم التي شارك فيها الطلاب والباحثون عن المعرفة من مختلف أصقاع الدنيا، وتخرج منها عظماء خلدهم التاريخ كالفيلسوف ابن رشد والبابا سيلفستر الثاني الذي يقال إنه نقل الأرقام التي تعلمها من الجامعة إلى أوروبا في القرن العاشر الميلادي. تمضي عن جامع القرويين لتجد في طرقات فاس مسرحاً حياً لآلاف الحرفيين الذين حافظوا على بقاء الصناعات التقليدية

0: تسمع قرع أدوات الصفارين والنحاسين والدباغين وصانعي الأدوات الموسيقية، ثم تمتع ناظريك بالعمارة التقليدية المغربية ذات الملامح الأندلسية في قصور فاس، ومنها قصر دار البطحاء الذي أصبح اليوم متحفاً خاصاً بالفنون والتقاليد الفاسية، وتسير بين الرياض والأسواق التي تحكي لك عن مدينة لا تنتهي عجائبها أبداً.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الحقيقة
1: بدقيقة.
0: تتقدم الرعاية الصحية للمواطنين الخليجيين على اهتمام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي
1: من أجل ذلك.

0: أنشئة المستوصفات والمستشفيات العامة والمتخصصة، وتم توفير الأدوية بالمجان إضافة لإجراء العمليات الجراحية.
1: تقوم وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجية بالشراء الموحد للأدوية سعياً وراء توفيرها باستمرار وبأسعار معقولة.
0: كما دعمت هذه الحكومات المستثمرين لإقامة مصانع الأدوية المحلية بمواصفات ومستويات عالمية.
1: عقدت دول المجلس الاتفاقيات مع منظمات الأمم المتحدة لوضع الخطط المؤدية للارتقاء بالرعاية الصحية لجميع مواطنيها،
0: وأطلقت الحملات الإعلامية للتوعية وخاصة برامج الرعاية الصحية سلامتك.
1: هكذا يعمل مجلس التعاون الخليجي على حفظ وسلامة صحة مواطنيه،
0: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة
0: بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين. جبل الدخان.
3: يقع جبل الدخان في منطقة الصخير، وسمي بجبل الدخان نظراً للهالة الضبابية التي تحيط عادة برأس الجبل في الأيام ذات الرطوبة العالية، كما يحتل الموقع أهمية تاريخية بسبب القطع الأثرية المكتشفة والتي يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

علمتنا البحرين إن محبتنا هي الساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: في الوقت اللي تقدم فيه نصيحة للآخرين قدم 10 نصايح لنفسك، فنفسك هي الأولى بأن تقدم لها.

0: النصح وهي من يستحق التوجيه. اعتبر نفسك شخص آخر وقدم له النصيحة، لأن نصايحنا تأخذ اتجاهاتها نحو الآخرين ولا تسلك طريقها إلى أنفسنا. درب نفسك على أنك تنصح نفسك بنفسك، فأنت أعلم بها من الغير، واستمع للصوت الإيجابي.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، لاحظت شيء غريب فيني آخر فترة. شعري من جدون في فراغات، يعني شعري بدأ يحت وأنا توني في مقتبل 30 من عمري. الشيء وايد قام يحرجني، يعني بين ربعي بين أهلي وأنا على وي زواج، صراحة مرش أسوي. ممكن تعطيني حل يساعدني ورجع شعري؟
3: شكرا يا حسين أنك سألت عن هالسؤال المتكرر حقيقة، لأن كثير من الشباب زعجتهم مشكلة الشعر الخفيف في مقدمة الرأس. وبداية قبل ما نحدد العلاج لازم نحدد المشكلة. أول شيء نفحص فروة الرأس ونشوف، إذا كان مجرد تساقط عادي علاجه سهل بإذن الله. الأهم إنه ما يكون عندك النوع الثاني واللي هو الأكثر شيوعاً، الصلع الهرموني أو الوراثي، احنا نسميه الأندروجينيك ألوبيشيا. هذه يحتاج طبيب يشوف يفحص وبيقول لك هل هو صلع الوراثي ولا لا. عشان بس تتأكد شوف مقدمة الرأس عند الأهل من الشباب، الوالد، العمام، إخوانك، عادة يكون

0: في أكثر من شخص في العائلة عنده هذه المشكلة. مهم جداً عند الفحص مع الطبيب تصنف شدة الحالة، يعني هل هي 1، 2، أو 3. في الدرجة 1 اللي هي الدرجة الخفيفة، قد نبدأ بعلاجات موضعية مثل البخاخات أو الرغوات اللي تحتوي على 5% من المينوكسيدل، يجب استخدامها لفترة طويلة وايد وبالتزام يومي. في الفئة أو النوع 2 أو 3، قد نضطر إلى إضافة حقن من الميزو أو البلازما حسب نصيحة الطبيب لك. أما الحالات الشديدة أو المتأخرة اللي فيها انحسار شديد في مقدمة الرأس، قد نضطر تحويل الحالة لعمل زراعة الشعر إذا حب المريض.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم وتباين ثقافاتهم وغاياتهم وتباعد زمانهم ومكانهم، كلهم يجلون الصدق والصادقين ولا يرضون أن ينسبوا إلى ضده، أي إلى الكذب، ولو كان واقع حياتهم يخالفه أو يحيد عنه. من هنا كان لهذا الخلق شأن عظيم، فهو القيمة التي تعطي للحياة معنى ورفعة، إنه القيمة التي تحفظ العلاقات السوية بين الناس. فلنا أن نتصور حياة بلا صدق، لكم أن تتصوروا حياة زوجية بلا صدق، أو صداقة بين اثنين بلا صدق، ولكم أن تتخيلوا مجتمعا لا يلتزم أفراده بالصدق ولا يقيمون له أي وزن، زعماؤهم ظلمة، كبراؤهم فجرة، إداريوهم كذبة، تجارهم فسقة. كيف تكون حياة هذا المجتمع؟ إنها بلا شك حياة تعاسة، حياة شقاء، حياة بلا استقرار ولا كرامة. ومن هنا كان الصدق من الخلق العظيم في القرآن الكريم، كما يشير القرآن الكريم في عدد من آياته بإشارات لطيفة إلى ميل الناس، كل الناس حتى الكفار منهم يشير إلى ميلهم إلى الصدق وحبهم الانتساب إليه. لذلك تأتي التحديات القرآنية من الله سبحانه وتعالى تارة وعلى لسان بعض الكفار من أقوام الرسل تارة، تحرك نخوة الصدق وخلق الصدق في المخاطبين، المختومة غالبا بقوله تعالى إن كنتم صادقين. من هذه الآيات قوله تعالى في تحدي الكفار على الإتيان بسورة مثل القرآن، فقال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من

0: مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إنه تحد قوي لكل من يشك أو يشكك في أن يكون القرآن الكريم وحيا من عند الله تعالى، ويتكرر ورود هذا التحدي بأساليب مختلفة في القرآن الكريم ليؤكد بيان القرآن وقوته وأنه حق من عند الله عز وجل. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويزداد التحدي فيقول تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ويصل التحدي إلى مداه فيقول تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه الآيات المختومة بقوله تعالى إن كنتم صادقين تعني إن كنتم صادقين في قولكم أن محمداً تقوله من تلقاء نفسه، وأنكم تقدرون على المعارضة لقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا. هذا التحدي بهذا الأسلوب الفريد يشير إشارة بليغة معجزة لطيفة إلى أن القرآن الكريم يقر أنهم يحبون أن ينسبوا إلى الصدق وأهله، ويكرهون أن ينسبوا إلى الكذب وأهله. وهذه الإشارة القرآنية اللطيفة تبين وتؤكد أن قيمة الكلام أو الكلمة إنما هي في الصدق. لذا طلب الله سبحانه وتعالى أن يثبتوا صدقهم في قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا. وإذا ثبت عجزهم وقد ثبت، فقد ثبت كذبهم، وبذلك فقدوا قيمة الكلمة ومصداقيتها. هذا وبالله التوفيق، وللحديث بقية نستكملها وإياكم بإذن الله في الحلقة القادمة. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين برنامج الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.